0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر لمعيقلي، ما تيسر من سورتي هود ويوسف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة اف ام.
2: اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا

0: قصمت برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: وإذ

0: بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ ما تيسر من سورة البقرة.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ. ما تيسر من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ، ما تيسر من سورة النساء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي، ما تيسر من سورة يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي ما تيسر من سورة يوسف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. ما تيسر من سورة إبراهيم

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة إبراهيم.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ يوسف العيدروس ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عليم.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ يوسف العيدروس.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. قضية الخطبة بين الخاطب ومخطوبته تنتظمها علاقة ذكرها الله عز وجل وذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. ذكرها الله عز وجل في قوله تعالى: الطيبون للطيبات. وقد نتوهم أن هذا حكم تكويني، ليس كذلك، هو حكم تكليفي. لو أن هذه الآية حكم تكويني، ماذا نفعل بزوج صالح مع زوجة سيئة، أو زوجة صالحة ولية مع زوج سيء؟ العلماء أجمعوا على أن هذه الآية لا تعني أنها حكم تكويني، بل تعني أنها حكم تكليفي. الأحكام التكوينية أفعال الله، بينما الأحكام التكليفية أوامره ونواهيه. يعني أنا في طريق وضعت لوحة في أوله مكتوب ممنوع المرور، هذا أمر تكليفي، الطريق مفتوح وبإمكاني أن أسير فيه، لكن أتحمل جزاء من قبل واضعي قانون السير. فاللوحة ممنوع المرور، هذا حكم تكليفي. أما إن وجدت 4 مكعبات إسمنتية قد أغلقت الطريق، نقول هذا حكم تكويني، يعني أنا لا أستطيع أن أتجاوز لوجود كتل إسمنتية تحول بيني وبين السير في هذا الطريق. فالحكم التكويني أفعال الله، بينما الحكم التكليفي أوامره ونواهيه، ولله المثل الأعلى. فحينما يقول الله عز وجل الطيبون للطيبات، هذا حكم تكليفي، يعني ينبغي أن يكون الطيبون للطيبات. احرصوا يا عبادي على أن يكون الطيبون للطيبات، هذا أصل في هذا الموضوع. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تنكح المرأة لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فعليك بذات الدين تربت يداك. في حديث آخر، يعني في تفصيلات أكثر، من تزوج المرأة لجمالها أذله الله، أي لجمالها فقط، لم يعبأ بدينها ولا بأخلاقها ولا بتربيتها. من تزوج المرأة بجمالها أذله الله، ومن تزوجها لمالها أفقره الله، ومن تزوجها لحسبها زاده الله دناءة، فعليك بذات الدين تربت يداك، أو فاظفر بذات الدين تربت يداك. إذن هذه آية وهذا حديث. الطرف الآخر: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إذن نحن عندنا فتاة، ينبغي أن نبحث عن شاب ذي دين وخلق، وعندنا شاب ينبغي أن نبحث له عن فتاة مقبول أن تكون جميلة وأن تكون ذات حسب ونسب، ولكن ينبغي أن تكون دينة، وهذا هو الأصل في القبول. لكن الذي يحصل أن شابا أعجب بفتاة تعامى عن تفلتها من منهج الله، فلما أصبحت عنده أعطاها أوامر مشددة دون أن يمهد لها، عندئذ يواجه مشكلة عويصة لا حل لها. هي متشبثة بما هي عليه قبل الزواج، وهو يريد أن يحملها بالعنف والقوة والقهر وتهديدها بالطلاق بالالتزام بمنهج الله عز وجل. هذا موقف غير حكيم إطلاقا. نحن في الأصل نعالجها وقاية لا نقع فيها. مرة سأل معاوية ابن أبي سفيان، سأل عمرو بن العاص رضي الله عنه، قال: ما بلغ من دهائك؟ قال: والله ما دخلت مدخلا إلا أحسنت الخروج منه، سيدنا عمرو بن العاص. فقال له معاوية: لست بداهية، أما أنا والله ما دخلت مدخلا أحتاج أن أخرج منه. يعني الإنسان العاقل يتزوج امرأة لا يحتاج أن يطلقها. الأقل عقل إن تزوج امرأة ولم تكن كما يتمنى، يعني بحكمته أصلحها. فأنت بين أن تتزوج امرأة وفق أهدافك تماما، هذا يحتاج إلى بحث طويل وإلى صبر بديد، لكن إن أخذت امرأة ولم تكن كما تتمنى، ينبغي أن تعاملها بالرفق. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، أي دقيقة جدا. أنت حينما تهتدي إلى الله والذين حولك لم يكونوا كذلك، كيف أن الله صبر عليك؟ ينبغي أن تصبر عليها. لذلك الزوجة يمكن أن تقمعها، ولكن ماذا تدري ماذا تفعل في غيبتك؟ ولكنك إذا علمتها وربيتها كانت في غيبتك كحضرتك. هي قضية مهمة جدا. الزوج القاسي جدا والقامع تفعل زوجته أمامه ما يريد، فإذا ولى ظهره فعلت ما تريد. إذا نحن فيما يتعلق بشأن الخطوبة ينبغي أن أبين لمخطوبتي بادئ ذي بدء أنني مسلم ملتزم، وأن هناك أشياء لا يمكن أن أقبل بها. أنا أتسامح مع الخطيب ألا يلزم مخطوبته بطاعته وهي في بيت أهلها، أن يعد وجودها في بيت أهلها استمرارا للماضي. في أثناء الخطبة ينبغي أن يبين لها أنا مسلم ملتزم، لا أسمح بالاختلاط ولا بكذا ولا بكذا ولا بكذا. في أشياء ممنوعة في حياتنا، في أشياء مباحة نأخذ منها بقدر، وفي أشياء واجبة علينا أن ننفذها. يعني لماذا كانت الخطوبة تمهيدا للزواج؟ ليست الخطوبة من أجل أن يستمتع بها فقط، من أجل أن يبين لها مبادئه وقيمه وعاداته وتقاليده وما ينبغي وما لا ينبغي. أنا لا أنسى هذه المرأة التي خطبها زوجها فقامت وخطبت، قالت أما بعد فيا أبا أمية إنني امرأة غريبة لا أعرف ما تحب ولا ما تكره، فقل لي ما تحب حتى آتيه وما تكره حتى أجتنبه. ويا أبا أمية لقد كان لك من نساء قومك من هي كفء لك، وكان لي من رجال قومي من هو كفء لي، ولكن كنت لك زوجة على كتاب الله وسنة رسوله ليقضي الله أمرا كان مفعولا، فاتق الله فيا وامتثل قوله تعالى إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. كلام طيب. فأنت في فترة الخطوبة ينبغي أن تبين لهذه الفتاة التي تعلقت بك ما ينبغي وما لا ينبغي، ما يجوز وما لا يجوز. أنا أعد من حكمتك أيها الخاطب أن تتساهل معها وهي في بيت أهلها، لكن حينما تبين لها كل ما تريده منها إذا جاءت إلى البيت ينبغي أن تلتزم، وإلا تنشأ مصادمة تنتهي بالطلاق. وبعض الأحاديث تزوجوا ولا تطلقوا، يعني أنا أفهم هذا الحديث فهما دقيقا. إذا اختارها من أسرة متفلتة ترتكب المعاصي في هذه الأسرة كما يشرب الماء، امرأة فتاة نشأت 20 عاما في بيت متفلت أشد التفلت، وليس في البيت قيمة دينية واحدة، وليس فيه صلاة ولا صيام، وفيه اختلاط يفوق حد الخيال، وفي انسلاخ من الدين شديد، أنا لا أعتقد أن هذه الفتاة يمكن أن أغامر وأخطبها لأصلحها. أما إذا عند بذرة، في عند رغبة أن تكون ملتزمة، أنا أتقدم لخطبتها حينما أشعر أن هذه الفتاة تريد أن تكون صالحة لكن بيئتها سيئة، هذه ممكن أن أخذها لأصلحها. أما حينما يعجبني في فتاة جمالها فقط ولا أعبأ ببيئتها ولا بتربيتها ولا بأهلها ولا بتفلتهم، عندئذ سوف أدفع الثمن باهظا حينما تأتي إلى بيتي. هو الأكمل أن يتزوج امرأة لا يحتاج إلى تطليقها، والأقل كمال أن يتزوج فتاة ليست على ما يريد لكنه يحملها على ما يريد، وهذه إنسانة لها شعور ولها فكر ولها عقل ولها قلب. فأنا حينما أطرق باب عقلها تارة وباب قلبها تارة، وحينما أكون محسنا لها وحينما أكون قدوة لها، لا شك أنها سوف تنصاع إلى أمري. أما حينما أكون أنا أتبع شهوتي ثم ألزمها أن تكون عفيفة طاهرة، هذا شيء مرفوض، وهذا شيء واسع الانتشار الآن. هو يطلق لبصره العنان ويتكلم ما يريد ويلتقي مع من يريد ويطيل الحديث مع من يريد، فإذا نظرت إلى رجل عنفها ووبخها وأدبها. قم قدوة لها أنت، كما أنك تتمناها عفيفة طاهرة ينبغي أن تراك أنت عفيفا طاهرا. لذلك من أروع الآيات في هذا الموضوع ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، حتى إن ابن عباس رضي الله عنه يقول والله إني لأتزين لزوجتي كما أحب أن تتزين لي، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. درجة القيادة لا كما بين جندي وقائد جيش، بل بين رتبتين فقط، بين رتبتين لا بين أقل رتبة وأعلى رتبتين. هذه الدرجة الواحدة درجة القيادة، بل إن الله عز وجل يقول وأتمروا بينكم بمعروف، يعني تأمرها وتأمره، تنصحها وتنصحك، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كان قدوة لنا حينما استشار زوجته أم سلمة حينما أراد أن يعتمر ومنع أن يعتمر، وصار في اتفاقية بينه وبين قريش، فلما أمر أصحابه أن يحلقوا رؤوسهم وأن يتحللوا تألموا ألما شديدا فتلكأوا، فذهب دخل إلى خيمته غاضبا، قالت له: يا رسول الله احلق وتحلل أنت وهم يتبعوك. فأخذ بنصيحة أم سلمة. هكذا أخطر شيء في حياة الإنسان اختيار زوجته، لأنها ستغدو أم أولاده، فإذا أنجب منها ولدا الفراق صعب جدا، الطفل يتمزق. أما أنا ممكن أن أغير مركبتي من حين إلى آخر، أغير بيتي، يعني أنا أقول مرة ثانية حرفة الإنسان وزوجته ألصق شيئين به، فكلما كان اختياره متأنيا وموفقا سعد بزوجته إلى أمد طويل، وكلما كان متسرعا في اختيار زوجته شقي بها وشقيت به.
1: أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى.

قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.

قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.

عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله.

عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله.

قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى.

حياة FM. أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أتاني جبريل فقال: يا محمد، إن الله عز وجل لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وساقيها ومستقيها. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا الخمر فإنها مفتاح كل شر. عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة، والديوث، وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والمدمن الخمر، والمنان بما أعطى. عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة عاق ولا مدمن خمر ولا مكذب بقدر. عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة مدمن خمر ولا مؤمن بسحر ولا قاطع رحم. نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة الإسراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة الإسراء.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد الأذان الأول.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. عن عمر بن أبي سلمة أنه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده طعام، قال: أدن يا بني، وسم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك. عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير سمع جابرا يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دعا أحدكم أخاه لطعام فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان مفطرا فليأكل، وإن كان صائما فليصلي. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ضحى أحدكم فليأكل من أضحيته. عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طبختم اللحم فأكثروا المرق أو الماء، فإنه أوسع أو أبلغ للجيران. نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ شيخ أبو بكر شاطري، ما تيسر من قصار السور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ شيخ أبو بكر شاطري. ما تيسر من قصار السور.
1: تستمعون إلى حياة FM.
2: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
3: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الفجر. الله

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماجد العنزي، ما تيسر من سورة الفتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الإيمان.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماجد العنزي ما تيسر من سورة الفتح.
2: تستمعون إلى حياة FM.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 66 بعد 100.
1: باب قوله عز وجل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. الحديث 1767. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا، كل أمة تتبع نبيها، يقولون: يا فلان اشفع، يا فلان اشفع، حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود. باب قوله عز وجل: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. الحديث 1768. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختف بمكة، كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به، فقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تجهر بصلاتك، أي بقراءتك، فيسمع المشركون فيسب القرآن، ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم، وابتغي بين ذلك سبيلا. سورة الكهف. باب قوله عز وجل: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه. الحديث 1769. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال: اقرأوا: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. سورة مريم. باب قوله عز وجل: وأنذرهم يوم الحسرة. الحديث 1770. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، فينادي مناد: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه. ثم ينادي: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه، فيذبح. ثم يقول: يا أهل الجنة، قلود فلا موت، ويا أهل النار، قلود فلا موت. ثم قرأ: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة، وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا وهم لا يؤمنون. سورة النور. باب قوله عز وجل: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. الحديث 1771. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن عويمرا أتى عاصم بن عدي وكان سيد بني عجلان، فقال: كيف تقولون في رجل وجد مع امرأته رجلا، أيقتله فتقتلونه، أم كيف يصنع؟ سلي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فأتى عاصم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله. فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل، فسأله عويمر فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره المسائل وعابها. قال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فجاء عويمر فقال: يا رسول الله، رجل وجد مع امرأته رجلا، أيقتله فتقتلونه، أم كيف يصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك. فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملاعنة بما سمى الله في كتابه، فلاعنها ثم قال: يا رسول الله، إن حبستها فقد ظلمتها، فطلقها، فكانت سنة لمن كان بعدهما في المتلاعنين. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا، فإن جاءت به أسحم أدعج العينين، عظيم الأليتين، خدلج الساقين، فلا أحسب عويمرا إلا قد صدق عليها، وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة، فلا أحسب عويمرا إلا قد كذب عليها، فجاءت به على النعت الذي نعت به رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصديق عويمر، فكان بعد ينسب إلى أمه. باب قوله عز وجل: ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله. الحديث 1772 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك. فقال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البينة وإلا حد في ظهرك. فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. فنزل جبريل وأنزل عليه: والذين يرمون أزواجهم حتى بلغ إن كان من الصادقين. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليها، فجاء هلال فشهد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ ثم قامت فشهدت، فلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا: إنها موجبة. قال ابن عباس: فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع، ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم، فمضت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبصروها، فإن جاءت به أكحل العينين، سابغ الأليتين، خدلج الساقين، فهو لشريك ابن سحماء. فجاءت به كذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. سورة الفرقان. باب قوله عز وجل: الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم. الحديث 1773 عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال: يا نبي الله، كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ قال: أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: حياة اف ام.
1: فوالله ما منكم رجل اعلم بالاشعار مني ولا اعلم برجزي.
2: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
1: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلو.

0: الثانية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من الآية 26 من سورة يونس إلى الآية 55 من سورة هود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من الآية 26 من سورة يونس إلى الآية 5 من سورة هود.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: ارحمنا. حياة FM. القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على صفوة الله من خلقه، خيرة الله من عباده، خاتم أنبياء الله ورسله، سيدي وسيدكم محمد رسول الله. اللهم صل وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، وارض اللهم عن ساداتنا الصحابة البررة جميعا، واجزهم عن دينك وعن عبادك خير الجزاء. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة والأخوات. ونستفتح بالذي هو خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويسألونك عن ذي القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، فأتبع سببا. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة،

من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى

نظم طلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا.

الفخور حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا

جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب

الذين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم.

أعلم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات

يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر

0: واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
1: تلكم هي القصة الثالثة في سورة الكهف، وإن شئتم فقولوا تلكم هي الفائدة أو ذلكم هو العنصر الثالث من العناصر التي لا بد منها للشخصية المسلمة، وهو عنصر الجهاد. فالحديث عن أهل الكهف كان حديثا عن العقيدة الراسخة الثابتة والإيمان الذي هو أرسى من الجبال الرواسي، والحديث عن سيدنا موسى والعبد الصالح عليهما السلام كان حديث العلم، والحديث عن ذي القرنين هو حديث الجهاد. العقيدة والعلم والجهاد أيها المسلمون، إن فاتكم شيء منها فقد فاتتكم السعادة وغاب عنكم الخير وغيب عنكم النصر وكنتم غثاء كغثاء السيل. تلكم عناصر لا بد أن نتمسك بها أيها الأخوة والأخوات. تبدأ الآيات الكريمة ويسألونك عن ذي القرنين، والسؤال لم يبينه القرآن من كان، أكان من اليهود من أهل الكتاب، أم كان من أهل مكة، أم أن اليهود طلبوا من أهل مكة أن يسألوا؟ كل ذلك جائز، ولا يعنينا ذلك لأنه لا تترتب عليه فائدة ما. وذو القرنين اختلف الناس فيه كثيرا، وكان السائد أن ذا القرنين هو الإسكندر تلميذ أرسطوطاليس، ولكن هذا القول مردود ردا تاما، لأن ذا القرنين الذي حدثنا القرآن الكريم عنه رجل مؤمن كما يظهر ذلك في الآيات الكريمات، أما الإسكندر فهو وثني يقينا، ولا يمكن أن يكون الإسكندر ذا القرنين. ويرى بعضهم أن ذا القرنين هو قورش الفارسي، وآخرون يرون أن ذا القرنين هو من قبائل اليمن الذين كانوا يسمون ملوكهم فيبدأ اسمه بذي، فيقال ذو يزن وذو كلاع وهكذا. وعلى كل حال هناك آراء كثيرة في هوية وشخصية ذي القرنين، لا أود أن أطيل الحديث عنها لأن هذا البرنامج لا يسمح بذلك. وينبغي أن نؤمن بأن ذا القرنين من الصالحين المجاهدين الذين حدثنا القرآن الكريم عنهم، لنأخذ العبرة من أعمالهم، لنأخذ العبرة من عدل ذي القرنين ومن قوته وهكذا، ومن حكمته، من عدله وقوته وحكمته. وهذه الصفات الثلاث لا بد منها للحاكم المسلم، أن يكون عادلا وأن يكون قويا وأن يكون حكيما. أن يكون عادلا حتى لا يظلم الناس في عهده، وأن يكون قويا حتى لا يحيط به أعداء الله، وأن يكون حكيما يحسن التصرف. والحكمة ضالة المؤمن، أنى وجدها التقطها، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ويسألونك عن ذي القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكرا. سأخبركم بطرف من خبره. في هذا الكتاب القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ويبدأ القرآن الكريم ويقص علينا خبر ذي القرنين. إنا مكنا له في الأرض، هذه هي الأولى، أكرمه الله فمكن له في الأرض وأعطاه أسباب القوة. والذين يمكن الله لهم في الأرض إنما يخصهم بصفة عظيمة من الصفات. قال تعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. وقال سبحانه: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. وقال سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. وأصل السبب في اللغة يا أخوة الحبل الذي يتوصل به إلى ما يريد صاحبه. ولذلك يقول الله: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء. إذن آتيناه من كل شيء سببا. السبب كما قلت في الأصل هو الحبل، لكن توسع في استعماله. فالسبب هنا معناه أننا أعطيناه الوسائل التي تمكنه من بلوغ غاياته التي يريدها، والحبل وسيلة. وهكذا السبب هنا وسيلة، آتيناه من كل شيء. وكلمة من كل شيء تدل على أن الله تبارك وتعالى هيأ له ما يريد من القوة والعزة والحكم والسلطان والعلم وغير ذلك مما تقوم به الحياة الفاضلة. وآتيناه من كل شيء سببا، أي من وسائل الأشياء التي تمكنه من كل ما يريد. فأتبع سببا، أي أتبع سيرا. والسبب هنا السير، وهو وسيلة كذلك. السبب أولا من كل شيء سببا هو الوسائل التي توصله إلى ما يريد. والسبب الثاني فأتبع سببا هو السير، بمعنى أنه بدأ يسير ويسير حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة وفي قراءة حامية هكذا. وهذا ليس معناه أن الشمس كذلك، وإنما وجدها كما قال القرآن الكريم، أي ظن وأيقن أن الشمس تغرب في عين حمئة سوداء أو في عين حامية. وهكذا إذن ظن ذو القرنين أن الشمس كذلك، وأنه بلغ مغربها، وأنه ليس بعد ذلك أي أرض. وهذا كما نعلم في رأيه وليس في الواقع، وإلا ففي الحقيقة الشمس لا نعرف كيف تغرب، وإن غربت فإنما لها مواطن وأمكنة، تغرب عن قوم لتطلع على آخرين، وجدها تغرب في عين حمئة. والمهم العبرة يا أخوة، ووجد عندها قوما، أي عند المكان الذي ظن فيه غروب الشمس وأنها تغرب في عين حمئة، وجد هناك قوما، فأراد أن يهذبهم ويشذبهم، وكان منهم المحسن ومنهم المسيء، ومنهم الضال ومنهم المهتدي، ومنهم الخير ومنهم الشرير. فقال الله تبارك وتعالى أوحى له: قلنا يا ذا القرنين. وهذا القول إن لم يكن ذو القرنين نبيا يكون إلهاما، وإن كان نبيا فهو وحي. قلنا يا ذا القرنين، إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، أنت مخير في هذا، إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. فماذا قال ذو القرنين؟ ذلك إن شاء الله ما سنعرفه في الحلقة التالية. وصلى الله وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، ورضي الله عن ساداتنا الصحابة النجباء، وجزاهم عن دينه وعباده خير الجزاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات.
2: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة الأعراف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوى ما تيسر من سورة الأعراف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة، ما تيسر من سورة الحديد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة. ما تيسر من سورة الحديد.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صهيب مخللاتي، سورتي القلم والحاقة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صهيب مخللاتي، سورتي القلم والحاقة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة الحج.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة الحج.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ما تيسر من سورة المائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: وقالت اليهود يد الله مغلولة

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة المائدة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: إنك سميع قريب مجيب الدعوات مولانا رب العالمين.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صهيب مخللاتي، سورتي القلم والحاقة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صهيب مخللاتي، سورتي القلم والحاقة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام، من تتابعوننا، أخواتنا الكريمات من تتابعننا، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن في رحلة مع سورة البقرة عند الآية 16 بعد 200، وذلك قوله تبارك وتعالى: كتب عليكم القتال. نوقف عند فاتحة الآية. أولا، بناء الفعل للمجهول. لاحظ: كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القتال، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، مبني للمجهول. طيب، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، بناء للمعلوم. نشوف ما وراء هذا البناء للمجهول، ولا نعدي، لا بدنا نفهم لماذا بني الفعل للمجهول. في المشقات مولانا بنى الفعل للمجهول، في الرحمات والتجليات كتب الله على نفسه الرحمة، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وهكذا. إذن في الجوائز والعطاء والتسهيل كتب الله، في الشدائد يبنى الفعل للمجهول: كتب عليكم القتال، كتب عليكم الصيام، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، وهكذا. هذه منهجية القرآن إخواننا، نكتشف ما وراء الحركة، ما وراء الشكل، ما وراء اللفظ. كتب عليكم القتال، الآن نقف على المعنى. كتب بمعنى فرض وحتم، لأنه الجسم إذا ما كانش فيه جهاز مناعة يقاوم الفيروسات سيقضى عليه من أضعف فيروس كورونا ولا غيره، سيقضى على الجسم. الأمة إن لم يكن فيها جهاز المناعة ضد الفيروسات من أمثال بني صهيون، فإنهم سيقعون فريسة سهلة ولقمة سائغة. إذن لابد أن يكون هناك إعداد واستعداد، ما بتضمنش. عقدنا معهم سلاما، لكن ما بيساوي الحبر الذي كتب به، لا يلتزمون شيئا. غدا إذا تفرغوا لنا سنرى منهم ما لم نكن نحتسب. إذن كتب عليكم القتال، الله أصدق قيل وهو كره لكم. يعني الطفل لما نريد أن يعني نطعمه إبرة ولا غيره بيصيح، بيعب البلد صياح يكره، ومش مدرك إنه هذا لصالحه. أحيانا الإنسان وإن كبر سنا مش عم بيدرك ما الذي وراء الفريضة، ما الذي وراء الذي كتب عليه. في الظاهر مشقة وتضحية ومخاطرة، لكن سلامة الأمة، نجاة الأمة، نجاة الأوطان، نجاة الدين من أن يغير ويبدل. ما لم نكن حراسا له سيضيع منا الوطن والدين والشرف. إذن لابد أن نكون مستعدين جاهزين لأي اعتداء. كتب عليكم القتال وهو كره لكم. ما أجمل القرآن، يعني أعطانا لدخيلة النفس ماذا يعتلج ويدور فيها: الكره. لكن روض نفسك حتى تحب ما لا يحب، وحتى تغير من راحة إلى جاهزية للمواجهة، للمقابلة، للمقاتلة، وهكذا. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. لما ربنا يقول وعسى، إذن هي مؤكد. هم يقول عسى لعل، لما يقول رب العالمين وعسى أن تكرهوا شيئا فهو محقق ومؤكد وهو خير لكم. يعني ما جرى في غزة، ربما كثير من الناس كره هذا الذي حدث. ولماذا فعلوا هذا؟ ولماذا أقحموا أنفسهم فيما لا يطيقون؟ ولماذا ميت لماذا دمروا غزة؟ ولماذا الخلاصة: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ما ندري ما العواقب، إن شاء الله تكون عواقب ضخمة فخمة لصالحنا إن شاء الله. أولا، تعرى هذا العدو أمام العالم أنه أكثر هشاشة من كل ما يصور، وهو معتد أثيم بلا أخلاق، بلا ضمير، بلا التزامات، لا يلتزم بشيء. إذا تعرى أمام العالم وهذا مكسب عظيم. ثم الناس تحترم القوي المنتصر، ونحن كنا هذا الطرف بفضل الله غزة المفقرة المحاصرة الوحيدة في الميدان، بينما أعداؤنا مفتوح عليهم كل أسباب القوة، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. يعني سامحونا، يعني من أدمن شيئا صار متعلقا به ويحبه مع أنه شر له. والله يعلم ختام الآية، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إخواني، بتسلم نفسك للطبيب بيقول لك تاكلش كيت وكيت، كل من كيت وكيت، والطعام بالإبرة الفلانية بالوقت الفلاني، حاضر يا دكتور. إذا سلمت نفسك لمثلك بشر، أفلا أسلم مقاليدي وزمام أموري لله رب العالمين؟ بلى والله. وفقنا الله وإياكم، نلتقي في الحلقة القادمة على الآية 17 بعد 200. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة أفهم.
1: ولأن حياة

0: بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
1: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
2: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
3: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: هنا في تجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5 بي مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية، قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني. سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: باور بانكك بيكفيش وشحنك جد بطيء،

0: براند عالمي نضعه بين يديك.
1: لكل أهالي طلاب التوجيه، العرض الأقوى من منصة وتد صار بين إيديكم بمناسبة يوم المعلم. خفضنا الأسعار ووفرنا لكم خصم 50% على كل المواد. البطاقة ب 25 دينار بس بدل 50 دينار، ومتوفر أيضا لجميع الصفوف الأساسية من الأول للعاشر. للطلب السريع والتوصيل تواصلوا معنا عبر رسائل الصفحة على الفيسبوك والإنستغرام لمنصة وتد، أو من خلال الرقم 079-543-1740. منصة وتد، طريقك للنجاح.
2: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور. بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدا

ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجاردنز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

0: أف أم 20 عاما وفرعها في السماء.
1: أيها المستمعون الكرام، يسعدني أن أكون معكم في إطلالة جديدة مع كتاب الله تعالى كما عودناكم، مع برنامجكم كيف نقرأ القرآن هو عزنا ورفعتنا. سنكون معكم يوم السبت الساعة 1 ظهرا، فكونوا مع كتاب الله.
2: كيف نقرأ القرآن مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أف أم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
8: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 056-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين ما كان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: اطلب من أشيائي يوصل لك وين ما كان.
2: مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد 19 لسمارت باي، آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة وأنصاد ذهب وكاش باك وخصومات تصل لغاية 80%، تقسيط مريح لغاية 36 شهر وبسعر الكاش. سمارت باي،
3: سمارت باي
2: أكبر محطات التسوق للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات وسمارت باي معكم جيل بعد جيل. سمارت باي، تسوق بذكاء.

0: اسم له تاريخ. في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشت.

الخبر دائما في مركزه، نحرره من التحريف والتزييف، ونعتني بالرأي وضده، ونرصد الحدث من زوايا مختلفة. فالمهنية والحرية المسؤولة عنواننا. إذا أردت أخبارا صادقة فهي دائما لدينا، فأينما يكون الحدث نصل إليه لنقدمه لكم. أخبار حياة من قلب الحدث.

0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. دارت أحداث حكايتنا في قصر الخلافة ببغداد، حيث كان للعربية وزنها في مجلس الخليفة، وكان الخليفة آنئذ المأمون. وقف ابنه بين يديه يتحدث، وهو سليل بيت قرشي من أرباب الفصاحة، فزل لسانه بلحن خدش وقار المجلس وكدر صفو الأذهان والأسماع. ساد صمت ثقيل، والتفت المأمون إلى ولده وفي عينيه مزيج من العتب الأبوي وهيبة السلطان، وقال له ولإخوته: يا بني، ما على أحدكم أن يتعلم العربية فيقيم بها أوده ويزين بها مشهده ويفل بها حجج خصمه بمسكتات حكمه ويملك مجلس سلطانه

0: القائل: ألم تر مفتاح الفؤاد لسانه؟ إذا هو أبدى ما يقول من الفم، وكأن ترى من صاحب لك معجب زيادته أو نقصه في التكلم. لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. كانت تلك الكلمات محددة مكانة هذه اللغة الشريفة في نفوس أبنائها، فالأمير ليس من ملك العبيد، بل من ملك ناصية اللغة. فإذا أخطأ الأمير في لغته صار في ميزان العقول كخادمه. ومنذ ذلك اليوم أدرك من في المجلس، وأدركنا معهم، أن اللغة ميزان بين الناس، بل إنها أهم أسباب السيادة. وباللحن يظل المرء أسيراً مهما علا.
1: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.

0: كيف نحيا حياتنا الاجتماعية من منظور قرآني؟ كيف يوجهنا القرآن لأن نحيا في بيوتنا، أن نحيا في أسرنا، أن نحيا في شوارعنا، في أسواقنا، في أعمالنا؟ كيف نعيش مع أنفسنا؟ كيف نعيش مع من هم حولنا من خلال ما يوجهنا إليه القرآن الكريم؟
1: فلنحيا بالقرآن مع دكتور سليمان دقور، يأتيكم كل سبت الساعة 3 عصراً.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا إلى نشرة الأخبار من حياة أف أم، وهذه أبرز عناوينها. وزارة العمل تقيم نتائج حملة قوننة أوضاع العمالة غير الأردنية تمهيدا لرفعها لمجلس الوزراء. 5 شهداء بينهم 4 نساء جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية غرب مدينة غزة. ارتفاع قليل على درجات الحرارة اليوم وأجواء معتدلة في أغلب مناطق المملكة. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية هاني السعيدة، ومن التقديم صفية أبو طعيمة. صوب أكثر من 152 ألف عامل غير أردني أوضاعهم خلال فترة القوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية التي امتدت 4 أشهر، وذلك وفق الناطق باسم وزارة العمل محمد لزيود. قال لزيود أن الأرقام الأولية تشير إلى أن أكثر من 350 ألف تصريح عمل أصبح ساري المفعول، موضحا أن هذه الأرقام لا تشمل العاملات أو المعاملات التي استكملت إجراءاتها لاحقا والتي ستضاف إلى النتائج النهائية. وأضاف أن أكثر من 3800 عامل غير أردني غادروا المملكة نهائيا مستفيدين من الإعفاءات المالية التي أقرت خلال فترة القوننة دون دفع أي مبالغ للخزينة، شريطة مغادرتهم المملكة خروجا بلا عودة. أطلقت الهيئة المستقلة للانتخاب بالتعاون مع المعهد الهولندي للديمقراطية متعددة الأحزاب وضمن مشروع دعم الاتحاد الأوروبي لبرنامج الإصلاحات الديمقراطية في الأردن، برنامج بناء قدرات القيادات الشبابية في الأحزاب السياسية في المحافظات. ويأتي البرنامج بهدف تعزيز مشاركة الشباب في الحياة العامة وتنمية قدراتهم القيادية والسياسية ودعم مشاركتهم الفاعلة في العمل الحزبي وصناعة القرار على ما ورد في بيان للهيئة. وفي قطاع غزة استشهد 5 فلسطينيين بينهم 4 نساء وأصيب آخرون اليوم جراء قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف شقة سكنية غرب مدينة غزة. وأفادت مصادر فلسطينية بأن طائرات الاحتلال قصفت الطابق الأرضي من عمارة غرب مدينة غزة، بما أدى إلى استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين. وأضافت أن طواقم الإسعاف والإنقاذ نقلت الشهداء والمصابين إلى المستشفيات، فيما تواصل البحث عن مصابين وضحايا تحت الأنقاض. وفي الضفة اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا فلسطينيا من مدينة طوباس، كما اقتحمت قوات الاحتلال أيضا فجر اليوم قرية رفات غرب سلفيت. وذكرت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وداهمت عددا من منازل الفلسطينيين وفتشتها وعبثت بمحتوياتها دون أن يبلغ عن اعتقالات. أعلن النائب العام الإماراتي حمد سيف الشامسي اليوم أن التحقيقات في واقعة رحلة فلاي دبي كشفت عن شروع مساعد قائد الطائرة في تنفيذ عملية إرهابية. أوضح الشامسي أن مساعد قائد الطائرة باشر تنفيذ مخططه أثناء الرحلة، حيث اعتدى على قائد الطائرة داخل قمرة القيادة باستخدام فأس الطوارئ وحاول السيطرة على أدوات التحكم بالطائرة. وأكدت أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف جميع ملابسات الواقعة ودوافعها والصلات المرتبطة بها، إلى جانب استكمال الفحوص الفنية وفحص الأدلة المادية والرقمية. وأشار إلى أن النتائج النهائية ستعلن فور استكمال الإجراءات اللازمة. وجهت الشرطة البريطانية اتهامات لرجلين إيرانيين بالإعداد لارتكاب عمل إرهابي يستهدف الجالية اليهودية في مدينة مانشستر شمال غربي إنجلترا. أوضحت الشرطة في بيان أن المتهمين هما رحمن صالحي وسلام أحمديان، واعتقلت قوات الأمن الرجلين في مانشستر في 20 أيلول الماضي. أصيب رجل مقيم من جنسية آسيوية جراء سقوط شظايا صاروخ باليستي في محافظة بمنطقة عسير في السعودية بعد اعتراضه وتدميره، وفق ما أعلن المتحدث الرسمي للدفاع المدني السعودي.
أوضح المتحدث أن سقوط الشظايا أسفر أيضا عن وقوع أضرار في مصلى داخل أحد المباني وعدد من المركبات، مشيرا إلى أن الصاروخ أطلق من قبل جماعة الحوثي. أفاد موقع أكسيوس بأن كبار أعضاء حكومة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقدوا اجتماعا سريا في المنتجع الرئاسي بكام ديفيد لمناقشة الخطوات التالية بشأن الحرب مع إيران والصراع بين السعودية والحوثيين في اليمن. ونقل الموقع عن مصادر مطلعة أن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس ترأس الاجتماع. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ليست في حالة جيدة. وأضاف ترامب أنه بمجرد أن تنتهي الحرب مع إيران ستنخفض أسعار النفط، وأشار إلى أنه لن يسمح بفرض حظر على تصدير الديزل، وذلك بعد ساعات من اتفاق دول مجموعة السبع على السحب من مخزوناتها الطارئة من ذلك الوقود ومن النفط الخام. وأشاد ترامب بقرار الدول الأوروبية ضخ الديزل من مخزوناتها، فيما قلل من شأن التهديد بفرض حظر أمريكي على تصدير هذا الوقود. وإلى الحالة الجوية، يطرأ اليوم ارتفاع قليل على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون طقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحر نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة. ومع هذا الخبر نصل مستمعينا إلى نهاية نشرة الأخبار. هذه تحية فريق العمل، في أمان الله.

0: الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: اهلا فيكم. في ظاهرة موجودة تقريبا بكل شركة اسمها التحزبات والشلالية داخل العمل. فريق مع مدير وفريق ضده، قسم بينافس قسم، وأول ما تدخل الشركة بتبدأ الأطراف تسحبك، إحنا معك، أنت من فلان، هذا فريقنا. وهون بدي أحكي لك قاعدة مهمة، مكان العمل هو للعمل مش لتصفية الحسابات، لأنه أخطر إشي بالتحزب والشلالية إنه بينقلك من دائرة المهام إلى دائرة الأشخاص، بدل ما يكون تركيزك شو المطلوب، شو المشكلة وكيف نحلها، بتصير طاقتك وقتك رايح على مين حكى، مين ضد مين، ومين راح يربح. وهي طاقة كان ممكن تستخدمها بشغل يطورك ويرفع قيمتك، لكنك استنفدتها على معركة ما إلها رابح. والأخطر أنه مع الوقت الأطراف ممكن تتصالح وإنت تظل مكشوف، لأنك حكيت وانحزت وسجلت مواقف، وبالنهاية رجعوا تعاملوا مع بعض وتصالحوا. طيب شو تعمل لما يحاولوا يدخلوك في هاي الشلالية والحزبية بالشغل؟ في ثلاث جمل احفظهم إذا حدا سألك، مثلا شو رأيك بفلان؟ ما تجامل ولا تهاجم، احكي مثلا ببساطة تعاملوا معه بالشغل ماشي تمام الحمد لله، وما عندي صراحة أي تعليق غير هيك، جواب محترم وبسكر الباب. وإذا حاولوا مثلا يدخلوك بحزبية معينة، بشلالية، بمعسكر، وحكوا لك أنت معنا صح، احكي أنا مع اللي بيشتغل صح بالشغل، وخلينا نتجاوز هذا النقاش، شوفي عنا شغل اليوم. هيك أنت رجعت النقاش من الأشخاص إلى العمل. وإذا حدا بدأ معك بنقاط جانبي عن فلان وفلان وكل واحد بيحكي عن الثاني، اسأل ببساطة طيب شو المطلوب منا بهالموضوع تحديدا؟ لأنه هذا السؤال العملي غالبا بوقف النقاش السلبي بدون ما تدخل بخلاف مع حدا أبدا. وفي قاعدة رابعة أهم حكيناها بحلقات سابقة، إنك لا تنقل كلام بين طرفين أبدا، ولا حتى بحجة أنا بس بدي أوضح لك شو حكى، لأنك أول ما تصير قناة لنقل الكلام بتصير طرف في المشكلة حتى لو ما كان هذا قصدك. نقطة مهمة، الابتعاد عن حروب العمل مش معناه أنك تنعزل عن الناس، بالعكس كون قريب من زملائك، اسأل عنهم، ساعدهم، احضر مناسباتهم وابني علاقات محترمة معهم، لكن فرق بين العلاقة والتحزب والشلالية، خليك قريب من الناس وبعيد عن معاركهم. والخلاصة اشتغل بدائرة المهام، ضلك خارج دائرة الأشخاص، لأنه سمعتك المهنية أهم من إنك تكسب معركة داخلية مؤقتة. وذكر دائما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، وما في شركة بتنجح إذا موظفينها مشغولين بمحاربة بعض بدل ما يكونوا مشغولين بخدمة العملاء.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة أفهم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 لـ 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي، دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل.

0: بنلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين، طلع الموضوع

0: طيب مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: فحص الضبان فلات فوت حسب بصمة القدم والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديانز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.
1: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.
2: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس، ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة طبربور، هاتف 06-56-306-30.
3: قصتنا بتبدأ من المزرعة، لأنه في مطعم الخيم اليمني لحمتنا بلدية من مزارعنا، وبنتبلها ببهاراتنا وخلطاتنا الخاصة لحتى تكون أكلاتنا مميزة وبأعلى جودة. زرب، مندي، كبسة، والطبق اللي بنتميز فيه وإله حكاية خاصة، مزموم اللحم بورق الموز. مطاعم الخيمة اليمنية، من مزارعنا لخيمتكم وبأجمل الجلسات العائلية المميزة. شارع المدينة المنورة مقابل مرجان مول، 06-55-432. مطعم الخيمة اليمنية، أصالة الطعم في كل لقمة.

0: أف أم 20 عاما وفرعها في السماء. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام من تتابعوننا، أخواتنا الكريمات من تتابعننا، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن في رحلة مع سورة البقرة عند الآية 16 بعد 200، وذلك قوله تبارك وتعالى: كتب عليكم القتال. نوقف عند فاتحة الآية. أولا بناء الفعل للمجهول، لاحظ: كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القتال، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، مبني للمجهول. طيب، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، بناء للمعلوم. آها، نشوف ما وراء هذا البناء للمجهول، ولا نعدي، لا نفهم لماذا بني الفعل للمجهول. في المشقات مولانا بنى الفعل للمجهول، في الرحمات والتجليات كتب الله على نفسه الرحمة، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وهكذا. إذن في الجوائز والعطاء والتسهيل كتب الله، في الشدائد يبنى الفعل للمجهول: كتب عليكم القتال، كتب عليكم الصيام، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، وهكذا. هذه منهجية القرآن إخواننا، نكتشف ما وراء الحركة، ما وراء الشكل، ما وراء اللفظ. كتب عليكم القتال، الآن نقف على المعنى. كتب بمعنى فرض وحتم، لأنه الجسم إذا ما كانش فيه جهاز مناعة يقاوم الفيروسات سيقضى عليه من أضعف فيروس كورونا ولا غيره، سيقضى على الجسم. الأمة إن لم يكن فيها جهاز المناعة ضد الفيروسات من أمثال بني صهيون، فإنهم سيقعون فريسة سهلة ولقمة سائغة. إذن لابد أن يكون هناك إعداد واستعداد، ما بتضمنش. عقدنا معهم سلاما لكن ما بيساوي الحبر الذي كتب به، لا يلتزمون شيئا، غدا إذا تفرغوا لنا سنرى منهم ما لم نكن نحتسب. إذن كتب عليكم القتال، الله أصدق قيل وهو كره لكم. يعني الطفل لما نريد أن يعني نطعمه إبرة ولا غيره بيصيح، بيعب البلد صياح يكره، ومش مدرك أنه هذا لصالحه. أحيانا الإنسان وإن كبر سنا مش عم يدرك ما الذي وراء الفريضة، ما الذي وراء الذي كتب عليه. في الظاهر مشقة وتضحية ومخاطرة، لكن سلامة الأمة، نجاة الأمة، نجاة الأوطان، نجاة الدين من أن يغير ويبدل. ما لم نكن حراسا له سيضيع منا الوطن والدين والشرف. إذن لابد أن نكون مستعدين جاهزين لأي اعتداء. كتب عليكم القتال وهو كره لكم. ما أجمل القرآن، يعني أعطانا للدخيلة النفس ماذا يعتلج ويدور فيها، الكره. لكن روض نفسك حتى تحب ما لا يحب، وحتى تغير من راحة إلى جاهزية للمواجهة، للمقابلة، للمقاتلة، وهكذا. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. لما ربنا يقول وعسى، إذن هي مؤكد، حين نقول عسى لعل، لما يقول رب العالمين وعسى أن تكرهوا شيئا فهو محقق ومؤكد وهو خير لكم. يعني ما جرى في غزة، ربما كثير من الناس كره هذا الذي حدث، ولماذا فعلوا هذا، ولماذا أقحموا أنفسهم فيما لا يطيقون، ولماذا ميت، لماذا دمروا غزة، ولماذا. الخلاصة وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ما ندري ما العواقب، إن شاء الله تكون عواقب ضخمة فخمة لصالحنا إن شاء الله. أولا تعرى هذا العدو أمام العالم أنه أكثر هشاشة من كل ما يصور، وهو معتد أثيم بلا أخلاق بلا ضمير بلا التزامات، لا يلتزم بشيء. إذا تعرى أمام العالم وهذا مكسب عظيم. ثم الناس تحترم القوي المنتصر، ونحن كنا هذا الطرف بفضل الله غزة المفقرة المحاصرة الوحيدة في الميدان، بينما أعداؤنا مفتوح عليهم كل أسباب القوة، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. يعني سامحونا، يعني من أدمن شيئا صار متعلقا به ويحبه مع أنه شر له. والله يعلم ختام الآية، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إخواني، بتسلم نفسك للطبيب بيقول لك تأكلش كيت وكيت، كل من كيت وكيت، والطعم بالإبرة الفلانية بالوقت الفلاني. حاضر يا دكتور. إذا سلمت نفسك لمثلك بشر، أفلا أسلم مقاليدي وزمام أموري لله رب العالمين؟ بلى والله. وفقنا الله وإياكم، نلتقي في الحلقة القادمة على الآية 17 بعد 200. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل.

شو طبيعة الحديث اللي موجود بالشارع؟ من أن يجيكوا بكل تفاصيل تتعلق بهذا الاتجاه في القضايا السياسية والخدماتية والاجتماعية. على المحك برنامج سيتحدث بأدق التفاصيل وبمنتهى الشفافية والوضوح على المحك عند الساعة 8 من كل يوم ثلاثاء على أثير إذاعة حياة FM معي أنا أحمد الفاوري.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أف أم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
8: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: اسم له تاريخ. بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة. تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة، مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-444.
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
2: باور بانكك بيكفيش وشحنك جد بطيء،

0: جيليكو. جيليكو براند عالمي نضعه بين يديك.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور. بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.

ضغطان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. حياة اف ام.
1: بتسمع صوت طقطقة بتطلع لك ريحة بنزين، أو فجأة بلشت حرارة سيارتك ترتفع. استنى شوي، حتى لو كانت سيارتك كهرباء أو هايبرد وصارت تطلع لك تنبيهات أنت ما فهمتها، لا توتر حالك. نور الدين درويش معكم في برنامج ميكانيك أف أم. هون رح نحكي لغة السيارات عشان نضل دايما بأمان. افهم سيارتك وخليك أنت ملك الطريق. استنوني كل يوم اثنين من الساعة 6:30 وحتى 7 مساء على حياة أف أم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرتنا سيرة هذه الأمة التي بدأناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن الآن مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة تبوك، الغزوة التي كشفت الأمر خلاص للناس جميعا، وعرف الناس كلهم أنه الحق، فصاروا يأتون من كل مكان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنون به. وحتى إنه هذا العام له بقية العام التاسع كله، له آخر العام التاسع وكل العام العاشر، سمي هذا العام كله عام الوفود لكثرة من جاء من الوفود إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الدكتور مهدي رزق الله أحمد إيش بيقول؟ يقول إنه عدد الوفود التي يعني استطاع الدكتور إنه يجمعها كلها، يقول عددها 93 وفدا تقريبا، يعني بمعدل وفد كل 3 أيام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس إلى هذه الوفود على عادته دائما، لأنه في وفود كانت تأتيه قبل ذلك، لكن لكثرة الوفود هنا سمي عام الوفود. كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتقي بهم دائما عند أسطوانة من أساطين المسجد النبوي الشريف، يعني عنده هيك عمود يجلس إليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأسطوانة لليوم، حتى اليوم، اسمها أسطوانة الوفود. لما تكون في منطقة الروضة الشريفة، واحدة من الأعمدة مكتوب عليها من فوق أسطوانة الوفود. هناك كان يجلس النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الوفود. حوالي 93 إلى 95 وفد فعليا جاءته في هذه المرحلة. سنذكر مجموعة بسيطة من هذه الوفود. من هذه الوفود التي جاءت وفد بني تميم. وفد بني تميم ذكر في القرآن الكريم فعليا. ليه؟ جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصاروا يصيحون من خارج طبعا هم أجلاف، هيك شوي فيهم جلافة يعني في ذلك الوقت، طبعا لأنهم جاءوا من الصحراء، يعني أعراب، فصاروا ينادون النبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، بصوت مرتفع: يا محمد اخرج إلينا. والنبي صلى الله عليه وسلم في بيته، فتأذى منهم. وهذا الكلام نزلت فيه على فكرة سورة الحجرات: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. فهذا أدب كان مع النبي صلى الله عليه وسلم تعلمنا إياه سورة الحجرات. فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لماذا تصرخون، يعني اهدوا، يعني استأذنوا واهدأوا. فقالوا: جئنا إليك نفاخرك، تعال. فقال: تعالوا طيب اجلسوا. فأول ما جلسوا قالوا: أين خطيبنا؟ عطارد بن حاجب، ابدأ. فبدأ يخطب خطبة عصماء يتكلم فيها في مفخرة ومفاخر بني تميم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهى هذا الرجل قال: قم يا ثابت بن قيس، خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، قل قم فأجبه. فقام وخطب خطبة عظيمة جدا عن عظمة الإسلام وعظمة دين الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويفخر بالإسلام. فعند ذلك قالوا: قم أيها الزبرقان بن بدر الشاعر فأنشد. فقام الزبرقان وبدأ ينشد في الفخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: قم يا حسان بن ثابت شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأجابه حسان بشعر أكبر. فزعيم بني تميم الأقرع بن حابس نظر إليهم وقال: هيه والله يا قوم، والله لخطيبه أخطب من خطيبنا، وشاعره أشعر من شاعرنا، وأصواتهم أعلى من أصواتنا، وأقوالهم أعلى من أقوالنا، فهو والله رسول الله. يعني سبحان الله، بعض الناس يعني انظروا كيف يعني يحدد أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل منهم الإسلام فعليا، قبل منهم هذا الأمر. أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في ذلك الوقت، أتى إليه كما تذكر بعض الروايات كعب، فعليا كعب بن زهير ابن أبي سلمة، يعني من أشعر العرب، كان واحدة من الذين هجوا النبي صلى الله عليه وسلم. وكان صعبا جدا على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في النهاية جاء ليسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف شكله، فلما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده في يد النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس وقال: يا رسول الله، إن كعب بن زهير قد جاء ليستأمن منك تائبا مسلما، فهل أنت قابل منه إن أنا جئتك به؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال: أنا كعب بن زهير. فواحد من الناس قام: يا رسول الله ذرني أضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، فإنه قد جاء تائبا. فكعب يعني أنشد للنبي صلى الله عليه وسلم قصيدته المشهورة الجميلة: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول، نبئت أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول، مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعيظ وتفصيل، لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت في الأقاويل، لقد
لقد أقوم مقاما لو يقوم به، أرى وأسمع ما لو يسمع الفيل، لظل يرعد إلا أن يكون له من الرسول بإذن الله تنويل، حتى وضعت يميني ما أنازعه في كف ذي نقمات قيله القيل، فلهو أخوف عندي إذ أكلمه، وقيل إنك منسوب ومسؤول من ضيغم بضراء الأرض مخدره، في بطن عثر غيل دونه غيل، إن الرسول لنور يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلول. جميل هذا الكلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل منه فعليا ذلك، وكان يوما جميلا، لأنه كعب بن زهير فعليا رجل يعني شاعر مهم جدا يعني في الجزيرة العربية. أيضا من الوفود التي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت وفد ثقيف فعليا، بعد أن عاد النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك كانوا يراجعون أنفسهم. نذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لثقيف بأن يسلموا ويهديهم الله عز وجل، فثقيف كانوا يراجعون أنفسهم، ماذا نفعل، وبالنهاية تيقنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم على حق وأنه هو الحق، فأرسلوا منهم مجموعة من الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم أجلسهم في المسجد لكي يسمعوا القرآن ويروا الصلاة، فجاءوا مع إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه المجموعة من ثقيف، وقالوا له: يا رسول الله، نحن نقبل الإسلام، ولكن يعني نريد

هذا ليس مع الإسلام، ما في يعني يمين ويسار، يعني خذوا الإسلام كاملا. فقالوا إذن يا رسول الله نقبل بكل شيء، ولكن لا نريد أن نحطم أصنامنا، نحن نخاف من الأصنام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خلاص أبشروا، لا مشكلة في ذلك، نحن نترك يعني نترككم على الإسلام ونحن نهدم اللات. وأرسل إليهم فعليا النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من المسلمين، كان عليهم خالد بن الوليد ومعهم المغيرة بن شعبة. فبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليهم بعد ذلك رجلا اسمه عثمان بن أبي العاص الثقفي. عثمان بن أبي العاص على فكرة كان رجلا فقيها، يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله فقيها، وهذا الرجل هو الذي ثبت الإسلام فعليا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في الطائف. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذهبوا إلى الطائف وأخبروا قومهم بما اتفقوا به مع النبي صلى الله عليه وسلم، أسلمت الطائف وجاء خالد بن الوليد والمغيرة بن شعبة، فدمروا هذه الكعبة الصغيرة التي كانت لثقيف، وهدموا صنمهم اللات بأيديهم. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك من يعلمهم القرآن وهذا الإسلام العظيم. فبالتالي عندما ارتدت العرب لم يرتد أهل الطائف على فكرة. أيضا من الوفود التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفد بني عبد القيس. وفد بني عبد القيس هؤلاء جاءوا من أقصى شرق الجزيرة العربية، عليهم الأشج. وهؤلاء الناس عندما أتوا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لهم، طبعا يعني منطقتهم اليوم اسمها الأحساء، كانت في ذلك الوقت اسمها هجر، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكرها يوما يقول إني أريت أرض هجرتكم أو مكان هجرتكم، فكنت أظنها هجر. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يظنها أن منطقة هجر هي التي سيهاجر إليها المسلمون، هجر اللي هي الأحساء اليوم، لكثرة ما فيها من نخيل. ففي يوم من الأيام يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلعت الشمس منها هنا طلع عليكم منها هنا قوم هم خير أهل المشرق وهم أشبه الناس بكم. فالصحابة كلهم يترقبون من الذين سيأتون، وإذا بهم من؟ هؤلاء الناس، هؤلاء المجموعة بنو عبد القيس. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وسيدهم الأشج لما جلسوا سبقوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أما هو فاغتسل ولبس أفضل ملابسه وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصل إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم بيسألهم أين سيدكم؟ قالوا هذا، هاي هو وصل. فقال هذا الأشج، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أشج لأنه في وجهه كان في إشارة جرح قديم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنات. قال أهما خصلتان جبلني الله عليهما أم ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال بل جبلك الله عليهما. فقال الحمد لله الذي جبلني على ما يحب الله ورسوله. وبدأ يخبرهم بنفسه عن تمرهم الذين أتوا به، يعني أتوا به هدية للمسلمين، يخبرهم يقول له هذا تمر كذا وهذا تمر كذا، أنا أعرفه كاملا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك لهم، ففوجئوا من هذا الأمر. أيضا من الوفود التي جاءت في ذلك الوقت وفد بني حنيفة. وفد بني حنيفة جاءوا من مين؟ من وين؟ من نجد. وهؤلاء كان في الوفد نفسه مسيلمة، مسيلمة اللي هو مسيلمة بن ثمامة الذي عرف في التاريخ باسم مسيلمة الكذاب. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام قال للصحابة رأيت في الرؤيا، يعني رؤيا كان فيها شيء غريب، رأيت أن في يدي سوارين من ذهب أزعجاني فنفخت فيهما فطارا. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما أولتهما يا رسول الله؟ قال فأولتهما كذابين يخرجان وأنا حي. فالكذابان من هما؟ الأسود العنسي ومسيلمة الكذاب. فمسيلمة كان موجودا مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوفد، في وفد بني حنيفة. فلما جلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا، مسيلمة قال يعني إيش هذا الأمر، يعني يقول له اجعل لي الأمر من بعدك، يعني يا محمد إن شئت خلينا بينك وبين الأمر، يعني ثم جعلته لنا من بعدك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحمل في يده قطعة من الجريد، من جريد النخل، قال والله لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها ولن تعدو أمر الله فيك، وإني والله لأراك الذي أريت فيه ما رأيت. فتركه وذهب. فعلا كما توقع النبي صلى الله عليه وسلم، بمجرد ما رجع مسيلمة إلى اليمامة في نجد أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم رسالة يقول له بسم الله الرحمن الرحيم من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله، إني أشركت في الأمر معك وإن لنا نصف الأمر ولقريش نصف الأمر، ولكنكم قوم يعني تظلمون الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه كتابا يقول فيه من محمد رسول الله إلى

0: مسيلمة الكذاب: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. هذه القضية كانت ابتداء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الوفود كان أيضا من الوفود وفد بني وفد نصارى نجران، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني يناظرونه وهم نصارى، فالنبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك نزلت عليه آية المباهلة فقال لهم: تعالوا نبتهل إلى الله عز وجل. فخرجوا للمباهلة، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه علي وفاطمة والحسن والحسين ليبتهلوا إلى الله عز وجل ويجعلوا لعنة الله على الكافرين والكاذبين. فلما رأوا المشهد قالوا: والله لا نباهلك، هذه وجود لا ترد ولا يرد دعاؤها. هكذا كانت هذه الوفود تأتي والنبي صلى الله عليه وسلم يستقبلهم ويقبل منهم. هكذا انتشر الإسلام تماما، واقترب العام العاشر من نهايته، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتجهز للحج لأول وآخر مرة في حياته صلى الله عليه وسلم. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. وزارة العمل تقيم نتائج حملة قوننة أوضاع العمالة غير الأردنية تمهيدا لرفعها لمجلس الوزراء. غرفة صناعة عمان تبدأ باستقبال الناخبين لانتخابات أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة عمان وممثلي القطاعات الصناعية لعام 2026. استشهاد 5 فلسطينيين بينهم 4 نساء جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية غرب مدينة غزة. النائب العام الإماراتي يقول إن مساعد قائد طائرة فلاي دبي شرع في تنفيذ عملية إرهابية. توقعات بتأجيل المركزي الأمريكي رفع الفائدة إلى كانون الأول بدلاً من تشرين الأول. ويطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة اليوم وتكون الأجواء معتدلة في أغلب مناطق المملكة. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: أولادنا بخير مع الدكتورة دلال قطيشات.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا بمشاهدينا على تلفزيون حياة وعلى الصفحة الرئيسية على الفيسبوك. يا أهلا وسهلا بمن يسمعنا على الطرقات. يا أهلا من يسمعنا على اللابتوب زائد في المطابخ بالراديو زي حضرتي أنا اللي دائما هالراديو شغال وشغال على حياة FM. أهلا وسهلا بكم في برنامجنا أولادنا بخير معي أنا الدكتورة دلال اقتشعت مستشارة تربوية وخبيرة علاقات أسرية. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة مع برنامجنا أولادنا بخير. يا مرحبا بكم ويا أهلا وسهلا. يا من يعني دائما ينتظر حلقة أولادنا بخير. أنا بدي أشكر كل اللي بيبعتوا على الصفحة بيشكرون على هذا البرنامج التربوي الأسري اللي بيشعروا إنه نابع من بيوتهم وإنه الكلام اللي بينحكى فيه هو كلام واقعي. وكذلك شكرا لمن يراسلني على الخاص وبصير يحكولي يعني أسئلة عميقة. ويمكن اللي تابع معنا الحلقة الماضية كانت كل الحلقة محتواها إن نسألكم إن نجاوبكم على مجموعة الأسئلة اللي انت سألتونا إياها. ولكن قبل ما نبدأ بحلقتنا اليوم ونحكي عن موضوعها الشيق، يلا أذكركم بالمثلث العلاقات الأسرية أزواج وأباء وأبناء. والزوج يحتاج إلى الاهتمام والتقدير، والزوجة تحتاج إلى الحب والاحتضان، أما الأولاد فيحتاجوا إلى خلطة التربية وهي التكرار والحوار. واليوم موضوعنا لماذا تبكي النساء؟ ما تصفنوش اللي موجودين بالتكاسي والسرافيس والباصات وسياراتكم الخاصة واللي واقفين بالأزمة زي 45 دقيقة لحد ما وصلت على الإذاعة. كل من يسمعنا كل من يرانا، نعم حلقتنا اليوم يا ترى شاركونا لماذا تبكي النساء. هلأ احنا بدنا كم هائل من الاتصالات من الرجال نسمع منهم من تجاربكم الخاصة حقيقة لماذا تبكي النساء، زائد مشاركات للنساء حتى نسمع الرجال أصواتنا ونحكي لهم احنا فعليا ليش بنبكي، وبناء عليه لماذا تبكي النساء. يلا نعطيكم أرقام التليفونات للتواصل 06516-5020 06516-4020 06516-2060 و 06516-2020. لماذا تبكي النساء؟ يلا يا رجال علينا بالهجوم، ويلا يا نساء اندافع لماذا نبكي. نبدأ بتليفوناتكم ومشاركاتكم بدي أجاوب على صبية الله يرضى عنها بتحكي لي دكتورة ليش دائما بتشددي وبتفكر إنه الحياة وردية عبارة عن رجل يحتاج إلى اهتمام وتقدير والمرأة تحتاج إلى حب واحتضان والأولاد نربيهم ونكررهم بصيروا توب. استنوا، نحن في هذه الحلقات نخاطب الطبقة المتوسطة، الطبقة اللي ما عندهم سلوكات كتير شاذة تدعو إلى إصلاح. إحنا بنحكي عن الناس المتوسطين اللي بيعيشوا ضمن هدوء نوعا ما مع أكيد طلعات ونزلات في العلاقة، ولكن في عندهم توسط، ما عندهم زلمة بيعمل تصرفات لا تحتاج إلى تعديل سلوك، ولا زوجة بدها وقفات للإصلاح، ولا أولاد ربي يحمي أولادكم ويصلوا لمراحل كتير صعبة. نحن نتحدث لمن يسمعنا بالوضع الطبيعي أنه يا مرأة انتبهي، الرجل إن أعطيتي اهتمام وتقدير وهو كان يعني حدا متوسط في الصفات بيطلع أحلى ما يكون. وكذلك المرأة إذا ما عندها لا سمح الله صفات ناشزة فهي تحتاج إلى حبك واحتضانك، وأولادنا سنكرر ونكرر إلى التربية والتكرار. فسمعيتني، نعم نعم كلامك صحيح، ولكن برنامجنا يتحدث عن المتوسطين في السلوكات، هذا كان لازم أحكي لكم إياه. والشيء الثاني اللي بدي أحكيه، سمعت عبارة جميلة جدا جدا تتحدث عن الأزواج والعلاقة في الزواج. سمعت علاقة عبارة جميلة جدا تتحدث عن العلاقة ما بين الزوجين. كل العلاقات ما بين الناس تقوم على العدل، إلا العلاقة ما بين الأزواج تقوم على الفضل. إذا كان الله عز وجل في القرآن ما بعد التغلاق يقول ولا تنسوا الفضل بينكم، فما بالكم لما نيجي نحكي في علاقات الزواج؟ هي لا تقوم عملت لك وعملت لي، وعطيتك حقك وعطيتني حقي، وأخذت منك وأخذت مني، إنما تقوم على الفضل في المعاشرة الطيبة وفي المعروف وفي تقبل الحسنات وفي التكيف مع السيئات وهكذا. فدائما تذكروا كل العلاقات تقوم على العدل، إلا العلاقة الزوجية تقوم على الفضل. صح يا أبو راشد، السلام عليكم.
2: سلام ورحمة الله.
1: الله يعطيك العافية.
2: الله يعطيك العافية دكتورة.
1: ويسعد مساك.
2: أنا أول مرة بشارك معك وبسمع برنامجك، بس أول مرة بصراحة بشارك معك.
1: الله يبارك فيك يا أبو راشد. أين أنت؟ في سيارتك ولا على مكتبك؟
2: أنا سيارتي والله إني قريب على الإذاعة عندك، وعند جريدة الدستور بالضبط.
1: طب بالله تحكي له معنا الأزمة، والله جيت بعناء الله وكيلك.
2: والله أزمة يا دكتور، أنا عارف الله يفرجها.
1: الله يرضى عنك أبو راشد. لماذا تبكي النساء؟
2: أنا استفزني الموضوع دكتورة، بس أحكي جملة هيك. طبعا هي من باب المزح، طبعا النسوان تبكي من الخشوع من قوة الإيمان اللي فيها.
1: هاي جد ولا بتمزح؟
2: لا بمزح. لا والله. طيب. النسوان المرأة قلبها حنون طيب رهيف على أي شغلة هيك، يعني الحمد لله. هيك بحس نعود ضعيف بدن قلم هيك اللي يقويهم. بس
1: أبو راشد صوتك بيروح.
2: وعاد انا عندي الاذاعة عندكم، يعني هيني بالضبط على الاذاعة.
1: الله يرضى عنك. هيني من اسر لك ابو راشد، كيف الحال؟
2: الله يسأل.
1: الله يكرمك. نعيد مرة ثانية، متى تبكي النساء؟
2: تبكي النساء لانهن قلبن ضعيف وقلبن رهيف.
1: صحيح.
2: وحنونات وطيبات ومناح لما يكون هن مناح مناح.
1: ماشي ابو، كلامك ملغوم بس ماشي.
2: الله يخلينا يعني يا رب،
1: يا رب امين.
2: واخواتنا ونسواننا وبناتنا. آه يعني
1: الحمد لله. يعني ابو راشد احكي لك إشي، شو اسمك الاول؟ اسمك
2: احمد.
1: احمد، يوم ما نجحت من التوجيه بالله عليك كيف الام وهي تزغلت وتعيط؟
2: الام بتجنن الله يرحمها.
1: يرحم
2: الله.
1: شفت
2: يا رب يرحم جميع موتى.
1: ولما اختك طلعت عروس شو سوت برضو امك؟ طلت تعيط، يعني هي طالعه نازله بتعيط الله وكيلك.
2: صح، وقول لك من الخشوع بعيطه.
1: الله يرضى عنك. الله يبارك فيك ويحفظ لك عيلتك، وعن جد دائما شاركنا. ويا أهلا ويا مرحبا فيك. يا أهلا فيك يا أبو راشد، يا أهلا. نطلع فاصل؟ نعم نطلع فاصل، وبعديها بنرجع بإذن الله تعالى برنامجنا أولادنا بخير وحلقتنا لماذا تبكي النساء؟

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة أفهم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي، دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل.
7: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور. بس مع كرم كل بكرة إله فكرة. فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.

0: الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد 19 لسمارت باي، آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة وأنصات ذهب وكاش باك وخصومات تصل لغاية 80%، تقسيط مريح لغاية 36 شهر وبسعر الكاش. سمارت باي،
2: سمارت باي،
1: أكبر محطات التسوق للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات وسمارت باي معكم جيل بعد جيل. سمارت باي، تسوق بذكاء.
3: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة طبربور، هاتف 06-56-306-30.
4: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com، 0374 34 24.

0: مجنون. زورونا في مجمع ماجيك جروب ضاحة الياسمين خلف 5 بي مول. ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23-23.
2: المستقبل صار تقني، انت جاهز تكون جزء منه؟ في كلية الخوارزم الجامعية التقنية تدرس برامج دبلوم وبكالوريوس في تخصصات تقنية مطلوبة في سوق العمل. في الخوارزم الجامعية تتعلم نظري وبتطبق عملي صباحي أو مسائي حسب اللي بيناسبك. وموقعنا بنص عمان. إذا بدك شهادة الخيارات كتيرة، أما إذا بدك مستقبل يواكب التطور ويبدأ من المكان الصح، كلية الخوارزم الجامعية التقنية، مستقبلك تقني. 06-550-1600.

0: ورجعنا لكم مع برنامجنا أولادنا بخير ومع حلقتنا المميزة لماذا تبكي النساء. ونحن يعني بدنا نسمع مشاركات الرجال، لماذا تبكي النساء؟ 06-516-50-20 و 06-516-20-60. يا الله شو نفسي أسمع إيش الهدف من النساء، كيف النساء بنظرك بتبكي وليش بتبكي، وهل في مبررات حقيقية لبكائها؟ وكذلك نحن النساء لازم ندافع عن حالنا ونحكي لهم لماذا نحن نبكي. فياريت أسمع منكم اليوم هذه المشاركات، لماذا تبكي النساء. وطبعا كنت توسع شوي مداركم معنا، يعني هو البكاء مش بس بكاء حزن، كمان نفكر بأشياء تانية. وبناء علي يلا نستقبل هيام. سلام عليكم.
1: وعليكم السلام، يعطيك العافية.
0: يا أهلا يا هيام، الله يعافيك.
1: أنا بدي أقول لك شغلة، مين أعطى الموضوع أو العنوان؟
0: ليش؟ وعشان أنا خايفة أجاوب، فأنت قولي لي ليش عشان أحكي لك.
1: أبدأ.
0: أي أحسنك إذا هيك، والله اختراعي يما.
1: أقول لك شغلة،
0: أحكي لي
1: مرات الست تحتاج الشغلة اللي تنفس عنها، الشغلة اللي تقول عنها بدون هي ما تسولف، صح ولا لا؟ لأنه مرات أنت كلمة منك أنت توصل لناس.
0: نعم.
1: ممكن أنا مش قادر أوصلها مثلا لزوجي، تصل منك أنت فيفكر فيها، عرفتي عليك؟
0: الله عليك، صحيح، برافو عليك.
1: المثال.
0: نعم.
1: على سبيل المثال، لكن والله يا دكتورة بدي أقول لك شغلة، طبعا حسب البكاء يا رب كلنا نبكي فرح
0: يا رب. تمام؟ أمين.
1: لكن صحيح. أصعب لماذا تبكي النساء؟ يعني هسه بيجي أقول، يعني أنا من خلال معاشرتي للنساء وتعاملي معاهم كثر، صدقيني يبكوا ويبكوا كثير للأسف الشديد.
0: نعم.
1: يعني
0: صحيح.
1: بتعرفي يعني بتكون أقهر دمعة عندهم اللي تقهر صح ومن قلوبهم من الناس الغالية عليهم، زوجها أخوها أبوها.
0: صحيح.
1: ليش؟ أنت عندك إنسانة، يعني زي ما بتتمنى مثلا، زي ما بتتمنى لنفسك تتمنى إلها، لا تحرمها تتعلم، لا تحرمها تعيش حياتها.
0: نعم.
1: فهمها الصح من الغلط وخليها يعني تعيش في الحياة، لأنه والله يا دكتورة والله العظيم صدقيني أجتني مراجعات إنهم يبكن على الأيام اللي راحوا بس لأنهم ما عاشوها. يقولوا إحنا شو استفدنا، انضلمنا.
0: نعم.
1: شو استفدنا.
0: صحيح.
1: فشغلات كثر تبكي المرأة، الظلم، الخذلان.
0: صحيح.
1: الحزن. طب انت ليش توصلها للمرحلة هاي؟ عفوا بدي اقول لك شغلة ممكن تكون قاسية، لكن بدي اقولها لانه والله لازم اقولها. بتشوف الست اذا بكت وكانت بمنقهر حسب الانسان اللي عندها، واذا بكت وكانت سعيدة وبتبكي من الفرحة صدقيني كمان حسب الانسان اللي عندها، بكون مقدرها وعارف شو هي. لانه
0: ما شاء الله
1: مش بس انه مثلا نعم بدي اقول لك اياها، مش بس والله انت هيك شغلك هذا مثلا البيت انا لا يا سيدي العزيز، والله الأيام تغيرت ودورها تغيرت.
0: الست الله عليك.
1: والست بدها إنسان يسمعها.
0: شكراً.
1: والست بدها حدا.
0: نعم. خصوصا إنها صارت تشتغل برا وجوا وتحملت أعباء معك مادية، ما حدا بينكر إنه اليوم المرأة وهي بتشتغل برضو بتساعد، فبالتالي برا وجوا. والله يا هيام أبدعتي، الله
1: يعني
0: يكرمك يا هيام، مبارك فيك، شكرا على مشاركتك. الله يرضى عنك. أبو معن، السلام عليكم.
2: يعطيك العافية دكتورة.
0: الله يجبر خاطرك، يا حي الله.
2: شو أخبارك؟
0: أنا بخير الحمد لله.
2: والله أنتي رائعة، يعني جد حبيت الله أول شيء. أنتي رائعة، الله يجبر خاطرك، جد ما تنصري.
0: يا رب أسأل الله.
2: جد ما تنصري أو يجبر خاطرك.
0: يا ربي أسأل الله.
2: يعني أنتي تقولي لي لماذا تبكي المرأة، مظبوط؟
0: نعم.
2: أنت بتقولي لماذا تبكي المرأة؟
0: نعم، لماذا تبكي المرأة؟ صحيح.
2: المرأة يعني هي بتفكر الرجل، هي وعبتيها، هي بتفكيها، تعبدر عليها، تعبدر عليها، كيف تبكي المرأة؟ كيف المرأة بكون في عامل نفسي، في ضغط عليها وفي ضغط عليها.
0: نعم.
2: طيب تبكي المرأة بكى دموع، ممكن دموع متمسية، مع احترامي لك يا احترام للستات بتسمعونا، بس إن تبكي المرأة أنت تكون مرأة برزل هذا ما إلي شيء عنكم، ما إلو.
0: نعم.
2: ما إلو شيء، أنت منصفة يا دكتورة، أنت منصفة.
0: نعم نعم.
2: يعني الرجل ما إلو وصاف عنكم.
0: لا والله، ولا ماله، والله كل الاحترام والتقدير طبعا.
2: ولا هو الرجل ساعات صرف آلي
0: لا حشاكم، لا والله لكم التقدير والاحترام.
2: على بابا بدنا لبن برنه على بابا.
0: الله يبارك في بابا ويعطي الصحة والعافية يا رب. أسأل الله عز وجل. يعني بدي احكي لك إشي ابو معين، انا دائما بحكيها، دائما بحكي بالسوشيال ميديا، من ياتي على مقطع على مقطع فيديو ويرى أنني أنا في هذا المقطع، أنا دلال قطشات أرى في هذا المقطع أني أقف مع الرجل، ما تحكم علي وتحكي لي شفتوا هي بتوقف مع الزلام. روح على الصفحة واقرأ جميع المقاطع، أو روح على برنامج أولادنا بخير واحضر جميع الحلقات، ستجد أن هناك إنصاف شديد، مرة منكون مع المرأة ومرة ما تكون مع الرجل. ليه؟ لأننا نريد أن نعيد الأدوار إلى مكانها ونعيد الاستقرار والسكن إلى البيوت. شكرا يا أستاذ معين، دائما مشاركاتك تثرينا. يا أهلا بصفاء، السلام عليكم. صفاء كيف الحال؟
3: الله يكرمك، مشتاقين لك
0: حبيبتي والله. يا مرحبا بك، ما رأيك لماذا تبكي النساء؟
3: والله أنا مش عارفة لحد هلأ، أنا بحكي مش لاقي جواب لهذا السؤال بصراحة. يعني إحنا يعني هم يمكن يعني قسمين أساسيات في بكائها، يا إما فرحانة وعدي تحتيها كتير شغلات ممكن إنها تكون مناسبة حلوة صارت عندها، صحيح. فرح نجاح إشي، أو لا قدر الله أحزان، فترجمت هاي الأشياء لبكاء. نعم. لأنها ما قدرت تتخطى هذا الإشي فصارت تبكي.
0: نعم.
3: ترجمت هاي الأحزان لبكاء. بس
0: المرأة تترجم الفرح والحزن إلى بكاء
3: بالضبط. نعم. خاصة حزنها لأنها مش قادرة، يعني ما بيطلع بإيدها إشي زيادة إنها تعمله سوى إنها تبكي، لأن كثير في المرأة عندها قوة كتير كبيرة.
0: نعم.
3: إذا
0: نعم.
3: إذا فعليا ما نفست عن حالها بالبكاء يمكن أنا بتوقع إنها يمكن تعجب.
0: اسمعي مرة سمعت عبارة من رجل جميلة بحكي لك إنه دائما اشغل دائما اشغل قلب المرأة، لأنه إذا اشتغل عقلها مصيبة.
3: بالضبط. يعني فبحكي لك أنا فعليا هم سبب إني يعني إما فرح وكتير عدي تحتيها كتير شغلات، أو الحزن لا قدر الله وعدي تحتيها كتير شغلات. ممكن إنه هرموناتها أو طبيعة تكوين جسمها سبحان الله العظيم ممكن هذا الإشي يكون سبب منه.
0: الله
3: يكرمك ويعطيك العافية
0: حبيبتي.
3: وبتمنى بس جواب لا
0: لماذا تبكي المرأة. حاضر
3: يعني
0: حاضر. الله يكرمك، الله يبارك فيك يا أم محمد. السلام عليكم يا أبو علاء. الله يرضى عنك يا أبو علاء، أهلا بالناس الطيبة.
4: الله يسعدك،
0: الله يبارك فيك.
4: أنت الموضوع رائع جدا، لأنه تعرفي المرأة أنا بالنسبة لي إلها نوعين أو ثلاثة من الدموع. يعني بس طبعا هو مش إنه لا سمح الله في مزحة أو إشي، لا فعلا أول إشي طلعتها من بيت أبوها دمع.
0: نعم.
4: جوازها دمع، طلوع بنتها من عندها دمع.
0: صحيح صحيح.
4: فالدموع هذه تعتبر أول إشي غسيل ممكن. في أشياء تانية، هاي طبعا اللي هم الثلاثة.
0: نعم.
4: في
0: نعم.
4: كمان في كمان اللي هي ضغط البيت وضغط العمل من برا وجوا.
0: يا سلام عليك.
4: بالإضافة إنه الأولاد من جهة والأب تقريبا يعني أولي 20-25% مشارك، والخمسة وسبعين للمرأة.
0: نعم صحيح.
4: أنا بحكي جد.
0: والله وأنا معك يا أبو علاء.
4: طبعا الضغط العالي اللي بيصير عليها ممكن بتفرغ بالبكاء، وهذا مش عيب، بالعكس. بعض المرات أنا الرجال مرات بقعد مع نفسي ببكي مرات.
0: نعم.
4: ليش؟
0: صحيح.
4: لأنه ضغط الحياة بكون قوي.
0: الله عليك. يعني أنا هذا الكلام لازم يا أبو علاء اسمعوا زوجي، عشان أنا ولا ماني أنا بكاء برضو. فيعني أنا مش أحسن من اللي عندكم يا جماعة.
4: الله يسعدك.
0: الله يكرمك.
4: والله أنا مرات يعني أنا مع نصير المرأة. ليش؟ لأنه أول إشي هي جهدين وليس جهد واحد. يكفي الولادة والشغل والبيت والدنيا، يعني إحنا إيش اللي بنشتغله شغلة واحدة، مش
0: صح.
4: هو رياء
0: صح.
4: ولا هي مطر.
0: نعم.
4: أنا بحكي بأمان.
0: صحيح.
4: يعني
0: الله يكفر خاطرك.
4: أوكي من ساعة في البيت.
0: نعم.
4: لكن الأكثر المرأة
0: للمرأة. صحيح صحيح. ربي يبارك فيك يا أبو علاء، بتشارك معنا أول مرة. الله يبارك فيك ويكرمك.
4: الله يبارك في عمرك وحياتك.
0: الله يكرمك. سلم على أم علاء.
4: الله يسلمك.
0: الله يبارك فيك. شكرا لمشاركتك. شكرا شكرا.

لماذا تبكي النساء؟ أول إشي هيك الله خلقها، الله سبحانه وتعالى خلق عندها أستروجين، هذا الهرمون الأنثوي الذي يجعلها من الداخل رقيقة فيجعل بكائها سهل. كورتيزول اللي ممكن يرتفع عند الرجل، ولكن ارتفاع هذا هرمون التوتر عند المرأة فعليا في مرات كثير بيكون أكثر، فيكون نتيجته ضغط شديد يولد لديها بكاء. في كثير من الرجال بيجوني: دكتورة والله ما عملت لها إشي، هي بس إيش مستنيتني على نقرة، حكيت هاي الكلمة انفجرت بكاء. بحكي له: سمعت شو حكيت؟ انفجرت، هي من الأساس مراكمة، لكن الكلمة هاي أو التصرف هذا هو اللي أدى إلى ذلك. هو فعليا كان عنده اختزان كبير للكورتيزول، خب هرمون توتر، خب هرمون توتر، لا بتتفشش في الأكل، لا بتتفشش في الشهية أساسا، ضغط، جسمها تعبان، كثرة نوم، إرهاق، لكن بالنهاية هو كله اختزان. إذن تبكي المرأة لأن الله خلق فيها هذه الصفة، فهي تبكي، دمعتها سهلة. وهلأ أبو علاء شو حكى؟ إذا بنتها نجحت بتفرح، وإذا ابنها مرض بتعيط، وإذا فرحت عيطت، وإذا حزنت عيطت، وإذا اكتئبت عيطت، وإذا بنتها عرفوا أنها حامل الحمد لله بتبكي من الفرح، وإذا جوزت بنتها وطلعتها بتبكي من الفرح. حياتها كلها تعبيرها عنها. بتذكر في شاب يذكر أجاني في استشارة مع صبية، فهم قاعدين مع بعض عرسان لهم 3 أشهر، فبيعلق شاب هاد بحكي لي، بيعاتبني عليها على الصبية، فبحكي لي: دكتورة هو أنتوا عندكم آبار جوفية؟ بقول له: مش فاهم إيش قصدك. بحكي لي: أنتوا جوا النسوان عندكم آبار جوفية؟ دكتورة ما بتسكت، إذا فتحت عندها الحنفية ما بتسكت. فأنا صرت أضحك على تعبيره. سبحان الله، قال الله عز وجل في القرآن: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. لما باجي بدي أعبر عن مشاعري بتضرب الأشياء ببعض، لا بعرف أحكي ولا بعرف أعبر، فالوسيلة الوحيدة اللي بستخدمها هي إني أبكي وقد أنفجر في البكاء. فالسبب الأول لماذا تبكي النساء؟ الله خلق في طبيعتها هذه الرقة، وهرمون الاستروجين يساعدها على ذلك. فلا تستغربوا يا رجال وتستخدم اشياء فلان اللي كنت معي في يومي في جلسة لما حكيت عن المرأة: دكتورة هو انتو عنكو أبار جوفية، هي بتخلصش بكاءكم. رقم 2، تبكي لأنها رقيقة، ففي الفرح تبكي وفي الحزن تبكي وفي بعض المشاركات في المسلسل اللي بتحبه تبكي، هكذا خلق الله عز وجل بطبيعة مختلفة. ثم من ناحية سيكولوجية، سبحان اللي قال عنها: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. تضيع منها الكلمات وتتوه منها التعابير، فتجدها تبكي وهي تتنهد لأنها تتعامل معك بعاطفتها. وشيء آخر في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن المرأة خلقت من ضلع أعوج، فإن أردت أن تقومها بتخاف إنك تكسرها، وأعلى ما في هذا الضلع أعلى هو أعوجه. قال ابن كثير في تفسير هذا الحديث أن أعلى هذا الضلع الأعوج هو اللسان. بمعنى إذا عيطت بتبطل تعرف تجمع، وإذا زعلت بتبطل تعرف تجمع، أو ممكن تبدأ ترشقك بكلمات وهي لا تقصد ذلك أبدا. فسبحان اللي خلقها بهذه الطبيعة، ولكن لا تزيد عليها الحزن، سواء كانت أم أو أخت أو زوجة أو بنت. رفقا بالقوارير، ما قالها الحبيب عليه الصلاة والسلام إلا وهو يعلم أننا نحتاج منكم إلى رفق، وأن المرأة أكثر ما يؤلمها ويحزنها قد يكون يأتي من الرجل، من الزوج المهمل البارد الذي لا يشعر فيها، أو قد يكون من ابن بعد وضاع ومش عارفة كيف ترجعه، أو من أب قسى عليها وهي ما بتقدر ترفع صوتها قدامه. فخطاب لكل الرجال: أولا لماذا تبكي النساء؟ هكذا خلقها الله، ولكن بوجود رجل قوام له كلمته بيعرف يحتويها أكيد رح تخفف هذا البكاء. الرجال خلقت حتى تحتضننا، ولا كان ما رب العباد لما خلقنا خلقنا من جهة اليسرى من عند القلب من سيدنا آدم عندما خلق سيدتنا حواء. لماذا تبكي النساء؟ قبل أن تبكي لا تجعلوها تحزن،
الله يقر في القرآن أن المرأة لا يليق فيها الحزن فلا تجعلها تحزن. لما حزنت أم موسى على ابنها وألقته في اليم بقي قلبها فارغ يبحث عن ابنها، فالله عز وجل ماذا قال في القرآن؟ فرددناه إليها كي تقر عينها ولا تحزن. الله يقول عن أم موسى حتى لا تحزن. وسيدتنا مريم في محال المخاض الشديد ووحدتها وخوفها من القادم ماذا قال لها؟ قال لها اللي هو لا تحزني، إنه أنت ديري بالك، فناداها من تحتها ألا تحزني. الحزن لا يليق بالمرأة، الحزن يجعلها ضعيفة هشة، تفقد مهامها، تفقد توازنها. من أراد بالمرأة سوءا دير بالك عليها، والله أعلنها من هذا المنبر، من أولادنا بخير بتشوفونا إحنا النسوان صوتنا عالي وبنحكي بحدة وعندنا كلمات في بعض المرات بتأذيكم، لكننا والله إن فارغات من الأذى والألم. إن أحسنتم التصرف معنا وحبيتونا، يا الله ما أحلى أن تتعامل مع سكنك، فحاول قدر الإمكان ابعد عن هالحزن. لذلك وصية لمن يسمعنا ويرانا، مش أنت مروح على زوجتك؟ أو أنت يا شاب مروح على والدتك وأختك؟ مش أنتوا داخلين على البيت وفي سيدة في البيت؟ وصية من الدكتورة دلال، الأم الزوجة، أرجوكم أدخل على بيتك وإنت معك هدية، حبة شوكولاتة، فرحة، ابتسامة، أو إذا كنت مزعل مع الوالدة راضيها، وإذا أختك زعلانة منك اسعى أنت لرضاها، لأننا اطلعنا أو انزلنا الله يقول في القرآن أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين.

0: لازم أحكي هذه الشيء اللي أجاني من امرأة تعاني من بخل زوجها. وصلتني رسالة من امرأة تعاني من بخل زوجها وتقول لي: يا دكتورة، هل البخل يغطي أي شيء؟ أولاً، الرسول يدعونا إلى محاسن الأخلاق، والبخيل الصراحة ما بينعاش معه، لأنه البخيل مادياً سيكون بخيل عاطفياً. فديروا بالكم يا رجال من هذه النقطة. ليه؟ لأن من الرجولة الكرم والسخاء. وقالت العرب قديماً: وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء، تستر بالسخاء. فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء. فأنا أدعو كل الرجال: كلما كنت كريما مع الزوج المحترم المؤدب المطيعة التي ترى في عينها الرضا، والله ستأخذ منها أحسن ما تملك. لماذا تبكي النساء؟ بسبب إشي اسمه متلازمة المرأة المنقذة. وهذا نداء لجميع النساء. أعيدك مرة ثانية: لماذا تبكي النساء؟ لأنه في متلازمة اسمها متلازمة المرأة المنقذة. لازم تكون الأخت القوية الحنونة اللي دايما خدومة، لازم تكون الأم الهيرو اللي لأولادها ومسخرة كل طاقاتها وقوتها وحبها لأولادها. والمرأة التي من جوزها ما بيحكي عليها ولا كلمة، دائما مرتبة، عارفة أوامره، عارفة تعيشه، عارفة تكون لها سكن، الجارة والمعينة. استني، متلازمة المرأة المنقذة هي متلازمة إن أنت كنت منها أرهقتي نفسك ونفسيتك ومن حولك، لأن لك طاقة محددة عند لحظة معينة ستنهاري، وبالتالي كل ما فعلتي سيذهب هباء منثورا. ما أجمل التوسط، ما أجمل التوازن، ما أجمل الوسطية، ما أجمل أن أعطي من يستحق العطاء، وأن أعطي من لا يستحق ولكن بحدود، وأن أعلم أن الرجوع في خط الرجوع حتى أكسب ما بقي لي أفضل من أني أستمر وأنا أستنزف. فإن وصلت إلى نقطة أجد نفسي أنني خسرت نفسي وخسرت الآخرين. لكل من يسمعنا من النساء، أنت الأم الحنونة الطيبة، الأخت الصديقة الحبيبة، دير بالك على حالك لأن وجودك لدينا نعمة. ومن يسمعنا من الرجال، تطبطب على زوجتك وبنتك وأختك، مش خسارة فيها من القوام ومن الرجولة أن تحتوي تلك الأنثى التي بين يديك. يا رب من يسمعنا يروح على زوجاتهم وأمهاتهم وبناتهم وأخواتهم ويحكوا لهم: سامحونا، احنا محبكم قد الدنيا. نراكم في حلقة جديدة إن شاء الله من برنامج أولادنا بخير. السلام عليكم.
1: أولادنا بخير.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين. بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة FM.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
8: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
9: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: باور بانكك بيكفيش وشحنك جد بطيء،

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: لكل أهالي طلاب التوجيه، العرض الأقوى من منصة وتد صار بين إيديكم بمناسبة يوم المعلم. خفضنا الأسعار ووفرنا لكم خصم 50% على كل المواد، البطاقة ب 25 دينار بس بدل 50 دينار، ومتوفر أيضا لجميع الصفوف الأساسية من الأول للعاشر. للطلب السريع والتوصيل تواصلوا معنا عبر رسائل الصفحة على الفيسبوك والإنستغرام لمنصة وتد، أو من خلال الرقم 079-543-1740. منصة وتد، طريقك للنجاح.
3: Joanne?

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. غرفة صناعة عمان تبدأ باستقبال الناخبين لانتخابات أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة عمان وممثلي القطاعات الصناعية لعام 2026. غرفة صناعة الأردن تطلق منصة إلكترونية متخصصة لرصد تحديات القطاع الصناعي بهدف توفير قناة مباشرة ومستدامة تمكن المنشآت الصناعية من مشاركة التحديات التي تواجهها. سعر بيع جرام الذهب عيار 21 يبلغ في السوق المحلية اليوم 84 ديناراً وعشرة قروش لغاية البيع من محل الصاغة مقابل 80 دينار وعشرون قرش لجهة البيع الشراء عفواً. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل شابين فلسطينيين في بلدة عقربة جنوب نابلس بالضفة. إصابة مقيم من جنسية آسيوية جراء سقوط شظايا صاروخ باليستي بمنطقة عسير بالسعودية أطلق من قبل جماعة الحوثي اليمنية. موقع أكسيوس يفيد بأن كبار أعضاء حكومة ترامب عقدوا اجتماعا سريا في المنتجع الرئاسي لمناقشة الخطوات التالية بشأن الحرب مع إيران والصراع بين السعودية والحوثيين في اليمن. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. قضية الخطبة بين الخاطب ومخطوبته تنتظمها علاقة ذكرها الله عز وجل وذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. ذكرها الله عز وجل في قوله تعالى: الطيبون للطيبات. وقد نتوهم أن هذا حكم تكويني، ليس كذلك، هو حكم تكليفي. لو أن هذه الآية حكم تكويني، ماذا نفعل بزوج صالح مع زوجة سيئة، أو زوجة صالحة ولية مع زوج سيء؟ العلماء أجمعوا على أن هذه الآية لا تعني أنها حكم تكويني، بل تعني أنها حكم تكليفي. الأحكام التكوينية أفعال الله، بينما الأحكام التكليفية أوامره ونواهيه. يعني أنا في طريق وضعت لوحة في أوله مكتوب ممنوع المرور، هذا أمر تكليفي، الطريق مفتوح وبإمكاني أن أسير فيه، لكن أتحمل جزاء من قبل واضعي قانون السير. فاللوحة ممنوع المرور، هذا حكم تكليفي. أما إن وجدت 4 مكعبات إسمنتية قد أغلقت الطريق، نقول هذا حكم تكويني، يعني أنا لا أستطيع أن أتجاوز لوجود كتل إسمنتية تحول بيني وبين السير في هذا الطريق. فالحكم التكويني أفعال الله، بينما الحكم التكليفي أوامره ونواهيه، ولله المثل الأعلى. فحينما يقول الله عز وجل الطيبون للطيبات، هذا حكم تكليفي، يعني ينبغي أن يكون الطيبون للطيبات. احرصوا يا عبادي على أن يكون الطيبون للطيبات، هذا أصل في هذا الموضوع. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تنكح المرأة لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فعليك بذات الدين تربت يداك. في حديث آخر، يعني في تفصيلات أكثر، من تزوج المرأة لجمالها أذله الله، أي لجمالها فقط، لم يعبأ بدينها ولا بأخلاقها ولا بتربيتها. من تزوج المرأة بجمالها أذله الله، ومن تزوجها لمالها أفقره الله، ومن تزوجها لحسبها زاده الله دناءة، فعليك بذات الدين تربت يداك، أو فاظفر بذات الدين تربت يداك. إذن هذه آية وهذا حديث. الطرف الآخر: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إذن نحن عندنا فتاة ينبغي أن نبحث عن شاب ذي دين وخلق، وعندنا شاب ينبغي أن نبحث له عن فتاة مقبول أن تكون جميلة وأن تكون ذات حسب ونسب، ولكن ينبغي أن تكون دينة، وهذا هو الأصل في القبول. لكن الذي يحصل أن شابا أعجب بفتاة تعامى عن تفلتها من منهج الله، فلما أصبحت عنده أعطاها أوامر مشددة دون أن يمهد لها، عندئذ يواجه مشكلة عويصة لا حد لها. هي متشبسة بما هي عليه قبل الزواج، وهو يريد أن يحملها بالعنف والقوة والقهر وتهديدها بالطلاق بالالتزام بمنهج الله عز وجل. هذا موقف غير حكيم إطلاقا. نحن في الأصل نعالجها وقاية لا نقع فيها. مرة سأل معاوية ابن أبي سفيان، سأل عمرو بن العاص رضي الله عنه، قال: ما بلغ من دهائك؟ قال: والله ما دخلت مدخلا إلا أحسنت الخروج منه، سيدنا عمرو بن العاص. فقال له معاوية: لست بداهية، أما أنا والله ما دخلت مدخلا أحتاج أن أخرج منه. يعني الإنسان العاقل يتزوج امرأة لا يحتاج أن يطلقها. الأقل عقل إن تزوج امرأة ولم تكن كما يتمنى، يعني بحكمته أصلحها. فأنت بين أن تتزوج امرأة وفق أهدافك تماما، هذا يحتاج إلى بحث طويل وإلى صبر مديد، لكن إن أخذت امرأة ولم تكن كما تتمنى، ينبغي أن تعاملها بالرفق. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، أي دقيقة جدا. أنت حينما تهتدي إلى الله والذين حولك لم يكونوا كذلك، كيف أن الله صبر عليك؟ ينبغي أن تصبر عليها. لذلك الزوجة يمكن أن تقمعها، ولكن ماذا تدري ماذا تفعل في غيبتك؟ ولكنك إذا علمتها وربيتها كانت في غيبتك كحضرتك. هي قضية مهمة جدا. الزوج القاسي جدا والقامع تفعل زوجته أمامه ما يريد، فإذا ولى ظهره فعلت ما تريد. إذا نحن فيما يتعلق بشأن الخطوبة ينبغي أن أبين لمخطوبتي بادئ ذي بدء أنني مسلم ملتزم، وأن هناك أشياء لا يمكن أن أقبل بها. أنا أتسامح مع الخطيب ألا يلزم مخطوبته بطاعته وهي في بيت أهلها، أن يعد وجودها في بيت أهلها استمرارا للماضي. في أثناء الخطبة ينبغي أن يبين لها أنا مسلم ملتزم، لا أسمح بالاختلاط ولا بكذا ولا بكذا ولا بكذا. في أشياء ممنوعة في حياتنا، في أشياء مباحة نأخذ منها بقدر، وفي أشياء واجبة علينا أن ننفذها. يعني لماذا كانت الخطوبة تمهيدا للزواج؟ ليست الخطوبة من أجل أن يستمتع بها فقط، من أجل أن يبين لها مبادئه وقيمه وعاداته وتقاليده وما ينبغي وما لا ينبغي. أنا لا أنسى هذه المرأة التي خطبها زوجها فقامت وخطبت، قالت أما بعد فيا أبا أمية إنني امرأة غريبة لا أعرف ما تحب ولا ما تكره، فقل لي ما تحب حتى آتيه وما تكره حتى أجتنبه. ويا أبا أمية لقد كان لك من نساء قومك من هي كفء لك، وكان لي من رجال قومي من هو كفء لي، ولكن كنت لك زوجة على كتاب الله وسنة رسوله ليقضي الله أمرا كان مفعولا، فاتق الله فيها وامتثل قوله تعالى إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. كلام طيب. فأنت في فترة الخطوبة ينبغي أن تبين لهذه الفتاة التي تعلقت بك ما ينبغي وما لا ينبغي، ما يجوز وما لا يجوز. أنا أعد من حكمتك أيها الخاطب أن تتساهل معها وهي في بيت أهلها، لكن حينما تبين لها كل ما تريده منها إذا جاءت إلى البيت ينبغي أن تلتزم، وإلا تنشأ مصادمة تنتهي بالطلاق. وبعض الأحاديث تزوجوا ولا تطلقوا، يعني أنا أفهم هذا الحديث فهما دقيقا. إذا اختارها من أسرة متفلتة ترتكب المعاصي في هذه الأسرة كما يشرب الماء. امرأة فتاة نشأت 20 عاما في بيت متفلت أشد التفلت، وليس في البيت قيمة دينية واحدة، وليس فيه صلاة ولا صيام، وفيه اختلاط يفوق حد الخيال، وفي انسلاخ من الدين شديد. أنا لا أعتقد أن هذه الفتاة يمكن أن أغامر وأخطبها لأصلحها. أما إذا عند بذرة، في عند رغبة أن تكون ملتزمة، أنا أتقدم لخطبتها حينما أشعر أن هذه الفتاة تريد أن تكون صالحة لكن بيئتها سيئة، هذه ممكن أن أخذها لأصلحها. أما حينما يعجبني في فتاة جمالها فقط ولا أعبأ ببيئتها ولا بتربيتها ولا بأهلها ولا بتفلتهم، عندئذ سوف أدفع الثمن باهظا حينما تأتي إلى بيتي. هو الأكمل أن يتزوج امرأة لا يحتاج إلى تطليقها، والأقل كمال أن يتزوج فتاة ليست على ما يريد لكنه يحملها على ما يريد، وهذه إنسانة لها شعور ولها فكر ولها عقل ولها قلب. فأنا حينما أطرق باب عقلها تارة وباب قلبها تارة، وحينما أكون محسنا لها وحينما أكون قدوة لها، لا شك أنها سوف تنصاع إلى أمري. أما حينما أكون أنا أتبع شهوتي ثم ألزمها أن تكون عفيفة طاهرة، هذا شيء مرفوض، وهذا شيء واسع الانتشار الآن. هو يطلق لبصره العنان ويتكلم ما يريد ويلتقي مع من يريد ويطيل الحديث مع من يريد، فإذا نظرت إلى رجل عنفها ووبخها وأدبها. قم قدوة لها أنت، كما أنك تتمناها عفيفة طاهرة ينبغي أن تراك أنت عفيفا طاهرا. لذلك من أروع الآيات في هذا الموضوع ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، حتى إن ابن عباس رضي الله عنه يقول والله إني لأتزين لزوجتي كما أحب أن تتزين لي، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. درجة القيادة لا كما بين جندي وقائد جيش، بل بين رتبتين فقط، بين رتبتين لا بين أقل رتبة وأعلى رتبتين. هذه الدرجة الواحدة درجة القيادة، بل إن الله عز وجل يقول وأتمروا بينكم بمعروف، يعني تأمرها وتأمره، تنصحها وتنصحك، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كان قدوة لنا حينما استشار زوجته أم سلمة حينما أراد أن يعتمر ومنع أن يعتمر، وصار في اتفاقية بينه وبين قريش، فلما أمر أصحابه أن يحلقوا رؤوسهم وأن يتحللوا تألموا ألما شديدا فتلكأوا، فذهب دخل إلى خيمته غاضبا، قالت له: يا رسول الله احلق وتحلل أنت وهم يتبعوك. فأخذ بنصيحة أم سلمة. هكذا أخطر شيء في حياة الإنسان اختيار زوجته، لأنها ستغدو أم أولاده، فإذا أنجب منها ولدا الفراق صعب جدا، الطفل يتمزق. أما أنا ممكن أن أغير مركبتي من حين إلى آخر، أغير بيتي، يعني أنا أقول مرة ثانية حرفة الإنسان وزوجته ألصق شيئين به، فكلما كان اختياره متأنيا وموفقا سعد بزوجته إلى أمد طويل، وكلما كان متسرعا في اختيار زوجته شقي بها وشقيت به.
1: أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: أيها المستمعون الكرام، يسعدني أن أكون معكم في إطلالة جديدة مع كتاب الله تعالى كما عودناكم مع برنامجكم كيف نقرأ القرآن، هو عزنا ورفعتنا. سنكون معكم يوم السبت الساعة 1 ظهرا، فكونوا مع كتاب الله.
1: كيف نقرأ القرآن مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 66 بعد 100.
1: باب قوله عز وجل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. الحديث 1767. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن الناس يصيرون يوم القيامة جثى، كل أمة تتبع نبيها، يقولون: يا فلان اشفع، يا فلان اشفع، حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود. باب قوله عز وجل: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. الحديث 1768. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختف بمكة، كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به، فقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تجهر بصلاتك، أي بقراءتك، فيسمع المشركون فيسب القرآن، ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم، وابتغ بين ذلك سبيلا. سورة الكهف. باب قوله عز وجل: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه. الحديث 1769. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال: اقرأوا: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. سورة مريم. باب قوله عز وجل: وأنذرهم يوم الحسرة. الحديث 1770. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، فينادي مناد: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه. ثم ينادي: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه، فيذبح. ثم يقول: يا أهل الجنة، قلود فلا موت، ويا أهل النار، قلود فلا موت. ثم قرأ: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة، وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا وهم لا يؤمنون. سورة النور. باب قوله عز وجل: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. الحديث 1771. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن عويمرا أتى عاصم بن عدي وكان سيد بني عجلان، فقال: كيف تقولون في رجل وجد مع امرأته رجلا، أيقتله فتقتلونه، أم كيف يصنع؟ سل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فأتى عاصم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله. فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل، فسأله عويمر فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره المسائل وعابها. قال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فجاء عويمر فقال: يا رسول الله، رجل وجد مع امرأته رجلا، أيقتله فتقتلونه، أم كيف يصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك. فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملاعنة بما سمى الله في كتابه، فلاعنها ثم قال: يا رسول الله، إن حبستها فقد ظلمتها، فطلقها، فكانت سنة لمن كان بعدهما في المتلاعنين. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا، فإن جاءت به أسحم أدعج العينين، عظيم الأليتين، خدلج الساقين، فلا أحسب عويمرا إلا قد صدق عليها، وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة، فلا أحسب عويمرا إلا قد كذب عليها، فجاءت به على النعت الذي نعت به رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصديق عويمر، فكان بعد ينسب إلى أمه. باب قوله عز وجل: ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله. الحديث 1772. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك. فقال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البينة وإلا حد في ظهرك. فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. فنزل جبريل وأنزل عليه: والذين يرمون أزواجهم حتى بلغ إن كان من الصادقين. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليها، فجاء هلال فشهد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ ثم قامت فشهدت. فلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا: إنها موجبة. قال ابن عباس: فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع، ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم، فمضت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبصروها، فإن جاءت به أكحل العينين، سابغ الأليتين، خدلج الساقين، فهو لشريك ابن سحماء. فجاءت به كذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. سورة الفرقان. باب قوله عز وجل: الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم. الحديث 1773. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال: يا نبي الله، كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ قال: أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. جامعة

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 10. لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
7: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
8: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة. تسهيلات مدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة مقابل الإذاعة والتلفزيون. 0778499444.
9: مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد 19 لسمارت باي. آلاف الهدايا والجوائز فورية، تسوق واربح سيارة وأنصات ذهب وكاش باك وخصومات تصل لغاية 80%. تقسيط مريح لغاية 36 شهر وبسعر الكاش. سمارت باي. سمارت باي أكبر محطات التسوق للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات وسمارت باي معكم جيل بعد جيل. سمارت باي، تسوق بذكاء.

0: الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: لكل أهالي طلاب التوجيهي، العرض الأقوى من منصة وتد صار بين إيديكم بمناسبة يوم المعلم. خفضنا الأسعار ووفرنا لكم خصم 50% على كل المواد. البطاقة ب 25 دينار بس بدل 50 دينار، ومتوفر أيضا لجميع الصفوف الأساسية من الأول للعاشر. للطلب السريع والتوصيل تواصلوا معنا عبر رسائل الصفحة على الفيسبوك والإنستغرام لمنصة وتد، أو من خلال الرقم 079-543-1740. منصة وتد، طريقك للنجاح. مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية.

عيادات اختصاص بجميع التخصصات ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31 تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمان. وزارة الصحة تطلق خدمة واتس ثرو لاستلام أدوية الأمراض المزمنة في 4 مراكز صحية شاملة بالعاصمة عمان اعتبارا من اليوم، بهدف تسهيل وتسريع استلام المرضى لأدويتهم وتقليل وقت الانتظار. هيئة تنظيم النقل البري تعقد اجتماعا تنفيذيا مع ممثلي شركات التطبيقات الذكية المرخصة في الأردن لمناقشة تنظيم النشاط والرقابة عليه والاتفاق على إجراءات تعزز الالتزام بمتطلبات العمل خلال الفترة المقبلة. غرفة صناعة الأردن تطلق منصة إلكترونية متخصصة لرصد تحديات القطاع الصناعي بهدف توفير قناة مباشرة ومستدامة تمكن المنشآت الصناعية من مشاركة التحديات التي تواجهها. مستعمرون إرهابيون يهاجمون قاطفي الزيتون في باقة الحطب شرق قلقينيا بالضفة. إصابة مقيم جنسية آسيوية جراء سقوط شظايا صاروخ باليستي بمنطقة عسير بالسعودية أطلق من قبل جماعة الحوثي. موقع أكسيوس يفيد بأن كبار أعضاء حكومة ترامب عقدوا اجتماعاً سرياً في المنتجع الرئاسي لمناقشة الخطوات التالية بشأن الحرب مع إيران والصراع بين السعودية والحوثيين. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: القرآن مع الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام، حلقة جديدة من برنامجكم كيف نقرأ القرآن، وقد وصلنا معكم إلى الصفحة رقم 465 من المصحف الشريف. نحن معكم في الجزء 24 من كتاب الله تعالى في سورة الزمر. سأتلو بعون الله هذه الصفحة الكريمة رقم 465، ثم نسعد بالاستماع إلى تلاواتكم باتصالكم على أرقام البرنامج 06-516-2060، 06-516-4020، 06-516-2020، 06-516-5020. استمعوا إلينا أيها الكرام الحياة اف ام على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطة والبلقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم الموقع الإلكتروني حياة.fm. تفضلوا أيها الكرام فتح المصاحف على الصفحة رقم 465. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. صدق العظيم. إذن هذه التلاوة الأولى، ودعونا مع القراء والقارئات. أخي القارئ أبا حسام تفضل يا سيدي.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله. ليني أبا حسام
2: حياكم الله. حياك دكتور إبراهيم.
1: أهلا وسهلا بك، تفضل يا سيدي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها قال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم
1: الإخفاء وينذرونكم
2: لقاء يومكم هذا. قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. اللهم لا تجعلنا منهم يا رب.
3: آمين.
2: تكمل أم حسام إن شاء
3: الله. السلام عليكم.
1: السلام حياك الله، تفضلي سيدتي. أهلا وسهلا بك.
3: الله يسلمك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده.
1: خلينا نقرأ الحركات بشكل بعيد عن النبر. الذي صدقنا، صدق مش صدقنا، صدقنا. نحاول
3: يعني هي موازنة الحركة.
1: نعم نعم، اللي ما نختلس أي حركة ما في داعي.
3: طيب دكتور معلش أنا بدي أقاطع النقطة هاي. كلمة أنا سألتك على الإذاعة فقست وفقعوا. نفس الكلام هي ميزة الحركات وليست نبر.
1: عارفي ليش مختلفة هذيك؟ لأنه الفاء ليست من الكلمة، هي قسى صح؟ أما الصاد هي من أول كلمة. الآن لو قلنا فقست بكون الفاء من أصل، لو قلنا فقست الفاء ليست منها، الصاد عندي منها. إذن الصادقنا مش صادقنا، لا صادقنا.
3: يعني النبر يقع في هذيك الكلمة.
1: نعم
3: صحيح.
1: نعم يقع في هذيك وهنا لا يقع. أحسنتي.
3: أيوة صحيح. الله يبارك فيك.
1: تفضلي.
3: وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين.
1: وجزاكم الله خير الجزاء. شكرا لكم. أخي القارئ أبو السعيد تفضل.
4: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
4: كيف شيخنا؟
1: حياكم الله يا أبو السعيد.
4: نقرأ الكسائي لو سمحت شيخ.
1: يلا تفضل يا سيدي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحدوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم.
1: سبيلك منصوبه يا حبيبي الله يرضى عليك. سبيلك والله وضحك.
0: واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم.
1: الله يكرمك يا ابو سعيد، شكرا لك، تلاوه ممتازه، بس احنا لازم نتاكد بعض القضايا حتى نسمع الناس التلاوه بشكل سليم. وقرأ علينا بقراءة الكسائي، شكرا لك. طيب الاخت ام محمد، تفضلي سيدتي.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا وأدخلهم جنات.
1: ارفعي صوتك يا محمد شوي، ارفعي إذا سمحتي، يلا وقربي من التليفون.
2: وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صالح.
1: ومن صلح
2: من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار.
1: الله يكرمك يا محمد، شكرا لك، تلاوة حسنة. أبا معاذ تفضل يا سيدي.
3: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
3: نحبك في الله.
1: أحبك الله يا حبيبي، الله يرضى عليك، تفضل.
3: تفضل. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء. إن الله هو السميع البصير أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وأثارا
1: لا لا لا لا بدنا نعيد أولم يسيروا عيد من أولها
3: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال
1: الله تعالى يا معاد صوت جميل شكرا لك هذه التلاوة الحسنة شكرا أخي براء تفضل
4: السلام عليكم
1: السلام ورحمة الله أهلا وسهلا
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه
1: انسكر اللام وليدع ربه
4: وليدع ربه إني أخاف أن يبدل في أن يبدل
1: لا لا لا لا لا مش يبدل
4: أن يبدل
1: نعم
4: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني
1: الطبيعي عادي هذا
4: وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه
1: لا
4: فعليه كذبه
1: أيوة أحسنت
4: وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم بعض الذي يعدكم
1: صحيح
4: إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم
1: لا لا نوح لا لا لا ساكن الهمزة مثل دأبي
4: مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد.
1: أحسنت يا معاذ الله يرضى عليك شكرا يا سيدي أو أخي براء شكرا. أخت آية تفضلي.
5: السلام عليكم شيخ.
1: السلام ورحمة الله.
5: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون
1: خلينا نرقق الراء لفرعون تكررت رقق الراء
5: وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب.
1: الله يكرمك آية ممتازة تلاوة ممتازة. أخت فرح تفضلي.
6: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله. أهلين يا فرح تفضلي.
6: ويا قومي ما لي أدعوكم إلى النجاة
1: لا لا لا لا الواو فوقها ألف إذن إلى النجاة صح بدل الواو بنقرأ ألف يلا زي الصلاة تماما

نار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار.

فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل

0: نستكبر إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب.
1: بارك الله فيك، نسأل الله السلامة وجزاك الله خير. التلاوة الممتازة. أخت لينا تفضلي.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله علينا، تفضلي ستي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال.

0: يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار.
1: قلقل الباقي كويس بالعشي والإبكار. طيب.
0: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه.
1: لا أجيب الإخفاء ما هم ببالغيه، الميم عند الباء.
0: ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون.
1: ما شاء الله عليكم، ممتازة التلاوة يا أخت لينا، شكرا لك يا سيدة. أخت فاطمة تفضلي. فاطمة تفضلي.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله. أهلين ستي، أهلا
2: وسهلا.
1: الله يعافيك، تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه
1: مخلصين
2: له الدين. الحمد لله.
1: خلينا نعيد. هو الحي لا إله إلا هو، نتأنى فيها شوية.
2: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من رب.
1: بس افتحيها الياء. جاءني. يلا.
2: لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين.
1: الله يكرمك، ما شاء الله تلاوة ممتازة يا أخت فاطمة. إذن تلاوة طيبة ستعقبها أخرى بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
6: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
7: قصتنا بتبدأ من المزرعة، لأنه في مطعم الخيمة اليمنية لحمتنا بلدية من مزارعنا، وبنتبلها ببهاراتنا وخلطاتنا الخاصة لحتى تكون أكلاتنا مميزة وبأعلى جودة. زرب، مندي، كبسة، والطبق اللي بنتميز فيه وإله حكاية خاصة، مزموم اللحم بورق الموز. مطاعم الخيمة اليمنية، من مزارعنا لخيمتكم وبأجمل الجلسات العائلية المميزة. شارع المدينة المنورة مقابل مرجان مول. 0655-432. مطعم الخيمة اليمنية، أصالة الطعم في كل لقمة.

0: لونا في مجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5 بي مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
2: المستقبل صار تقني، انت جاهز تكون جزء منه؟ في كلية الخوارزمي الجامعية التقنية تدرس برامج دبلوم وبكالوريوس في تخصصات تقنية مطلوبة في سوق العمل. في الخوارزمي الجامعية تتعلم نظري وبتطبق عملي صباحي او مسائي حسب اللي بيناسبك. وموقعنا بنص عمان، اذا بدك شهادة الخيارات كتيرة، اما اذا بدك مستقبل يواكب التطور ويبدأ من المكان الصح، كلية الخوارزمي الجامعية التقنية، مستقبلك تقني. 06-550-1600.
3: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.

0: عدنا إليكم مستمعي حياتي فهم لبرنامجكم كيف نقرأ القرآن مع قرآن القارئات. بدأ مع أخينا القارئ بعوني. تفضل يا بعوني.
1: هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا.
0: إذن شعبة. نعم طيب.
1: شعبة. ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون.
0: أحسنت أخي بعوني ما شاء الله تلاوة ممتازة برواية شعبة. شكرا لك. الأخت سليمان تفضلي.
2: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك.
0: خلينا نراقب خنو. قصصنا.
2: قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون. ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فلما جاءتهم رسلهم فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون.
0: أحسنت يا أم سليمان تلو ممتاز. شكرا لك. الأخت القارئة هيا تفضلي.
3: السلام عليكم دكتور.
0: السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. تفضلي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميد تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة

0: وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين.
1: أحسنت أختي، تلاوة ممتازة، شكرا لك. القارئ الأم سامح، يلا خاتمة التلاوة معك يا أم سامح. وعليكم السلام ورحمة الله، يلا خاتمة التلاوة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزين السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة

0: فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون.
1: الله يكرمك يا مسامح، بارك الله فيك ويكرمكم يا من قرأتم يا من استمعتم، هذا كتاب الله وهذه إفاداته. أرجو بس انتبه إلى بعض القضايا، ملاحظات. التلاق بالتاء، لاحظوا لو أننا غيرنا هاي التاء شوي فخمناها إلى الطاء بصير الطلاق. إذن فرق بين التلاق وهو اللقاء والطلاق من الطلاق، فقط التاء والطاء. انتبهوا في وقف كان غير صحيح، ما طبعا أكيد القارئ الكريم ما قصده، ولكن سبيل التنبيه، والله يقضي بالحق. اللي ما عنده طول نفس خلاص ويبدأ والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، أما الله يقضي بحق والذين لا يدعون لا ما بصح، هنا بصير معنى غير صحيح، ما أحد قصده ولكن ننتبه إلى هذا الوقف، بسموه وقف قبيح. في عنا كذلك بعض الآيات بعض معانيها مرتبطة فيها، هنالك مثالان في سورة غافر، في الحميم يسحبون في الحميم بعدين تشركون من دون، الوقف على رؤوس الآية سنة وهو أفضل. وللأرض ائتيا هكذا وصلا، فإن بدأنا فيها قلنا ائتيا وأصبح عندنا مد بدل. كذلك بدنا ننتبه وينتبه الحافظ في سورة الزمر في الختام إلى فتحت وفتحت، في فرق كبير بين فتحت وطيب. تأمروني، هذا مد لازم كلمة مثقل، أرجو الانتباه. وقلت لأحد الأخوات الكريمات صدقنا، لأنه الصدق هو مداية الكلمة، ما في داعي للنبر، النبر يكون لما بدأ أفصل لاحق من اللواحق، الحقنا بالأول أو الحقنا في الآخر، بحاول أفكفك أنا الملحقات من الأول ومن الآخر بحسن الأداء اسمه النبر حتى يبين شو أصل الكلمة. بقول وإن الله لمع، مش لمع، لأن إذا ما جابت النبر هنا قد يفهم أنه من فعل اللمع يلمع لمعانا، وهو ليس كذلك، وإنما لام التوكيد الداخل على مع. فبهذا المعنى علم الأداء القرآني علم واسع ودقيق بحاجة إلى زمن، ومشروع الحياة ومشروع العمر. تقبل الله منه ومنكم إلى لقاء، والحمد لله رب العالمين.

0: تتداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو.
1: جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز.
2: حياة أفهم أعلمك.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.

0: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
1: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
2: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
3: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرة بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.
3: مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد 19 لسمارت باي، آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة وأنصاد ذهب وكاش باك، وخصومات تصل لغاية 80%، تقسيط مريح لغاية 36 شهر وبسعر الكاش. سمارت باي،
4: سمارت باي
3: أكبر محطات التسوق للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات، وسمارت باي معكم جيل بعد جيل. سمارت باي، تسوق بذكاء.
5: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس، ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة، طبربور. هاتف 06-56-306-30.
6: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص، مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث. أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا إلى نشرة الأخبار من حياة أف أم، وهذه أبرز عناوينها. وزارة الصحة تطلق خدمة واتس ثرو لاستلام أدوية الأمراض المزمنة في 4 مراكز صحية شاملة بالعاصمة عمان. ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 74,228 شهيدا. مستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي يواصلون اعتداءاتهم على المزارعين الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم في عدد من محافظات الضفة. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية محمود فتحي، ومن التقديم صفية أبو طعيمة. أطلقت وزارة الصحة خدمة واتس ثرو لاستلام أدوية الأمراض المزمنة في 4 مراكز صحية شاملة بالعاصمة عمان اعتبارا من اليوم، بهدف تسهيل وتسريع استلام المرضى لأدويتهم وتقليل وقت الانتظار. وتتيح الخدمة للمرضى استلام أدويتهم من شباك مخصص بعد تجهيزها مسبقا دون الحاجة إلى الانتظار داخل المركز أو مراجعة الصيدلية. ويستفيد المريض من الخدمة من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة QR كود المخصص للمركز الصحي والمنشور على صفحة المركز على فيسبوك، حيث ينقله الرمز مباشرة إلى حساب واتساب الخاص بالمركز وخدمة واتس ثرو، وهنا يرسل المريض صورا واضحة للوثائق المطلوبة وتشمل الوصفة الطبية وبطاقة التأمين الصحي أو الإعفاء والكرت الأبيض للمركز أو التحويلة والتقارير الخاصة بالعلاجات التي تحتاج إلى نسخ منها للصيدلية. اطلع رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايط اليوم على سير إجراءات انتخابات غرفة صناعة عمان 2026، وذلك خلال زيارة ميدانية إلى مركز الاقتراع في غرفة صناعة عمان. ورافق المعايطة خلال الزيارة أمين عام الهيئة المستقلة للانتخاب ومدير العمليات الانتخابية في الهيئة ورئيس لجنة الإشراف على انتخابات غرفة صناعة عمان، حيث اطلع على مجريات العملية الانتخابية ومدى الالتزام بالإجراءات والتعليمات الناظمة للعملية الانتخابية. وأشاد المعايطة بالجهود التي تبذلها اللجان المشرفة على الانتخابات وبالتعاون الذي تبديه غرفة صناعة عمان في توفير البيئة المناسبة لإجراء العملية الانتخابية وحسن التنظيم وتسهيل إجراءات الاقتراع أمام الناخبين. عقدت هيئة تنظيم النقل البري اجتماعا تنفيذيا مع ممثلي شركات التطبيقات الذكية المرخصة في الأردن لمناقشة تنظيم النشاط والرقابة عليه والاتفاق على إجراءات تعزز الالتزام بمتطلبات العمل خلال الفترة المقبلة. وأكدت الهيئة إبلاغ الشركات بضرورة الالتزام بالتسعيرة المعتمدة بموجب الإشعار الموجه إليها، مشددة على أن مخالفتها ستؤدي إلى تسييل مبلغ 50,000 دينار من أصل الكفالة البالغة قيمتها 100,000 دينار، كما جرى التفاهم على بدء حملة رقابة ميدانية في 7 من تشرين الأول تنفذها فرق الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية والمختصة. وتشمل الحملة طلب رحلات عبر التطبيقات للتأكد من أن السيارة مرخصة للعمل في هذا النشاط وأن الكابتن مصرح له بممارسته، إذ يتطلب الالتزام استيفاء الشرطين معا. أطلقت غرفة صناعة الأردن منصة إلكترونية متخصصة لرصد تحديات القطاع الصناعي بهدف توفير قناة مباشرة ومستدامة تمكن المنشآت الصناعية من مشاركة التحديات التي تواجهها، بما يعكس الواقع الفعلي لبيئة الأعمال الصناعية في المملكة ويسهم في تطوير حلول عملية للقضايا ذات الأولوية. ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 74,228 شهيدا، فيما بلغ إجمالي الإصابات 175,188 إصابة. وأفادت مصادر طبية فلسطينية بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 7 شهداء، بينهم شهيدان متأثرين بإصابتهما وشهيد جرى انتشال جثمانه، و20 إصابة.
صعد مستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم اعتداءاتهم على المزارعين وأراضيهم وممتلكاتهم في عدد من محافظات الضفة الغربية بالتزامن مع موسم قطاف الزيتون. ومنذ ساعات الصباح تتواصل عربدة المستوطنين في البلدات الواقعة جنوب نابلس، حيث هاجموا منازل الفلسطينيين في المنطقة الغربية من قرية أوسرين واعتدوا على عدد منهم، مما أدى إلى إصابتهم بجروح وردود. كما استهدف المستوطنون منازل الفلسطينيين ومركباتهم بالحجارة في اعتداءات وثقتها مشاهد مصورة، مما أدى إلى إلحاق أضرار مادية بها. ومع هذا الخبر نصل مستمعينا إلى نهاية نشرة الأخبار. هذه تحيات فريق العمل، في أمان الله.

0: كيف نحيا حياتنا الاجتماعية من منظور قرآني؟ كيف يوجهنا القرآن لأن نحيا في بيوتنا، أن نحيا في أسرنا، أن نحيا في شوارعنا، في أسواقنا، في أعمالنا؟ كيف نعيش مع أنفسنا؟ كيف نعيش مع من هم حولنا من خلال ما يوجهنا إليه القرآن الكريم؟
1: فلنحيا بالقرآن مع دكتور سليمان دقور، يأتيكم كل سبت الساعة 3 عصراً

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرتنا سيرة هذه الأمة التي بدأناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن الآن مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة تبوك، الغزوة التي كشفت الأمر خلاص للناس جميعا، وعرف الناس كلهم أنه الحق، فصاروا يأتون من كل مكان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنون به. وحتى أن هذا العام له بقية العام التاسع كله، له آخر العام التاسع وكل العام العاشر، سمي هذا العام كله عام الوفود لكثرة من جاء من الوفود إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الدكتور مهدي رزق الله أحمد إيش بيقول؟ يقول إنه عدد الوفود التي يعني استطاع الدكتور إنه يجمعها كلها، يقول عددها 93 وفدا تقريبا، يعني بمعدل وفد كل 3 أيام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس إلى هذه الوفود على عادته دائما، لأنه في وفود كانت تأتيه قبل ذلك، لكن لكثرة الوفود هنا سمي عام الوفود. كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتقي بهم دائما عند أسطوانة من أساطين المسجد النبوي الشريف، يعني عنده هيك عمود يجلس إليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأسطوانة لليوم، حتى اليوم اسمها أسطوانة الوفود. لما تكون في منطقة الروضة الشريفة، واحدة من الأعمدة مكتوب عليها من فوق أسطوانة الوفود، هناك كان يجلس النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الوفود. حوالي 93 إلى 95 وفد فعليا جاءته في هذه المرحلة. سنذكر مجموعة بسيطة من هذه الوفود. من هذه الوفود التي جاءت وفد بني تميم. وفد بني تميم ذكر في القرآن الكريم فعليا. ليه؟ جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصاروا يصيحون من خارج طبعا هم أجلاف، هيك شوي فيهم جلافة يعني في ذلك الوقت، طبعا لأنهم جاءوا من الصحراء، يعني أعراب، فصاروا ينادون النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد بصوت مرتفع، يا محمد اخرج إلينا. والنبي صلى الله عليه وسلم في بيته فتأذى منهم، وهذا الكلام نزلت فيه على فكرة سورة الحجرات، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. فهذا أدب كان مع النبي صلى الله عليه وسلم تعلمنا إياه سورة الحجرات. فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لماذا تصرخون، يعني اهدوا، يعني استأذنوا واهدأوا. فقالوا جئنا إليك نفاخرك، تعال. فقال تعالوا طيب اجلسوا. فأول ما جلسوا قالوا أين خطيبنا؟ عطارد بن حاجب ابدأ. فبدأ يخطب خطبة عصماء يتكلم فيها في مفخرة ومفاخر بني تميم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهى هذا الرجل قال قم يا ثابت بن قيس خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، قل قم فأجبه. فقام وخطب خطبة عظيمة جدا عن عظمة الإسلام وعظمة دين الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفخر بالإسلام. فعند ذلك قالوا قم أيها الزبرقان بن بدر الشاعر فأنشد. فقام الزبرقان وبدأ ينشد في الفخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال قم يا حسان بن ثابت شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجابه حسان بشعر أكبر. فزعيم بني تميم الأقرع بن حابس نظر إليهم وقال هيه والله يا قوم، والله لخطيبه أخطب من خطيبنا، وشاعره أشعر من شاعرنا، وأصواتهم أعلى من أصواتنا، وأقوالهم أعلى من أقوالنا، فهو والله رسول الله. يعني سبحان الله، بعض الناس يعني انظروا كيف يعني يحدد أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل منهم الإسلام فعليا، قبل منهم هذا الأمر. أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في ذلك الوقت، أتى إليه كما تذكر بعض الروايات كعب، فعليا كعب بن زهير ابن أبي سلمة، يعني من أشعر العرب، كان واحدة من الذين هجوا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صعبا جدا على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في النهاية جاء ليسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف شكله، فلما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده في يد النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس وقال يا رسول الله إن كعب بن زهير قد جاء ليستأمن منك تائبا مسلما، فهل أنت قابل منه إن أنا جئتك به؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فقال أنا كعب بن زهير. فواحد من الناس قام يا رسول الله ذرني أضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه فإنه قد جاء تائبا. فكعب يعني أنشد للنبي صلى الله عليه وسلم قصيدته المشهورة الجميلة، بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول، نبئت أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول، مهلا هداك الله الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعيظ وتفصيل. لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت في الأقاويل. لقد أقوم مقاما لو يقوم به أرى وأسمع ما لو يسمع الفيل. لظل يرعد إلا أن يكون له من الرسول بإذن الله تنويل. حتى وضعت يميني ما أنازعه في كف ذي نقمات قيله القيل. فلهو أخوف عندي إذ أكلمه وقيل إنك منسوب ومسؤول. من ضيغم بضراء الأرض مخدره في بطن عثر غيل دونه غيل. إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول. جميل هذا الكلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل منه فعليا ذلك، وكان يوما جميلا، لأنه كعب بن زهير فعليا رجل يعني شاعر مهم جدا يعني في الجزيرة العربية. أيضا من الوفود التي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت وفد ثقيف فعليا. بعد أن عاد النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك كانوا يراجعون أنفسهم. نذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لثقيف بأن يسلموا ويهديهم الله عز وجل. فثقيف كانوا يراجعون أنفسهم، ماذا نفعل؟ وبالنهاية تيقنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم على حق وأنه هو الحق، فأرسلوا منهم مجموعة من الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم أجلسهم في المسجد لكي يسمعوا القرآن ويروا الصلاة. فجاءوا مع إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه المجموعة من ثقيف وقالوا له: يا رسول الله، نحن نقبل الإسلام ولكن يعني نريد منك أن تعفينا من الصلاة وأن تسمح لنا بالزنا وشرب الخمر وشرب الخمر وأكل الربا وأن تترك لنا اللات. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أقبل هذا أبدا، هذا ليس مع الإسلام، ما في يعني يمين ويسار، يعني خذوا الإسلام كاملا. فقالوا: إذن يا رسول الله نقبل بكل شيء ولكن لا نريد أن نحطم أصنامنا، نحن نخاف من الأصنام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: خلاص أبشروا، لا مشكلة في ذلك، نحن نترككم على الإسلام ونحن نهدم اللات. وأرسل إليهم فعليا النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من المسلمين، كان عليهم خالد بن الوليد ومعهم المغيرة بن شعبة. فبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليهم بعد ذلك رجلا اسمه عثمان بن أبي العاص الثقفي. عثمان بن أبي العاص على فكرة كان رجلا فقيها، يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله فقيها، وهذا الرجل هو الذي ثبت الإسلام فعليا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في الطائف. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذهبوا إلى الطائف وأخبروا قومهم بما اتفقوا به مع النبي صلى الله عليه وسلم، أسلمت الطائف وجاء خالد بن الوليد والمغيرة بن شعبة فدمروا هذه الكعبة الصغيرة التي كانت لثقيف، وهدموا صنمهم اللات بأيديهم. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك من يعلمهم القرآن وهذا الإسلام العظيم. فبالتالي عندما ارتدت العرب لم يرتد أهل الطائف على فكرة. أيضا من الوفود التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفد بني عبد القيس. وفد بني عبد القيس هؤلاء جاءوا من أقصى شرق الجزيرة العربية، عليهم الأشج. وهؤلاء الناس عندما أتوا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لهم، طبعا يعني منطقتهم اليوم اسمها الأحساء، كانت في ذلك الوقت اسمها هجر، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكرها يوما يقول: إني أريت أرض هجرتكم أو مكان هجرتكم، فكنت أظنها هجر. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يظنها أن منطقة هجر هي التي سيهاجر إليها المسلمون، هجر اللي هي الأحساء اليوم، لكثرة ما فيها من نخيل. ففي يوم من الأيام يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا طلعت الشمس منها هنا طلع عليكم منها هنا قوم هم خير أهل المشرق وهم أشبه الناس بكم. فالصحابة كلهم يترقبون من الذين سيأتون، وإذا بهم من؟ هؤلاء الناس، هؤلاء المجموعة بنو عبد القيس. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسيدهم الأشج لما جلسوا سبقوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أما هو فاغتسل ولبس أفضل ملابسه وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصل إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم بيسألهم: أين سيدكم؟ قالوا: هذا هاي هو وصل. فقال: هذا الأشج. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أشج، لأنه في وجهه كان في إشارة جرح قديم. ف النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله، الحلم والأنات. قال: أهما خصلتان جبلني الله عليهما أم ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: بل جبلك الله عليهما. فقال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحب الله ورسوله. وبدأ يخبرهم بنفسه عن تمرهم الذين أتوا به، يعني أتوا به هدية للمسلمين، يخبرهم يقول له: هذا تمر كذا وهذا تمر كذا، أنا أعرفه كاملا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك لهم، ففوجئوا من هذا الأمر. أيضا من الوفود التي جاءت في ذلك الوقت وفد بني حنيفة. وفد بني حنيفة جاءوا من مين؟ من وين؟ من نجد. وهؤلاء كان في الوفد نفسه مسيلمة، مسيلمة اللي هو مسيلمة بن ثمامة الذي عرف في التاريخ باسم مسيلمة الكذاب. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام قال للصحابة: رأيت في الرؤيا، يعني رؤيا كان فيها شيء غريب، رأيت أن في يدي سوارين من ذهب أزعجاني، فنفخت فيهما فطارا. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم: ما أولتهما يا رسول الله؟ قال: فأولتهما كذابين يخرجان وأنا حي. فالكذابان من هما؟ الأسود العنسي ومسيلمة الكذاب. فمسيلمة كان موجودا مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوفد، في وفد بني حنيفة. فلما جلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا، مسيلمة قال يعني إيش هذا الأمر، يعني يقول له: اجعل لي الأمر من بعدك، يعني يا محمد إن شئت خلينا بينك وبين الأمر، يعني ثم جعلته لنا من بعدك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحمل في يده قطعة من الجريد، من جريد النخل، قال: والله لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها، ولن تعدو أمر الله فيك، وإني والله لأراك الذي أريت فيه ما رأيت. فتركه وذهب. فعلا كما توقع النبي صلى الله عليه وسلم، بمجرد ما رجع مسيلمة إلى اليمامة في نجد، أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم رسالة يقول له: بسم الله الرحمن الرحيم، من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله، إني أشركت في الأمر معك، وإن لنا نصف الأمر ولقريش نصف الأمر، ولكنكم قوم يعني تظلمون الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه كتابا يقول فيه: من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. هذه القضية كانت ابتداء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الوفود كان أيضا من الوفود وفد بني وفد نصارى نجران، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني يناظرونه وهم نصارى. فالنبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك نزلت عليه آية المباهلة، فقال لهم: تعالوا نبتهل إلى الله عز وجل. فخرجوا للمباهلة، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه علي وفاطمة والحسن والحسين ليبتهلوا إلى الله عز وجل ويجعلوا لعنة الله على الكافرين والكاذبين. فلما رأوا المشهد قالوا: والله لا نباهلك، هذه وجوه لا ترد ولا يرد دعاؤها. هكذا كانت هذه الوفود تأتي والنبي صلى الله عليه وسلم يستقبلهم ويقبل منهم. هكذا انتشر الإسلام تماما، واقترب العام العاشر من نهايته، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتجهز للحج لأول وآخر مرة في حياته صلى الله عليه وسلم. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء. حياة FM.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
7: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
8: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني.
9: لكل أهالي طلاب التوجيه، العرض الأقوى من منصة وتد صار بين إيديكم بمناسبة يوم المعلم. خفضنا الأسعار ووفرنا لكم خصم 50% على كل المواد. البطاقة ب 25 دينار بس بدل 50 دينار، ومتوفر أيضا لجميع الصفوف الأساسية من الأول للعاشر. للطلب السريع والتوصيل تواصلوا معنا عبر رسائل الصفحة على الفيسبوك والإنستغرام لمنصة وتد، أو من خلال الرقم 079-543-1740. منصة وتد، طريقك للنجاح.
10: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة، مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-444.
11: قصتنا بتبدأ من المزرعة، لأنه في مطعم الخيم اليمنية لحمتنا بلدية من مزارعنا، وبنتبلها ببهاراتنا وخلطاتنا الخاصة لحتى تكون أكلاتنا مميزة وبأعلى جودة. زرب، مندي، كبسة، والطبق اللي بنتميز فيه وإله حكاية خاصة، مزموم اللحم بورق الموز. مطاعم الخيمة اليمنية، من مزارعنا لخيمتكم وبأجمل الجلسات العائلية المميزة. شارع المدينة المنورة مقابل مرجان مول. 06-55-432. مطعم الخيمة اليمنية، أصالة الطعم في كل لقمة.
12: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرة بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور. بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد

0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. دارت أحداث حكايتنا في قصر الخلافة ببغداد، حيث كان للعربية وزنها في مجلس الخليفة، وكان الخليفة آنئذ المأمون. وقف ابنه بين يديه يتحدث، وهو سليل بيت قرشي من أرباب الفصاحة، فزل لسانه بلحن خدش وقار المجلس وكدر صفو الأذهان والأسماع. ساد صمت ثقيل، والتفت المأمون إلى ولده وفي عينيه مزيج من العتب الأبوي وهيبة السلطان، وقال له ولإخوته: يا بني، ما على أحدكم أن يتعلم العربية فيقيم بها أوده ويزين بها مشهده ويفل بها حجج خصمه بمسكتات حكمه ويملك مجلس سلطانه بظاهر بيانه. ثم اقترب من ابنه وأكمل: أو يسر أحدكم أن يكون لسانه كلسان عبده أو أمته؟ فلا يزال الدهر أسير كلمته، لله در القائل: ألم تر مفتاح الفؤاد لسانه؟ إذا هو أبدى ما يقول من الفم، وكأن ترى من صاحب لك معجب زيادته أو نقصه في التكلم. لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. كانت تلك الكلمات محددة مكانة هذه اللغة الشريفة في نفوس أبنائها، فالأمير ليس من ملك العبيد، بل من ملك ناصية اللغة. فإذا أخطأ الأمير في لغته صار في ميزان العقول كخادمه. ومنذ ذلك اليوم أدرك من في المجلس وأدركنا معهم أن اللغة ميزان بين الناس، بل إنها أهم أسباب السيادة، وباللحن يظل المرء أسيراً مهما علا.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.

0: مع العلماء برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
1: فلنحيا بالقرآن. فلنحيا بالقرآن مع الدكتور سليمان الدجور.

0: سليمان الدقور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوة والأخوات المستمعون الكرام متابعينا على أثير إذاعة حياة FM وأيضا مشاهدينا على تلفزيون حياة. نرحب بكم أجمل الترحيب في لقائنا لهذا اليوم وفي حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم فلنحيا بالقرآن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا وأن يحيي قلوبنا وأن يحيي أفئدتنا وأن يحيي عقولنا بالقرآن الكريم، لتكون حياتنا كلها منصبغة بصبغة القرآن وقيم القرآن ومعاني القرآن. حياكم الله أعزائنا المتابعين، ونسعد بمشاركاتكم ومداخلاتكم معنا في هذا البرنامج الذي عودناكم فيه وعودتمونا دائما فيه على تدبراتكم وعلى مشاركاتكم. هذا البرنامج كما تعلمون ليس برنامجا لطرح الأسئلة ولا للإجابة على الأسئلة، بقدر ما أنه مشاركة مشتركة بيننا وبينكم إن شاء الله تعالى، تحت تساؤلات كبرى دائما: ماذا تعني لنا السورة التي نتناولها؟ عن أي شيء تتكلم؟ ما هي الآيات التي تلفت انتباهنا فيها؟ كيف نستطيع أن نوظف هذه السورة ونوظف آيات هذه السورة في واقع حياتنا، في سلوكياتنا، في أخلاقنا، في قيمنا، في معاني حياتنا الفردية وحياتنا الأسرية وحياتنا الاجتماعية؟ هذا ما نطمح إليه ونرمي إليه في هذا البرنامج الذي نخصصه دائما ليكون ساعة حرة ومساحة مستقلة بيننا وبينكم إن شاء الله تعالى، نتأمل ونتدبر ونتفكر في آيات القرآن الكريم. قبل أن نتكلم في سورتنا لهذا اليوم وعن أي شيء تتكلم وما موضوعها وما هي، لمن يتابع معنا أيضا يعرف لا شك، لكن نذكر بأرقام الهواتف على 06-516-2020 و516-4020 و516-2060 و516-5020. وأكيد اللي تابعوا معنا وبتابعوا برنامجنا، وبنسعد دائما بصحبتكم الطيبة ومشاركاتكم الجميلة، أكيد هم اليوم عارفين إحنا عن أي سورة سنتكلم، كيف نتفاعل معها، أكيد مجهزين أنفسهم وحاطين ببالهم ما هي الجوانب الإيجابية التي يجب أن نتفاعل فيها مع هذه السورة، وما هي الجوانب السلبية التي يجب أن نتخلص منها في واقع حياتنا مما توجهنا إليه هذه السورة الكريمة. مرة أخرى إذن نرحب بكم أعزائنا، ونبدأ إن شاء الله تعالى مع سورتنا لهذا اليوم، سورة الروم. سورة الروم أكيد يعني من يستمع إليها، من يقرأها، من يتأمل فيها، من يتدبر فيها، يمكن مثل ما حصل معي في البدايات إنه والله طب ما هي القيم الأخلاقية والسلوكية اللي أنا بدي أعيشها مع هذه السورة؟ سورة تتكلم عن صراع، تبدأ بالحديث عن صراع: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، تقول لي لله الأمر من قبل ومن بعد، وتقول لي ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء، ثم تنتقل لي السورة لتتكلم فتقول لي ومن آياته ومن آياته ومن آياته، من أكثر السور التي تعدد آيات الله سبحانه وتعالى. طب ما المقصود؟ ما الذي تريد أن توصلني إليه هذه السورة الكريمة؟ ما الذي تريد أن تدفعني إليه؟ طب أنظر وأتأمل في هذا الوجود، وأنظر وأتأمل في هذه الآيات، طب لماذا؟ وما السر أن تبدأ السورة لتحدثني في البداية عن هذه المواجهة التي كانت بين الروم وبين الفرس، ثم تتكلم عني أنا باعتبار أنني أتكلم عني أنا كأمة مسلمة ومجتمع مسلم الآن بين أمتين متصارعتين متناحرتين في ذلك الزمان، أين دوري وأين مكانتي؟ ثم تعرض السورة لجملة من الآيات توجهني لأن أنظر في بديع خلق الله سبحانه وتعالى، كيف خلق السماوات، كيف خلق الأرض، كيف جعل سنة السير في هذا الأرض للنظر والاعتبار. ثم تحدثني السورة عن قضيتين مهمتين: القضية الأولى متعلقة بالزواج والأسرة، ويقول يعني ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، عجيب. ثم تحدثني السورة في جانب آخر عن الفساد والإفساد وظهور هذا الفساد في البر والبحر وخطورة الفساد والإفساد، في أشياء مهمة جدا أكيد بتتفاعل في نفوسنا وبتعيش معنا ونحن بنتأمل هذه السورة الكريمة وآيات هذه السورة الكريمة. هذه الأفكار وهذه المعاني بعض ما يمكن أن نتحاور فيه، لكن أنا متأكد أن من يستمع إلينا الآن وهو ينتظر مشاركاتنا وتفاعلاتنا، كيف نعيش مع هذه السورة ومع آياتها، كيف نتأمل، كيف نتدبر، كيف نستطيع أن نعكس ما فيها من قيم ومعاني ودلالات سلوكية في واقع حياتنا. قلت لكم يمكن نحس أنه في شيء من الصعوبة في البداية، سورة توجهنا هذه التوجيهات، ما الذي تريده منا؟ الحقيقة لما نظرت وتأملت وجدت أنه هذه السورة تصنع في نفس الواحد منا الفاعلية، بمعنى كيف تكون أنت مسلم فاعل، كيف تكون مؤمن تعيش حياتك وأنت فاعل. ترى هذه القيمة يا جماعة قيمة غاية في الأهمية. يعني اليوم لو سألت نفسي أنا وإياكم إيش هي فاعليتنا، ما مقدار هذه الفاعلية؟ ما تظنوش أن الفاعلية اللي نتكلم عنها اليوم أني أنا بشتغل وأني أنا بدير بالي على وظيفتي وأني أنا بسعى على رزق أولادي وعلى خدمتهم وبتابع دراستهم ممتاز، أنت كأم بتتابع دراسة أولادك وتربية أولادك وشغل بيتك وعنايتك ممتاز، هذا جزء مهم جدا. طب وأنت كرجل أيضا بتتابع تربية أولادك وعنايتك فيهم ورعايتك لبيتك وشغلك وعملك ممتاز، يا ترى هذه الفاعلية المطلوبة منا؟ هذا هو الحضور الذي ينبغي أن يكون منك كمؤمن؟ السورة تصنع في نفوسنا هذه الفاعلية، نقدر نعيش نحن وياكم هذه المعاني ونحس قديش مطلوب منا إن نحن نتفاعل وقديش إحنا نعيش هذا المعنى، ولا صعب؟ هذا الحقيقة ما نريد وما نحتاج أن نقف معه في حلقتنا لهذا اليوم. نأخذ أول اتصال من سوزان. سلام عليكم يا سوزان.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياك الله، أهلا وسهلا بك.
0: أهلا فيك. ونحن في رحاب سورة الروم، هي سورة مكية فيها ثلاث وقفات، وقفة تاريخية وكونية واقتصادية. التاريخية اللي هي غلبة الروم، إنه غلبت الفرس الروم، يعني الفرس اللي هن المجوس والروم من أهل الكتاب. لكن في هنا كمان دقة في الوصف الجغرافي، إنه وين أين يعني وقعت المعركة. فوقعت المعركة في حوض البحر الميت اللي هي على عمق، يعني أخفض منطقة في،
1: صحيح، هذا معنى في أدنى الأرض. وإحنا بس أيوة بهمنا تعطيني التوجيه المباشر اللي أنت بتتفاعل فيه وبتفاعل مع نفسك في هذا المعنى.
0: أيوة، أنا عشان في بدء يعني في أدنى الأرض أنا نقيت إنه أيوة. ما هي هذه في منطقتنا يعني عند سط البحر الميت. ثم بعد ما انتصر الفرس، ثم جاء وعد الله اللي هو انه صدق الله انه انتصر الروم على الفرس في بضع سنين، هو من 3 إلى 10 سنين بيقولوا تقريبا. فهاي هنا يعني انه بيده مقاليد الامور، يعني انه في الايه اللي وراها وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن اكثر الناس لا يعلمون. فهي انه الله سبحانه وتعالى في وعده نصر المؤمنين اهل الايمان يعني. جميل. بعد فتره محدده هذه
1: الوقفه الاولى. طب هذه الحركه اختنا سوزان، لما انت تقراي هذه الايات وتلاقي انه مطلعها بيتكلم في هذا الشيء اليوم، ونحن عايشين الاجواء والصراع، هو ذاته ترى الصراع وهي ذاتها المشكله اللي بتتكرر تاريخيا، كيف بتعيشيها اليوم؟
0: إنه ربنا يعني فرج الله قريب إن شاء الله، والنصر قادم إن شاء الله. بس إنه هو الآية قال في بضع سنين، إحنا يمكن تمد أكثر من 3-9 يعني، مش زي ما بالضبط زي ما إجت في السورة، إنه يعني نصر الله قادم يعني
1: إن شاء الله. جميل. حلو، يعني لو أخذنا هذا المعنى، أشكرك أخت سوزان، يعني هذا المعنى لو نحن ركزنا عليه وأخذناه في سياق ما تكلمت فيه أختنا سوزان، شوفوا كيف بدأ الآن إحنا نحس إنه هذه الآيات جاءت مشان تزرع عندنا شيء من الأمل والبعد عن اليأس. ترى هذا معنى مهم جدا، مهم أنت حتى تعيش الفاعلية كمسلم اليوم. بيظل السؤال الملح عندنا، إحنا كيف عايشين، إيجابية ولا سلبية؟ هذا شيء مهم جدا. أخونا عمر، السلام عليكم يا عمر.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله، يا مرحبا بك.
2: الله يكرمك. والله يا سيدنا يعني صوت الروم، انا بس انا بدي انا كلامي من غيرك، بدك بدي على فضلك الاخت، انه يعني سبحان الله هاي الايات يعني موجهه لنا احنا كمان، يعني كما هي موجهه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والاولين، انه شو اللي عرف النبي صلى الله عليه وسلم انه الروم بدهم ينتصروا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكه،
1: صحيح.
2: شو كيف يعني العلم انه راح ينتصروا الروم في بضع سنين، هم والموقع مش مكة راح يكون؟ انا هيك بس تعريج عليها. انا حابب اسمع منك شيخنا، لكن انا بدي اقول انه صوت الروم يعني هي زي ما تفضلت انه الله عز وجل يعني احنا بنجوم نسميها صوت الايات، ايات الله في الكون، يعني ايات الله في انه كثرت فيها ومن اياته ومن صحيح. اياته ومن اياته. معلش الصوت شوي.
1: لا باس طهور ان شاء الله.
2: الله يبارك فيه تعبان شوي. فانا بقول يعني يا سيدنا هنا لما تكثر فيها الايات هذا ان احنا كامه انه نقرا هذه الايات ويكون في انا دور، انا شو دوري لما اقرا هذه الايات، ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ومن اياته، يعني انا شو دوري. انا بقول سيدي هنا لما رأى يعني خلينا اخذ لما قول الله عز وجل وما اتيتم من ربا وما اتيتم من ربا ليربوا في اموال الناس
1: فلا يربو عند الله. الله
2: وما اتيتم من زكاة تريدون وجه الله فاولئك هم المنصفون، او هم عفوا اولئك هم المضعفون.
1: مضعفون يعني تضاعف لهم الاجور ان شاء الله. نعم
2: ان الربا هون درس ان الربا ما بزيد المال كما يدعى الناس، الربا بنقص المال ما بزيده.
1: جميل.
2: وهذا بالعكس، انا هون يعني احنا كاقتصاديين وين رجال الاقتصاد يا ريت يقراوا هاي الايه.
1: جميل.
2: اهل الاقتصاد اللي قاعدين بخططوا للبلاد يقراوا الايه، هذا حاجه تثبت انه افضل وسيله بتجعل الاقتصاد مستقر انه تكون نسبه الفائده صفر، وهذا دراسات قرأناها قبل سنين او قبل فتره حتى في الغرب اثبتوا انه لما بدك الربا بدك الاقتصاد يكون مستقر لازم يكون الفائده صفر. هذا هو ديننا، هذا علم الاقتصاد، والزكاه هي افضل اساليب التنميه.
1: صحيح صحيح. شوف إذن شوف إذن شوف هذا المعنى، شوف المعنى قديش مهم اخي عمر. هذا الصور اللي تفضلت فيها واللي ذكرتها حتى اختنا سوزان من قبل هي اللي بتدل على الفاعليه اللي احنا بدنا اياها، يعني فاعليه ايجابيه. شوف انت عندك يعني امر اقتصادي عادي، في ناس بيذهب للطريق المختصر ربا وبده يكسب فلوس، لكن حقيقه هل بيستمر هذا؟ هل بنعش المجتمع؟ هل بيحيي المجتمع؟ في المقابل عندك نظام اقتصادي اسلامي يعني سلوكي بقدر اعيشه انا وياك، ترى مش يعني نظام لازم يفرض على مستوى العالم حتى اطبقه انا وياك، انا بقدر طبقه في حياتي بكل بساطة، فلوس وربح وزكاة.
2: نعم على مستوى أفراد مش يعني دول، ما حطبقناه على مستوى أفراد ما حطبق على مستوى الدول. بس أنا اللي يعني سبحان الله كيف اللفت هنا إنه كيف أجت هاي الآية الربا، أجت من ضمن صور الآيات. يعني رب لما الأبرع يعني هذا في التاريخ كله والكون وعلم الجيولوجي وعلم اقتصاد والزكاة والأسلوب التنموي، أجل ربا أسلوب الإقلال الأموال، يعني حتى بقولك الربا بيقلل رائع. مالك ما بيزيد مالك.
1: جميل.
2: وهنا يعني في ظاهرة سبحان الله، يعني في ظاهرة الآية وفي باطنها إنه في أوائل السورة لما ربنا قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون.
1: يعني هذا الوعي الحقيقي اللي لازم نحن نسعى إله، ما هو يا إما وعي صادق ومشرق يا إما وعي منطفي خلينا نقول عنه، صحيح؟
2: نعم سيدي. نعم
1: جميل. نعم. الله يجزيك الخير.
2: نختم فيها نقول انه يعني يا عباد الله، يا امه بشكل عام، ثقوا ايها المؤمنون بوعد الله عز وجل وثقوا بحكمته وتدبيره في الكون، بس احنا علينا نطبق اللي بنسمعه في نقرا من ايات الكتاب.
1: رائع. الله يرضى عنك يا عمر، إبداع اليوم ما شاء الله. قبل ما نروح لأخونا أكرم بس حتى أأكد موضوع اللي حكاه أخونا عمر، إنه لاحظوا نحن بنعتقد إنه ممكن يكون الحديث عن الربا من ناحية تشريعية مباشرة، يقول لك حلال حرام ومن أكل الربا في جهنم والعياذ بالله وبتخرب حياته. لا لا لا، ليس فقط من هذا الجانب. السورة التي تتكلم عن آيات الله تعطينا إشارة إلى أن من آيات الله أن نتفكر في مثل هذه الممارسات، ولذلك وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. يعني معادلة اجتماعية بسيطة بدي أقول لك أنه انظر في هذا النظام على مدار التاريخ وعلى مدار الحياة، في أحد سلك طريق الربا ولاحظته أنه توفق؟ لاحظتوا أنه حياته كانت سعيدة وهنيئة ومطمئنة؟ أبدا أبدا، لا على مستوى أفراد ولا على مستوى أمم. ترى لكن الإنسان يحتاج إلى بصيرة وإلى وعي عميق حتى يدرك هذه الأبعاد وهذه المعاني. بارك الله فيك يا عمر. نروح لأكرم. السلام عليكم أكرم.
3: السلام عليكم، كيف حالك
1: يا مرحب بك، حياك الله.
3: الله يفتح عليك يا رب.
1: وعلينا وعليك.
3: الله يسعدك دكتور. بنا في عندي ملاحظتين بعد
1: إذنك. تفضل.
3: أول شيء أن سورة الروم سورة مكية لما نزلت.
1: صحيح.
3: التوجيه اللي إجا للصحابة إنه يطلعهم من القبلية والصحراء والهاي إنه تشوفوا آيات الله في الكون.
1: يا سلام.
3: يعني تربط الصحابة الموجودين مع إنه كان لسه الدين جديد يعني بس تربط الصحابة في آيات الله، يعني ما تطلع على اللي حواليك.
1: وسع وسع أفقك يعني، وسع أفقك وكبر نظرك. جميل.
3: ما تطلع أنت صحراء وقبيلة هاشم وقبيلة عبد مناف، يعني أنت تطلع على الإشي الأكبر من هيك. والإشي الثاني دكتور، أنه وجهت الرسول عليه الصلاة والسلام أنه في إشي أكبر منك، يعني في إشي أنت بدك تطلع أنه في روم وفرس، أنت بدك تطلع على الشمال، بدك لك توسع أفقك أنه هاي الدعوة مش دعوة للعرب، هاي جميل. دعوة عالمية،
1: عالمية. نعم.
3: فأنت بدك أنت توسع أفقك وتشوف الصراع اللي برا المنطقة اللي أنت فيها.
1: وهذا ترى وهذا صحيح، وهذا أكرم، هي الفاعلية اللي احنا بنحتاجها اليوم. كيف بدي أحس أنا بفاعلية إذا كنت بعيش في نطاق ضيق وفي أفق ضيق؟ إذا ما عشت هذا البعد العالمي وهذا البعد الإنساني راح أظني إنسان محصور وضيق. صحيح؟
3: صحيح صحيح صحيح. جميل. وهذه هي أصل الإنسانية اللي احنا ندعو إلها يا أصلا، ديننا كلياته بدعو للإنسانية.
1: جميل. بس في
3: المفروض انه الغرب بتغنى فيها، بس هي المفروض
1: انها يعني احنا نشتغل عليها. بس في بدي اضيف لكلمتك اخي اكرم لانها واضحه معنى اخر ان شاء الله نتفق انا وياك عليه، انه مع كون السوره اكثرت من الحديث عن ايات الله عز وجل، وهي تريد فعلا للمسلم ان يكون واسع الافق، ان يكون عالميا، ان يكون فاعلا على مستوى الانسانيه بيحمل هموم الناس وغيرها، لكنها ارادت ان تربط ذلك كله بالعباده، عبادة لله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في السورة فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وجاءت وأقم أو فأقم وجهك للدين حنيفة وأقيم الصلاة، بدها تخلي إنه البعد الإيجابي المرتبط بالدين والإيمان هو الموجه الأساسي لإلنا. ترى
3: بدك يعني تتراوح بين إنك أنت أرضي، يعني إنك أنت في الأرض، وبنفس الوقت إنك مربوط في السماء.
1: جميل جميل، هذا الربط الجميل. أحسنت، بارك الله فيك يا أكرم، الله يرضى عنك، ما شاء الله. شوفوا كيف سورة يا جماعة بتحس إنه هي بتعطيك معاني سامية وكبيرة جدا، لكن بكل بساطة أنت بتقدر تعكسها في حياتك، في سلوكك اليومي. اليوم الآن لما نستمع لنا أو اللي احنا اللي قاعدين نتفكر الآن في هذه السورة، لما بنقرأها بنقول أي والله فعلا، يعني هذه السورة ربطتنا هذا الربط مع أمم موجودة، فطلعتني أنا من النظرة الإقليمية القبلية الضيقة إلى نظرة عالمية، ثم وجهتني إلى آيات الله في هذا الكون وقالت لي انظر فيها لتكون فعلا إنسانا أفقك واسعا، لكن في نفس الوقت اربط هذا بالإيمان بالله وتوجيه وجهك لله سبحانه وتعالى. شوفوا ما أجمل هذه المعاني بتعيشها، بتحس أنك أنت إنسان كبير بهذا الإيمان وفاعل فيه بشكل جميل. أخونا عامر، السلام عليكم. عامر.
4: السلام عليكم.
1: يا مرحب، حياك الله أخي عامر.
4: الله يفتح عليك دكتور.
1: علينا وعليك يا رب، يرضى عنك، تفضل.
4: الله يحفظك يا رب. دكتور، بداية السورة ألف لام ميم، غلبت الروم في أذن الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون.
1: نعم.
4: وبعد ربنا بيحكي وعد الله لا يخلف الله وعده.
1: أيوة.
4: فربنا أول شيء جاب يعني بشرهم في إشي في عالم الغيب، إنه في بضع سنين، هي بضع سنين أعتقد من 4 إلى 7 سنوات.
1: من 3 إلى 9 تقريبا. نعم، يعني أقل من 10 سنوات. نعم. صحيح.
4: نعم، أقل من 10 سنوات. نعم، فكانت معجزة إنه ربنا يعني بشرهم في غلبة الروم وبشرهم في الفتح، يعني هاي أعتقد كمان هاي بشرى المسلمين للفتح.
1: نعم صحيح
4: إن شاء الله. لكن ربنا يعني هذا كله ربطه بإيش؟
1: وعد الله لا يخلف الله وعده،
4: ينصر من يشاء، ووعد الله لا يخلف الله وعده. لكن ربنا لا يخلف وعده لمين؟ للمؤمنين، للعابدين، زي ما انت تفضلت انه الصورة هاي هي عبادة وطاعة وتقرب الى الله. فربنا يعني احنا لو احنا ملتزمين ورجعنا لربنا حق الرجوع وعبدنا الله حق عبادته
1: بيكون تحقق
4: يعني
1: الوعد،
4: اكيد النصر راح يكون اقرب من احنا من نتصور، احنا بنشوفه بعيد.
1: صحيح صحيح.
4: احنا في الوقت الحالي لما نيجي بنحكي عن كيان المحتل والغاصب وش نيجي نقول وين الناس، والله لو اجتمعت الامة العربية كلها ما القوة اللي ظاهرة أمامنا مش راح نقدر. لكن
1: بس هذا بس في بس هذا بس هذا
4: منظورنا لإحنا بعد عن الدين دكتور.
1: أيوة تماما تماما شيخ عامر، وهذا المطلوب انه ما يتسرب الياس، يعني كان السوره من مطلعها بتقول لك اياك يتسرب اليك الياس، انتم كنتم امه مستضعفه اعداد قليله، النبي مطارد صلى الله عليه وسلم، واليوم انتم ستحتلون مكانتكم بين امتين متناحرتين في ذلك الوقت، امم يعني امبراطوريات، ومع ذلك يصنع المسلمون امبراطوريتهم.
4: كانت امبراطوريتهم كانت اعظم امبراطوريات، زي ما احنا بنحكي اليوم امريكا بنقول دولة عظمى ما في زيها وما في أرسالي، فإحنا نشوفها عظيمة، لكن عظمة الله أقوى وأكبر. والدليل يعني ما قام فيه يعني المقاومة من إشي بسيط، لكن إيش عملوا؟ عملوا معجزات، هم ما عندهم لا يملكوا شيء، ما يملكوا شيء مقابل العتاد الحربي الصهيوني، عرفت علي؟ لأنه يقينهم بالله وإيمانهم بالله وتوكلهم على الله.
1: جميل جميل، الله يجزيك الخير.
4: احنا يعني احنا لو فينا هيك نرجع لربنا ونتوكل على الله حق التوكل، فوعد الله ان الله لا يخلف الميعاد، ما بخلف ربنا وعده للمؤمنين
1: ابدا. ولذلك والله إذا بادرت الله يكرمك أخي عمر، شكرا لك عامر، والله إذا عرفت الأمة طريقها وعرفت مسارها، صدقوني يا جماعة وعد الله قائم، هو موجود، أنت بدك تستجلب هذا الوعد وتحققه، لكن من خلال ماذا؟ أن تدين نفسك على منهج الله وعلى طريق الله، وأن تكسب هذه القوة التي يعني تسجل لنفسك فيها مكانة بين الأمم. بارك الله فيك أخي عامر. أبو عبد الرحمن السلام عليكم. معي أبو عبد الرحمن. طيب أخذ محمد الحلو. أخونا محمد السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يا حياك الله أخي محمد.
5: الله حياك يا رب، الله يبارك فيك. أنا والله يعني المحور بتكلم فيه هو التركيز صورة الروم على جانب الإيمان بالغيب.
1: جانب الإيمان بالغيب، ممتاز.
5: يعني الغيبيات، لأنه هو سبحان الله إحنا ميزة الدين الإسلامي اللي هو الإيمان بالغيب،
1: صحيح،
5: يعني الأديان السابقة أو الرسالات السابقة، والتركيز عليها والتركيز على قدرة الله، برضه إظهار قدرة الله عز وجل من خلال ذكر الآيات تقريبا.
1: وحتى من البداية هي بدأت بموضوع غيبي وما هدت لما بعده، صحيح؟
5: نعم نعم صحيح. وأنه برضو أنه كيف أنه الكافرين لما أنكروا هذا الإيمان بالغيب كيف راح تكون عاقبتهم في الآخرة، اللي هي برضو التركيز على اليوم الآخرة والجزاء، أو راح يكون عقاب للكفار يومئذ يتفرقون يوم ما يبلس المجرمون. سبحان الله، يعني الإيمان بالغيب يعني أهم ميزة من ميزات الدين الإسلامي.
1: صحيح صحيح، بارك الله فيك.
5: يعني أنه
1: يكون
5: يعني إحنا نعمل أفضل ما
1: إنه
5: حتى
1: أن
5: الله عز وجل يرضى عنا.
1: جميل، جزاك الله خير أخي محمد. يعني بدي أخذ أنا وأستفيد من كلامك، لأنه إحنا مدام نتكلم عن الفاعلية، يعني بس مشان نرجع نثبت، لاحظوا الصورة فيها معاني رائعة جدا، يعني كل إخواننا الله يكرمهم بارك فيهم أعطونا دفعة قوية جدا جدا جدا. أنت سورة الروم اللي سميت بهذا الاسم، هو لماذا تسمى هذه السورة بهذا الاسم؟ يعني تمجيدا لدورهم، ما هم كانوا ألد أعداء الإسلام وحاربوا الإسلام وسيبقى يحاربوا ويخرجوا حملات تحارب الإسلام. لماذا يسمي القرآن هذه السورة؟ هي لصناعة الوعي من جانب، والتركيز على موضوع اللي ذكره أخونا محمد آخر حاجة، إنه أنت إيمانك بالغيب وإيمانك بالآخرة هذا يرسم لك مسار أن يكون عندك استشعار وتخطيط للمستقبل. يعني يا أمة القرآن اليوم، هل نحن بنخطط لحياتنا ومستقبلنا؟ أنتم يا شبابنا اللي بتسمعون اليوم، وهذه رسالة والله أنا أوجهها لنفسي وأوجهها لشبابنا ولأسرنا وعائلاتنا، هل نخطط نحن لحياتنا؟ التخطيط على كل المستويات، بدك تخطط لدراستك، تخطط لعملك، تخطط لإنشاء أسرتك، تخطط لتربية أبنائك، تخطط لنفسك في دورك وفاعليتك في المجتمع وفي الأمة، في بناء وطنك، في بناء أمتك، هذا واجب. هذا التخطيط، شوف السورة كأنها ترمي لنا إلى هذا البعد، إنه في إيمان بالغيب، يعني إيمان بقضايا في المستقبل، ثم تبدأ السورة بأن تطرح لك قضية مستقبلية، يقول لك غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. الشاهد اليوم يا أنتم، هنا أمة الروم وهنا أمة الفرس، هؤلاء غلبوا هؤلاء وهؤلاء سيغلبون هؤلاء. طيب، وهل ستبقى الحياة دائما هكذا بين غلبتهم وبين غلبة الطرف الآخر؟ أنتم أين دوركم؟ أنت يا الأمة المسلمة اليوم، أنتم يا شباب الإسلام ويا أمة الإسلام، أين دوركم بقيمكم وأخلاقكم ووعيكم ونهوضكم وما هو مطلوب منكم وفاعليتكم الإيجابية؟ أين أنتم بين هذه الأمم؟ هذا ترى مقصود السورة من البداية. ولذلك قالت ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. من أين يأتي هذا النصر؟ يأتي على يد هذه الأمة. اليوم في واقعنا الذي نحن فيه نبحث، نقف بالله مع من؟ نقف مع إيران ولا نقف مع أمريكا؟ مش هذا السؤال بيطرحوه كثير من شبابنا في هذه الأيام؟ طب يعني نقف مع أمريكا وهي بتأيد دولة الكيان الغاصب، ولا نقف مع الفرس وهم في الأساس صحيح لهم مصالح وأطماع، لكن يا أخي هذولا محسوبين على الإسلام وحرب مصالح، طب مع مين نقف؟ السؤال بحد ذاته غلط. السؤال يدل على هزيمة داخلية، السؤال يدل على أننا ضائعون لا نعرف أين نقف. السؤال ينبغي أن يكون بدل ما أن نقول مع من أقف، أن أقول أين موقفي أنا، أين أستطيع أن أقف، أين دوري في الصراع الذي يجري. يا جماعة، هل استثمرنا طاقاتنا وإمكاناتنا؟ هل استثمرنا قدراتنا؟ هل استثمرنا الخيرات ومواقعنا الرسمية والمكان اللي احنا بنحتله في خيرات العالم وثروات العالم ومضائق العالم وسياسات العالم كله بالصارع علينا؟ نحن نتفرج ونقول مع من نقف؟ السورة من البداية تقول إياكم أن تلتفتوا إلى الصراع ما بين الأمم، كونوا أنتم الأمة التي تدير الصراع وتدير العالم. هذه كانت رسالة السورة من البداية، لكن الصحابة فهموا هذا الشيء وتحركوا على هذا الأساس، ولذلك ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، فجاءوا بنصر الله في سنوات مباشرة بقليلة بعد ذلك. طيب خلينا نأخذ، نتأخر على أخونا محمد. معليش محمد شراع، السلام عليكم.
6: عليكم السلام، كيف حالك؟
1: يا مرحب، حياك
6: سيدي. أنا في عندي تفسير بسيط للآية هاي. أنا حسب معلوماتي وعرفت أنه هاي الكفار، كفار قريش، كانوا وثنيين.
1: صحيح،
6: كانوا يعبدوا الأصنام، صح ولا لا؟
1: صحيح.
6: فلما انتصر الفرس على الروم، طبعا الفرس كانوا يعبدوا النار، يعني كمان نفس الشيء وثنيين.
1: صحيح، حزن المؤمنون.
6: والروم حزن، الروم كانوا أهل الكتاب، بغض النظر كانوا أهل الكتاب.
1: صحيح،
6: يؤمنوا بسيدنا المسيح عيسى بن مريم.
1: صحيح،
6: بغض النظر أنهم كانوا يعتبروه ابن الله أو أنه ثالث ثلاثة، ولكن كانوا أهل الكتاب، يؤمنوا في منهم قسيسين ورهبان. فسيدي إحنا مهما حدث ومهما صار، أنا بالنسبة لي نظرتي الشخصية لا أثق بأمريكا ولا بثق بإسرائيل ولا بثق بإيران والمجوء، والله ما أثق فيهم هذول كلياتهم. والله يا أستاذ أنهم كلياتهم على خط واحد، والله صدقت. العظيم اللي يصير بيناتهم، اللي يصير بيناتهم الآن عبارة عن لعبة ومسرحية.
1: والله إنك صادق، والله إنك صادق يا أخي محمد.
6: قسما بالله العظيم أنا بحكيها على الملأ، والله العظيم أنهم الثلاثة هذول ماشيين على خط واحد، إيران وأمريكا وإسرائيل معهم، والله العظيم كلياتهم قاعدين بيلعبوا علينا، بتخوفوا، لكن ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. فصدقني الفرج قريب
1: بإذن
6: والإسلام
1: الله.
6: متمدد ومتشعب بأوروبا الآن وبأمريكا، والله العظيم الإسلام بلغ ذروته بأوروبا وأمريكا الآن، الناس قاعدة تقبل على الإسلام لأنه هو الدين الصح والدين اللي راح يظل قائم حتى قيام الساعة. فإحنا مشكلتنا ببعض يا أستاذ، إحنا مشكلتنا داخلية زي ما حكيت أنت قبل شوي، إحنا مشكلتنا داخلية ببعض.
1: صحيح،
6: ولا إحنا كلياتنا أمة تقول لا أمة 2 مليار، إحنا 2 مليار مسلم كلياتنا بنقول لا إله إلا الله محمد رسول الله بلغة واحدة. أما هذولي سواء الأمريكان ولا الإيرانيين ولا الإسرائيليين كلهم مع بعض، والله العظيم أنا بحكيها، والله كلهم مع بعض.
1: صادق، والله إنك صادق يا محمد،
6: كل بناء يصير بناتهم تمثيلية، ويقول لك أنا إيران، يقول لا أنا بالنسبة لي الشيعة هذولي والله ببعثهم مسلمين، أنا خذوها عني، أنا ببعثهم مسلمين. المسلم مرة شو اللي سووه بالعراق وسووه بسوريا وسووه بلبنان وباليمن، قتلوا وذبحوا بالسوريين وذبحوا بالعراقيين، هذول مسلمين؟ أي إسلام هذا؟ أي دين؟ دين الإسلام. حتى لو كان صاحبك يقول لك يعني لو كان صاحبك شو ما سوى، ما بتقتله، ما يصير تقتل أطفال، ما يصير تذبح ناس بسكينة، ما يصير أنك تقتل إنسان كتجيبه زي الشاة زي الذبيحة وتذبحه بالسكينة. دين الإسلام نهانا عن الحكي هذا.
1: نعم صحيح،
6: نهانا عن قتل النساء، نهانا عن قتل الشيوخ، نهانا عن قتل الأطفال، هذول لا يحلل ولا يحرموا يا أستاذ.
1: الله يكرمك، الله يكرمك يا محمد،
6: بكرر لك إياها، هذول كلياتهم ماشيين على خط واحد متوازي الثلاث الأطراف، هذول اللي الآن قاعدين يتحاربوا كلهم كذابين. شكرا لك،
1: الله يحفظك وبارك. شكرا يا محمد. يعني شوفوا، نتفق أو نختلف، أخونا محمد بيحكي بلهجة كل واحد فينا، غيور على هذا الدين، متألم على ما يجري. وأنا يعني أنا أؤيد أخونا محمد فيما يقول، قد يختلف معنا أناس ويذهب أناس ونفصل في يعني أولويات ومصالح، في النتيجة أيا كان الأمر يا جماعة نتفق نختلف، لكن الشيء الذي يجب أن نتفق عليه وأن لا نختلف عليه هو ما أعطته إيانا السورة الكريمة، إنه اليوم الأمم تتناحر وتتصارع فيما بينها صراع مصالح ومبادئ ومواقف. السؤال بالنسبة لنا نحن اليوم أين نقف؟ هذا هو دورنا، ليس أن نقول نقف مع هذا أو مع ذاك، هذا سؤال غلط، هذا سؤال انهزامي، هذا سؤال نتراجع فيه للوراء. ليس المطلوب أن نقف مع هذا الطرف أو مع ذاك الطرف، ينبغي أن يكون لنا نحن موقفنا الخاص الذي نحسم به كثير من القضايا ونحقق فيه كثير من النجاحات والتقدم. هذا بيرجعنا للفكرة اللي بدأنا فيها حلقتنا، نحن ما نتكلمش لا في الجانب السياسي ولا غيره، ولا الأحداث التي تحدث اليوم ولا الجانب العسكري. إحنا بدأنا من فكرة الفاعلية. اليوم هل أنا كمسلم بحقق الفاعلية؟ أول شرط لي حتى أحقق الفاعلية اللي ذكرناه وهو مسألة إيماني بالله وثقتي بالله حتى أكون أنا فاعل. الأمر الثاني يكون إلي رؤية وهدف. هل عندي أنا رؤية وهدف وفكرة أريد أن أصل إليها؟ هذا الذي أرادت السورة من البداية أن تقوله لي ليكون لي موقفي الخاص، أن لا أنتظر أن أقف مع طرف دون طرف. القضية الثالثة إيماني بالغيب واستشعاري وتخطيطي للمستقبل، هذا مما يزيد الفاعلية. الأمر الرابع نظرتي أنني إنسان عالمي، لست إنسانا ضيقا في أفقي وفي تفكيري، لا أنا إنسان عالمي أعيش هذا الدين وفكرة هذا الدين. ثم القضية الخامسة أن أربط هذا بتوجهي لله، فأقم وجهك للدين حنيفة. هل نحن اليوم قائمين وجوهنا ودورنا وأعمالنا لله سبحانه وتعالى؟ هذه نقطة غاية في الأهمية. طيب إذا لاحظنا كيف أن السورة من البداية بتعلمنا الثقة بالله والبعد عن اليأس والإحباط. يعني لو كنا نحن محل النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في ذلك الوقت يا جماعة، وعندك طرفين إمبراطوريتين عمالهم بتقاتلوا فيما بينهم، والاثنين مجمعين على محاربتي أنا كإنسان جديد ناشئ، وهم مستعمرين بلادنا العربية كانت في ذلك الوقت، وحاول الطرفين من مناسبة كلهم إنهم يقضوا على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. لو كنا في ذلك الوقت يمكن يصيبنا اليأس والإحباط ونتراجع إلى الوراء. أول ما ينبغي أن نتعلمه فعلا في هذا الدرس قديش حجم في فاعليتي أنا كمسلم، قديش حجم الإيجابية اللي بعيشها، قديش حجم التفاؤل اللي بعيشه، قديش حجم الثقة بالله سبحانه وتعالى اللي بعيشها. هذا اليوم نحتاجه. يعني أنا بدي أتكلم بوضوح، لما اليوم نختلط مع شبابنا في الجامعات وشبابنا في الملتقيات وفي المجتمعات بنحس أحيانا أنه بتسرب لهم شيء من الإحباط، شيء من اليأس، الظروف الصعبة، الأحوال اللي بتمر، يعني الأمة كل ما ترى بارقة من النور تنطس على رأسها وبترجع للوراء، كل ما تحس أنها تقدمت خطوة يعني بترجع بدلها خطوتين. أنا نصيحتي والله أنا أوجه الشباب دائما هذا التوجيه وأقول لهم إياكم أن تيأسوا أو أن تحبطوا، ثقوا تماما أن الأحداث تدور وتدلنا اليوم وتشعرنا أن الأمة في صعود وأن عدونا في أفول رغم ما نراه اليوم. ترى هذه الأحداث قيسوها بكل المعايير يا جماعة، قيسوها بكل الأحوال. هذا الأمر هو اللي لازم ينعكس اليوم في حياتنا. يعني أنت كشاب بدل ما يسيطر عليك اليأس والإحباط خلي عندك التفاؤل والإيجابية. طيب كيف تفاؤلي وإيجابيتي وفاعليتي؟ أشوف شو المطلوب مني يا أخي، شو المطلوب منك أنت كشاب اليوم؟ تبقى حاط إيدك على خدك وبتتحسر وبتندب حظك وحظ الواقع اللي أنت جيت فيه؟ ما هذا قدرك، ما كان قدرك أن تكون قبل هذا القرن ولا في قرن مستقبلي، أنت قدرك أنك في هذا الزمان ماشي. طيب اعطيني ما المطلوب منك أنت كشاب اليوم على أبواب دراستك المدرسية، شد حيلك واجتهد. أنت على أبواب دراستك الجامعية، اجتهد وابذل قصارى جهدك. أنت على أبواب تكوين حياتك الزوجية وعملك اشتغل واجتهد في هذا. أنت الآن مسكت العمل وتزوجت وعلى أبواب أنه يجيك أطفال وأولاد وإلى آخره، هل أنت قائم بهذا الدور؟ هذا ببساطة. تقول لي طب يعني الأمة تحترق ونحن نريد أن ننصر الأمة، يا عمي اطالبش نفسك بالواجبات الكبرى على حساب الواجبات الصغرى، قوم بواجباتك المطلوبة منك، هذا الأمر سينمو وسيكبر وستكون جاهزا مستعدا في اللحظة التي تأتي ويقدرها الله. وانتظروا وهذا ليس ببعيد والله يا إخوة يا أخوات، لا أقول هذا الكلام من باب خديعة النفس وخديعة الآخرين، لا والله أنا متفائل دائما وأنظر نظرة إيجابية وأقرأ الأحداث وأقرأ الواقع وإذا هو يتقدم إلى الأمام. ولذلك السورة توجهنا هذا التوجيه وتفرض علينا هذا البعد وتفرض علينا هذا المعنى، لأنها تريد أن نكون نحن إيجابيين بكل معاييرنا. ولو عكسنا هذا في واقع حياتنا اليوم، أنت اليوم في أخلاقياتك وسلوكك كإنسان عايش في مجتمع، كيف تقوم بهذه الأخلاقيات وهذه السلوكيات؟ هذا ما أرادت أن تعزز الصورة في بعد الحديث عن الأسرة وبعد الحديث عن الفساد. يعني إذا أنا برمي ورقة فاين من من من شباك السيارة، ما أنا بتخالف؟ أنت خايف من المخالفة؟ يعني اللي بحركك المخالفة مثلا، واللي إيش اللي بحركك؟ طيب انظر لها من بعد آخر، بعد الالتزام، بعد أدب، بعد أخلاق، بعد قيم، بعد سلوك، بعد مسؤولية اجتماعية. لأنه اليوم إذا أنت سمحت لنفسك بهذا الشيء وغيرك سمح نفسه يرمي كوب القهوة وآخر سمح نفسه يرمي عقب السيجارة والآخر مش عارف إيه ورقة والثالث يبزر ويرمي من السيارة مثلا، لما تأخذ هذا بسلوك جمعي هذا سيؤدي إلى فساد وإفساد. إخواننا نعلم أنه الفساد والإفساد في درجات عالية جدا، لكن في منه درجات دنيا. اليوم أنت بتطالب أن نحن نحل مشكلة الفساد اللي عندنا في بلداننا العربية والإسلامية، مؤمنين أنه في فساد؟ آه والله في فساد سياسي وأخلاقي واجتماعي وديني وقيم، في فساد طبيعي جدا ترى، هذا في كل الأزمان وفي كل الأوقات، ليس معناه أنه يعني إحنا بدعا من الأمم وبدعا من الأوقات، لكن الناس على مدار التاريخ المسلمين كان لهم دور مختلف. إما أنه زي حالنا اليوم نبقى نندب حضنا ونشتم ونسب الواقع والظروف ويا ريتنا مش موجودين في هالحياة، هذا أسلوب، لكن هذا لن يغير شيئا. طب ما الحل؟ الحل أنه أنت تسهم ولو بزراعة وردة، مش هم هيك بيقولوا؟ ولو بزراعة وردة، ازرع قيمة في المجتمع، حتى لو كنت أنت وحدك. نعم حتى لو كنت أنا وحدي، ما هيك الحياة بتبدأ مبادرة يمكن أنت تحرص فيها بينك وبين نفسك، يسمع فيها غيرك، تنتشر فتعم. والله يا أخواننا وأخواتنا قضايا القيم والأخلاق والسلوكيات في حياتنا بهذا الشكل وهذا النحو، لو أنه أنت بادرت أيضا إلى خطأ تراه وفساد تراه ثم بدأت تعالجه وتنصح فيه وترشد، ولا إيه معنى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أمة التواصي، نحن أمة التواصي، يعني أمة التناصح، يعني أمة أنه نحن نعظم قيمة الخير ونقلل من قيمة الشر، هذه هي الفاعلية. إذن سورة الروم فعلا تصنع هذه الفاعلية وتقول لك انظر كيف أنت تعيش في آيات الله ومن آياته ومن آياته ومن آياته. يقول لك مثلا ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، شوف هذا توازن ترى بالمناسبة. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه، هذه قيمة مهمة جدا. اليوم أنا بتكلم عن فاعلية المسلم وفاعليتي أنا في حياتي، بدي يكون في عندي توازن، يعني كإنسان فاعل بدي يكون في توازن. شو يعني توازن؟ ترى توازن في سلوكيات العادية، يعني النوم. اليوم كلنا بنسمع ريلزات عن خطورة التأخير في النوم وأهمية أنك أنت تنام بدري وتصحى بدري مشان يتحافظ على صحتك النفسية وعلى إنجازك، صحيح، لكن لو نظرنا لها بفاعلية المسلم هي تدل على هذا التوازن الذي ينبغي أن يعيشه، توازن بين اهتمامه بجسده واهتمامه بروحه. هذه رسالة لكل شبابنا اليوم، قديش أنت بتبذل في سبيل جسدك، طعامك، شرابك، روحتك على النادي والتدريب، حرصك أختي على رشاقة جسمك وعلى نحفك وعلى تزيين بشرتك، ممتاز، هذه عناية بالجسد. طب التوازن بيقضي أني أنا أروح أشوف قديش اعتنيت بروحي ونفسي، نفسيتي هاي اللي أنا بعيش من خلالها وبمارس نشاطي مع الوجود ومع الناس من خلالها، هل بنعتني بنفسياتنا؟ هذا توازن، هذا توازن. لما أنا أحرص على تزكية نفسي وبنائها وتربيتها على الأخلاق وتربيتها على القيم، هذا توازن نحن بحاجة إن نحن نعيشه. كذلك الأمر في علاقتك مع الله، أنت بمسك الضر وبمسك الآلام والأوجاع، طيب كيف توجهك؟ ولما تكون في رغد وعيش، هنا إذا مسك ضر دعوت ربك، طيب يا أخي بالمقابل جاءتك النعمة لا تكفر بنعمة الله، ارتبط بالله واشكر رب العالمين على هذه النعمة التي يعطيك إياها. أعزائنا المستمعين ومتابعين الكرام، نطلع احنا وياكم إن شاء الله تعالى فاصل ثم نعود نستكمل ما تبقى من حلقتنا.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة FM.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.
6: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط يثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 056-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
7: باور بانكك بيكفيش وشحنك جد بطيء،

0: جيليكو براند عالمي نضعه بين يديك.
1: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
2: قصتنا بتبدأ من المزرعة، لأنه في مطعم الخيمة اليمنية لحمتنا بلدية من مزارعنا، وبنتبلها ببهاراتنا وخلطاتنا الخاصة لحتى تكون أكلاتنا مميزة وبأعلى جودة. زرب، مندي، كبسة، والطبق اللي بنتميز فيه وإله حكاية خاصة، مزموم اللحم بورق الموز. مطاعم الخيمة اليمنية من مزارعنا لخيمتكم وبأجمل الجلسات العائلية المميزة. شارع المدينة المنورة مقابل مرجان مول. 0655 4332. مطعم الخيمة اليمنية، أصالة الطعم في كل لقمة.
3: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس، ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة، طبربور. هاتف 06-56-306-30.
2: مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد 19 لسمارت باي. آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة، وأنصات ذهب وكاش باك، وخصومات تصل لغاية 80%. تقسيط مريح لغاية 36 شهر وبسعر الكاش. سمارت باي.
4: سمارت باي،
2: أكبر محطات التسوق للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات، وسمارت باي معكم جيل بعد جيل. سمارت باي، تسوق بذكاء.

تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العصر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

حياكم الله أعزائنا المستمعين ومتابعين ومشاهدين على تلفزيون حياة، عدنا إليكم نستكمل معكم الدقائق الأخيرة من حلقتنا لهذا اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم دائما على الخير والحق والطاعة والإيمان. طيب إحنا خلينا نلملم الأفكار اللي قلنا عنها. كنا نتكلم عن سورة الروم، قلنا عجيب القرآن يسمي سورة بهذا الاسم وهو عدو لنا في ذلك الوقت لا شك، لكن هو يريد أن يقول إذا كان هؤلاء هم أقرب الناس إليكم في صراعهم مع الفرس أيضا أين مكانكم أنتم. فقلنا السورة تتكلم عن الفاعلية، تؤسس هذا البعد العالمي الذي ينبغي أن يعيشه المسلم، وبدأت تتكلم لنا في تفصيلات في توازننا النفسي والعاطفي والانفعالي والوجودي في كل أعمالنا. ولذلك ليس غريبا كما قلنا أن تركز السورة في هذين المسارين على قضية الفساد اللي قال لنا فيه ربنا سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. يعني بده يقولنا انظروا إلى أي تأخر، أي انكسار، أي فساد، أي مشكلة بتمروا فيها، هو بما كسبت أيديكم. المعادلة واضحة، بمعنى أنك بدك تغير هذا الشيء غير المطلوب منك. الإرادة عندك دائما أيها الإنسان، والغاية عندك، والهدف عندك، والرغبة عندك، كله موجود عندك أنت، بس تنوي هذا الشيء وتشتغله. تقول ليش كف واحد أو يد واحد ما بتصفق، تقول ليش كف ما بلاطم المخرز، لا لا لا، كلنا قادرين أن نبذل ما هو مطلوب منا. لكن هناك بعد آخر مهم، وأنا أخرت آخر شيء، أنه في ظل هذه الأحداث وظل هذه المواقف تأتي السورة لتتكلم لنا عن آية من آيات الله وهي الزواج. تخيلوا، كأنه أراد أن يقول لنا شفتم هذا البعد كامل، شفتوا هذا الوجود، شفتوا هذه المسائل، الأساس أن ترتبطوا فيها بنظام الأسرة ونظام الزوجية. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم، يعني أنتم نفس واحدة، ترى وإن كان ذكر وأنثى، هذا بعد مهم جدا، أنتم نفس واحدة، تركيبة واحدة، طينة واحدة، مشاعركم، عواطفكم، في اختلافات بينة يكمل بعضكم بعضا، وإياكم تزاحموا بعضكم البعض في الأدوار. أنت كرجل لا تزاحم المرأة في أدوارها، ما احنا عارفين الرجال ما بزاحم المرأة، لا صار يزاحم، وأنت كامرأة ما تزاحم الرجال في أدواره وفي مكانته، خليكم في عنا تكامل. إذن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، شو من أنفسكم في مشاعركم وعواطفكم، وأزواج يعني مشان إيه نكمل بعضنا البعض. ثم قال لتسكنوا إليها. اليوم إذا نحن لم نسعى لتحقيق السكن في علاقاتنا الأسرية، طب ليه العاد؟ ليه الزواج وليه العلاقات هذه كلها؟ طب يعني هو يتحقق مباشرة؟ لا، السكن صناعة نحن نصنعه، أنت كامرأة مسؤولة عن تحقيق هذه الصناعة، والرجل مسؤول عن تحقيق هذه الصناعة. لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إذن هذه الثلاثية، السكن، المودة، الرحمة، هذا فوق الحب، لأنه تعامل،

لأنه العلاقة تكون كيف نتعامل مع بعض، نراعي مشاعرنا وعواطفنا وأخلاقياتنا وقيمنا لنحقق السكينة. هذا مشروعنا، أن نحقق السكينة نرتاح ونطمئن. كيف نحقق؟ مسؤوليتنا الطرفين الرجل والمرأة من خلال المودة والمحبة في فهمنا لتكامل أدوارنا وما هو مطلوب منا. بهذا الشكل نستطيع أن نصنع أسرا فاعلة وشبابا فاعلين وأمة فاعلة تحقق دورها ومكانتها. أسأل الله عز وجل أن يكرمنا وإياكم بكرامة الإيمان وكرامة القرآن. أحبابنا الكرام، إلى الملتقى في حلقة قادمة جديدة، نترككم في أمان الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أيمان الدجور. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

في طاعة الله. الرابعة مساء بتوقيت الأخوين زلاطينو للحلويات على حياة FM.

0: مع الداعية نضال بزور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله مستمعين الكرام، مستمعاتنا الكريمات عبر أثير إذاعة حياة، حياكم الله في برنامج من الظلمات إلى النور. هذا البرنامج الذي يأتيكم على الهواء مباشرة أيام الثلاثاء والخميس الساعة 3 عصرا، ويعاد في نفس اليوم الساعة 10 مساء، وله إعادة يوم الجمعة والسبت. حياكم الله جميعا وأهلا ومرحبا بكم، نسعد دائما بصحبتكم وبصحبة الداعية نضال البزور. فحياكم الله جميعا وحياكم الله مهندس ضال، اسعد الله اوقاتك.
2: كلامك والله دكتورنا،
1: ربي يحفظك ويرعاك، اسال الله ما نكون بنثقل عليك في هالبرنامج
2: حبيبنا، الله
1: يكرمك، ربي يحفظك ويرعاك، بين ايديك حتى يعني ننهل من هذا الخير الكثير والوفير. اسال الله ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما، وسبحان الله العلم هو طريق النجاة. وفي اللقاء الماضي أو الذي فات تحدثنا عن إقرأ، المنهج الذي وضعه الله سبحانه وتعالى حتى يكون الطريق الواضح لنا حتى نصل إلى النور الذي نحتاجه. لكن أبدأ معك حديث اليوم، ما زالت غزة تحت ما كنا نتحدث عنه قبل 3 سنوات من ذاك التاريخ وحتى هذا اليوم، وما زلنا نسمع عن شهداء، نسمع عن قصف، نسمع عن تفاصيل. لكن سبحان الله، كنا نقول أن غزة غيرت بنا، والبعض يقول أننا لم نتأثر، البعض الآخر يقول أننا نسينا أحوال غزة. فأبدأ معك بهذا الشأن إذا سمحت لي.
2: كرمك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة غزة هي مشروع أمة، البوصلة واحدة، العدو واحد، الجهاد ناصع، البياض لا شائبة فيه، ومع ذلك تجد أن حراك الأمة الإسلامية والعربية هلهيل، يعني هلهيل
1: هلهيل،
2: يعني مرة يعني هلهيل هكذا يقال. فالحركة ليست على حجم الموقف وحجم المعركة، البوصلة الأقصى، طوفان الأقصى، طوفان الأقصى، المعركة بين حق واضح وبين باطل صريح. اليهود، يعني ما في شائبة، مش اقتتال داخلي، مش فتنة، مش أزمة داخلية، نحن نتكلم عن عدو يحدثنا عنه القرآن، يحدثنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعيش مرحلة مفصلية ما بين انتقال الحكم الجبري إلى الخلافة الراشدة، والأمة تعي هذه النقلة، ونعيش على أعتاب فتنة الدهيماء، والأمة حقيقة لم تتحرك الحراك اللازم. لابد أن يقف المسلم ويسأل نفسه سؤالا، لماذا لم يتحرك لم تتحرك الأمة الإسلامية والعربية تجاه هذه القضية؟ هناك عدة محاور. أولا، نحن لم نربي أنفسنا على حتمية الصراع، نحن كأمة إسلامية، ويعني لم نربي أنفسنا وأبناءنا والجيل على حتمية الصراع، والصراع قادم لا محالة، الصراع حتمي بين الحق والباطل، لابد أن يكون هناك مواجهة بين فريق الحق وفريق الباطل، هذا ديدا التاريخ والزمان. الله عز وجل يخبرنا في غير آية، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على منهجية فصبروا على ما كذبوا وأودوا في سبيلي حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. فلم نربي أنفسنا على حتمية الصراع والمواجهة،
1: نربينا أنفسنا على الركون، على الهدوء، على السكينة، على أنه نحيا حياتنا كما يحياها أسعد الناس. نحن نعتقد
2: رقم 2،
1: أكلنا، شربنا،
2: نعم،
1: عشنا،
2: نعم، نعم. رقم 2 وهو المهم، أننا استخدمنا مبدأ المصالح والمفاسد فيما لا يسعنا استخدام المصالح والمفاسد
1: على هوانا.
2: بالضبط، نعم. لو بدنا نيجي نقيس مبدأ المصالح والمفاسد على بدر، الصحابة ما طلعوا بدر، والله ما طلعوا برا الجزيرة العربية،
1: انتحار.
2: نعم. لو بدنا نيجي نقيس النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل في الأحزاب، ماذا فعل في الرجيع، ماذا فعل مع غطفان، ماذا فعل مع بني أسد، ماذا فعل مع خالد بن سفيان الهذلي، هذه كلها أحداث لو أردنا أن نقيس ميزان المصلحة والمفسدة والله ما نضيع. المنهج الإسلامي منهج واضح، يقبل لك أن تستخدم العقل في الأدوات والأساليب، لكنه لا يقبل لك أن تستخدم العقل في الأهداف الاستراتيجية والأهداف المرحلية والرؤية الإسلامية الكلية، لا يقبل لك.
1: وضح لنا بالله لو سمحت.
2: أنت الآن في صراع بين الحق والباطل، الصراع هو عبارة عن خيار استراتيجي لا اجتهاد فيه. نحارب اليهود ولا ما نحاربهم؟ ما في اجتهاد،
1: ما في اجتهاد،
2: ما في اجتهاد. طب كيف نحاربهم؟ متى نحاربهم؟ كيف نعد لهم؟ زي ما بدك، اشتغل زي ما بدك، لكن المواجهة هو خيار استراتيجي، هو قضية من قضايا الإسلام الكبرى، عزمة من عزمات هذا الدين. فهذه ما فيها اجتهاد، ما فيها مصالح ومفاسد. النبي عليه الصلاة والسلام في عنا بدر، وفي عنا بدر الموعد، في عنا بدر الكبرى وفي عنا بدر الموعد. بدر الموعد هي بعد أحد، سنة الرابعة للهجرة. ما القضية؟ لعلنا لم نتحدث عنها. ما القضية؟ القضية أنه في أحد أصبنا مصابا كبيرا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عالج هذا الكسر علاجا لا يليق إلا بمقام النبوة، لا يليق. خرج بعد صلاة الفجر، لم يتخلف من المسلمين رجل واحد.
1: حمراء الأسد،
2: حمراء الأسد. نعم. قال لهم حتى الجريح، حتى إني أقرأ في ابن حجر العسقلاني في فتح الباري أن الرجل كان يذهب فيغمى عليه فيفاق،
1: مصاب جرحى مقطعين أشلاء،
2: وأن منهم من يحمل أمعاءه بين يديه.
1: نعم.
2: خرجنا إلى حمراء الأسد
1: بأمر إلهي.
2: إلهي، نعم.
1: نعم.
2: أخذ أبو سفيان ينادي يوم بيوم، هذا اليوم بيوم بدر.
1: نعم.
2: لا، فأخذ ينأعل هبل، فالنبي عليه الصلاة والسلام ينظر إلى أصحابه، ما بالكم؟ قال قم يا عمر. قال الله أعلى وأجل. قال هل فيكم أبو بكر؟ ما أحد أجاب. هل فيكم رسول الله؟ هل فيكم عمر؟ فقال النبي ما بده يعني.
1: نعم.
2: معلومة تظهر. فعمر اغتاظ، قال والله قد أبقى لك الله يا عدو والله مما ذكرت من يسوءك. قال والله يا عمر لأنت أبر عندي وأصدق من ابن قمئة اللي قال إني قتلتهم. قال قتلت محمد صلى الله عليه وسلم،
1: الله أكبر،
2: وقتلت أبا بكر وقتلت عمر. قال له والله يا عمر لأنت أبر وأصدق عندي من ابن قمئة.
1: نعم.
2: قال موعدنا وموعدكم في مثل هذا اليوم من العام القادم في بدر، في بدر. قال موعد لا نخلفه نحن ولا أنت. تخيل إحنا مصابين جرحى، كلمنا كلما شديدا.
1: 70 من الشهداء،
2: مش بس 70. خذها القصة الثانية. طيب بين بعد أحد في عندنا قصة بئر معونة. بئر معونة هذول قوم أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أظهروا بأنهم أسلموا، والله إحنا مسلمين يا رسول الله، أمورنا كويسة، وبدنا تطلع معنا 70 من أهل نجد.
1: نعم.
2: بدنا تطلع معنا يعني ناس يعلمون القرآن. فأخرج معهم خيرة الأنصار،
1: الله
2: عليه الصلاة والسلام، 70
1: رضي الله عنهم،
2: وقتلوا بعد أحد بأشهر. فعندنا 70 شهيد
1: وعندنا 70،
2: وفي عند في هذا بئر معونة، وفي عندنا كمان الرجيع. قصة ثانية، أرسل معنا يا رسول الله يعني نفرا يعلموننا الإسلام، قبيلة أخرى من غطفان، أرسل معنا نفرا يعلموننا الإسلام. فأرسل معهم النبي 10 وقيل 6، فيعني أسروا منهم شخصين، أسروا منهم خبيب بن عدي وزيد بن الدسنة رضي الله عنهم جميعا، فأسروهم وقتلوا الباقين وأخذوهم وباعوهم لقريش.
1: الله،
2: فأخذتهم
1: الله.
2: قريش. هذا تخيل الأحداث
1: كله في السنة هاي،
2: كله في السنة هاي، تخيل الأحداث،
1: رابع الهجرة.
2: ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الفترة لا يكل ولا يمل، والخيار هو المواجهة، وفيش نستسلم، وما في إن نرفع الراية البيضاء.
1: شيخ تقتلوا الناس في غزة.
2: طب إحنا كم عددنا؟
1: شيخ ما في أكل.
2: كم عددنا كمسلمين؟
1: شيخ ما في أكل، ما في شرب، ما في حياة.
2: ممتاز.
1: ما في مسكن. يعني طلع أنا وياك الحمد لله، أنا الآن بمكيفات من فضل الله سبحانه وتعالى، لابسين أحسن لبس، الناس بتسمعنا بالإذاعة بسيارتها مرتاحة. امبارح بحكي مع واحد بيقول لي أخي أنت بتحكي قاعد من من من ثم مرتاح، تعال شوف المشهد، شوف الناس مقطعة مش لاقي مكان تنام فيه، إذا ناموا بمكان قاعد بنهار عليهم، إذا كان عندهم خيام الخيام اهترت، صيف وشتاء صيف وشتاء صيف وشتاء. الآن المشهد صعب جدا في غزة، وما زلنا نقول صلى الله على سيدنا محمد. لكن وين رؤية الإسلام في المشهد؟
2: رؤية الإسلام، الأمة الإسلامية الآن عليها واجب، هي مش مؤديته بس، مش نقول لأهل غزة استسلموا لأنه الأمة نائمة. يعني معنا خيارين، ينقل الأمة أدوا واجبكم، ينقل للناس اللي على الثغر يا عم استسلموا. شو رأيك؟ نقول للناس اللي مؤدين واجبهم في الإسلام وعم بدافعوا عن بيضة الإسلام استسلموا وارفعوا الراية البيضاء، ولا نقول للأمة أنت محاسبة أمام الله أنك تركتي إخوانك عريان في هذا الجو، تركتيهم جرحى، تركتيهم جوعى. نقول للأمة قوموا بواجبكم، ولا نقول للقائمين؟
1: ما هو واجب الأمة اليوم؟
2: واجب الأمة نصرة إخوانها. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيقول من وقف موقفا، هذا الكلام في مقتل خبيب بن عدي، قال من وقف موقفا يقتل فيه رجل ثم لم يدفع عنه إلا لعنه الله،
1: الله
2: أو يظلم فيه رجل في رواية أخرى. فأنت ترى هذا المشهد اليوم بدك تقوم بواجبك. أنا قمت
1: بواجبك. إحنا مكبلين يعني إحنا نحكي بصراحة.
2: ممتاز.
1: الأمة مكبلة، مجموع الأمة مكبل.
2: جميل.
1: من أقصاها إلى أقصاها.
2: جميل. من 3 سنوات من ذلك التاريخ العظيم ونحن نقول لابد لنا، يعني الله عز وجل أمرنا أن نرفع العجز، واجب العجز
1: محرم.
2: بدنا نرفع العجز. طب شو هي البنود اللي مكبليتنا؟ كان لزاما علينا أن نرفع هذه البنود. بدنا نحط خطة، حط خطة لعشر سنوات 20 سنة ضمن منهج الإسلام البنائي. عندنا منهجين للإسلام في القرآن في بناء الأمة، عندنا منهج الاكتمال وعندنا منهج البناء. منهج الاكتمال هو ترتيب سور القرآن من الفاتحة إلى الناس، هذا اسمه منهج الاكتمال،
1: اللي هو الآن القرآن شكله فيه
2: اللي بين إيدينا. نعم. وفي عندنا منهج البناء، منهج البناء اللي هو ترتيب النزول بناء على الوقائع والأحداث وبناء على المناسبات وجو النزول.
1: تنزيل القرآن،
2: تنزيل القرآن على الواقع. فإحنا اليوم بدنا نحدد نقطتنا، وين إحنا، احنا في وين المكان نقيم. اذا تذكر التقييم والتقويم. لا بد ان نقيم واقعنا احنا وين، وبدنا نشتغل. لو من 3 سنوات بدانا بتقييم واقعنا، والله عم احنا سنة 0 كان اليوم صرنا سنة 10. المقصود يعني 10 في انا اتكلم في منهجيه البناء القراني، لانه احنا ما عم نحكي عن اناس من الصحابه عم بيتعلموا في دار الارقام. احنا بنحكي في عجله سريعه، والله عز وجل ضمن لنا بهذا المنهج البنائي ان ينصر الامه في جيل واحد. انا لننصر رسلنا والذين امنوا متى؟ في الحياه الدنيا، في حياتهم ويوم يقوم الأشهاد. علماءنا بيجيبوا هاي الآية،
1: نصر دنيوي.
2: لا، مش بس نصر دنيوي، نصر في الجيل الواحد إنهم أعدوا.
1: يا سلام.
2: هذه الآية عجيبة
1: في الحياة الدنيا،
2: في حياتهم هو الآن. بس في ناس ممكن يشوفوا، ناس ممكن ما يشوف. حطوا الناس دورة النصر لا تزيد عن 40 سنة، لا تزيد.
1: يا الله.
2: استنباطا من هذه
1: 100 سنة إحنا مع
2: ما إحنا ما أخذنا بأسباب النصر اللي ربنا أنزلها علينا.
1: سمح لي أتوقف عند هذه الجزئية حتى نأخذ ما هي أسباب النصر اللي ربنا أوجبها علينا ونكتمل. أسأل الله أن يعني يتولانا بولاد. أنا والله يعني أخوي عيسى، أسأل الله أن ربنا يرحمنا برحمته أبدا، والله إن شاء الله لن نخذل أهلنا. لكن نواصل معكم بعد الفاصل، فابقوا بالقرب من حياة تكرمنا.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء. حياة أف أم.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
7: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 إلى 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي، دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل.
8: في هذا العالم المتسارع، الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
9: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور. بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.
10: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات مدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة مقابل الإذاعة والتلفزيون. 0778499444.
11: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان، شارع الحرية، إربد، شارع وصف التل، والزرقاء، وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
12: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة. حياكم الله شيخ نضال، ربي يحفظك ويرعاك. ما هي الأمور التي أوجبها الله علينا حتى ننصر أهلنا وإخواننا؟ هنا توقفنا قبل الفاصل، تفضل.
1: كرمك الله، كنا بين يدي حضرتكم قد أعددنا 22 نقطة يستطيعها كل مسلم، فصلنا هذا أكثر خلال أكثر من عام، وهذه النقاط حقيقة كلها تعتمد على بناء اللامركزية في الإنسان المسلم، بناء اللامركزية. في كل هذه النقاط أنت يا أيها الإنسان مطلوب منك أن تبني نفسك، لأن الصراع الأول والصراع الآخر في معركتنا هو صراع لامركزي. أنت يا أيها الإنسان اليوم بماذا تتحجج؟ بماذا؟ ما هي الذرائع التي بين يديك؟ الله لم يرسل لنا صلاح الدين، يا ليت لو أن دولة
0: تمام.
1: في آخر الزمان القرآن حسم لك ذلك، قال لك يوم ندعو كل أناس بإمامهم، كل الأمم في صراعات الحق والباطل كان لها قائد. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه. أنت الآن اختلفت، راحت فكرة الإمامية عندك للمنهج.
0: ما نستنى المهدي،
1: هو منهجك، منهجك ما في مهدي. المهدي لا، ما في مهدي الآن حيجي. لا، ما في مهدي، ما في مهدي حيجي الآن. في مهدي
0: يسمعوك الشعب.
1: احنا قلنا في 12 مهدي، مش مهدي واحد. لكن الآن ما ننتظر مهدي يجي يحرر بيت المقدس.
0: اسم المهدي المنتظر، كيف ما ننتظر؟
1: لعلنا تحدثنا عن المهدي والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يزال هذا الأمر فيكم حتى يكون 12 خليفة، كلهم في رواية كلهم من قريش، أو 12 خليفة كلهم يحكمون بما أنزل الله. ففي 12 خليفة، منهم من عد أبو بكر وعمر وعثمان وعلي 4، وقال 8 خلفاء في آخر الزمان، منهم من عد الحسن وهو على أصح الآراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلافة النبوة فيكم في حديث سفينة، خلافة النبوة فيكم 30 سنة. يقول سفينة فعدت أبو بكر وعمر عثمان علي كان 29 سنة ونصف، فتولى الحسن قتله أنت حتستلم 6 أشهر.
0: يا الله،
1: فحديث واضح، حديث صحيح، حديث سفينة رضي الله عنه. وبقية الخلفاء في آخر الزمان. ففي عنا خلفاء، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، مش خليفة واحد، الخلفاء الراشدين المهديين من بعد يعضوا عليها بالنواجذ. والصحيح من آراء العلماء أن الخلفاء المهديين كثر،
0: يعني فيش مهدي.
1: في شرح صحيح الإمام مسلم يقول أن 12 خليفة كلهم في آخر الزمان.
0: جاوبتنيش، في مهدي ولا فيش مهدي؟
1: هذا المهدي الأخير اللي إحنا الحديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي سيحارب الدجال، وهذا آخر المهديين، هذا المهدي رقم 12.
0: نعم.
1: هذه الأحاديث الواردة اللي وهي أحاديث صحيحة بمجموعها صحيحة، وفي الكتب، نعم، في كتب السنة وليس عليها غبار.
0: جميل.
1: يعني لا يشك فيها، لكن مش المهدي تبع الشيعة. لكن نحن الآن ننتظر أن يأتي المهدي ليحرر بيت المقدس. لا.
0: ما بزبط.
1: فتأتي سورة الإسراء لتؤكد لنا أن محور الصراع هي اللامركزية في بناء الفرد وبناء المجتمع. لذلك يقول لك وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، يقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. في الآية اللي ذكرناها قال يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابا. لا لا لا لا لا, لا. الحديث عن يوم القيامة، ولكن بداية الأمر أن الله عز وجل جعل لكل أمة قائد. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون نفسه ومن كان في هذه أعمى.
0: هذه الدنيا
1: تمام،
0: فهو في الآخرة أعمى وضل سبيلا.
1: إذن انعكاس الدنيا على الآخرة في اتباع المنهج، يعطيك كتابك باليمين أو لا يعطيك كتابك.
0: جميل.
1: باليمين.
0: جميل.
1: فهو يربطك بالدنيا والآخرة.
0: جميل.
1: المنهج في القرآن، لعلنا تحدثنا في سورة الإسراء كثيرا، لكن اليوم لابد أن نعيش اللامركزية في بناء الأفراد، في بناء المؤسسات، في بناء المشاريع.
0: بس أنت صرت عايد كلمة اللامركزية بجوز 20 مرة،
1: وهي مطلوب.
0: بس أنا بدي أسأل، يعني اللامركزية أنه كل واحد فينا مطلوب منه اليوم يصلح ذاته؟
1: مش بس. مطلوب منه شغلتين، بناء نفسه وإعداد مشروعه
0: الفردي؟
1: نعم.
0: الفردي
1: تمام. أنا وياك وتاريخ النبي عليه الصلاة والسلام.
0: صلى الله عليه وسلم.
1: سيدنا النبي محاصر.
0: صلى الله عليه وسلم. محمد هو واحد لكن جمع الأمة.
1: سيدنا النبي محاصر في شعب أبي طالب.
0: اللهم صل.
1: ما الاتصال بينه وبين جعفر بن أبي طالب في الحبشة؟
0: ما كانش في واتساب.
1: ما في اتصال.
0: فيش اتصال صحيح.
1: طيب متى طلع سيدنا جعفر للحبشة؟ 5-6 للبعثة. متى رجع؟ 7 للهجرة. لا أدري بأيهما أفرح، بفتح خيبر أم بعودة جعفر؟
0: يا الله.
1: في فتح خيبر. طب في كل هاي السنوات.
0: خمسة البعثة.
1: تمام.
0: يعني في عندي أنا بحكي عن 8 سنوات.
1: كل عام وأنتم بخير.
0: 8 سنوات و7.
1: تمام. 15 سنة. 15 سنة. مو بعيد. ماذا كان يفعل؟
0: الله أكبر.
1: ماذا كان يفعل؟
0: إيه.
1: كان كان في اتصال بينه وبين سيدنا النبي؟
0: يعني إلا يعني إلا ما في. بس
1: كان في اتصال بطريقة إنه والله قيادة مركزية؟
0: لا.
1: لا. إذن كان جعفر رضي الله عنه لا مركزي في قارة أخرى.
0: جميل.
1: أسلم نجاشي على إيديهم.
0: نعم.
1: صلى عليه النبي.
0: نعم.
1: صلاة.
0: نعم.
1: الغائب.
0: صحيح.
1: طب في حصار شعب أبي طالب، عمر بن الخطاب كان خارج الحصار، عثمان بن عفان كان خارج الشعب، النبي محاصر في الشعب عليه الصلاة والسلام، هو والأصحاب،
0: هم فقط قريش، عفوا بنو هاشم،
1: بنو هاشم ومن دخل معهم.
0: نعم.
1: أبو بكر مش من بني هاشم دخل معهم. السيدة خديجة مش من بني هاشم دخلت معهم.
0: الله
1: رضي الله عنهم جميعا. عمر بخي في الخارج. طيب الآن نزل علينا وحي في 3 سنوات ولا ما نزل؟
0: أكيد نزل.
1: طيب كيف كان عمر رضي الله عنه يشتغل برا؟
0: المطلوب
1: البناء اللامركزي للفرد، وبناء كل فرد مشروعه برضو اللامركزي الذي يصل به إلى الله. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ما قال لي أبي بكر روح حرر 6 زنيرة، ما قال له.
0: ماشي، أنا مدرك تماما، الله يبارك لك، لكن يعني كأنه أنت بفهم من كلامك، بعرفش أني أنا فهمت غلط، إن شاء الله إن شاء الله أني فهمت غلط، أنه بدك كل واحد يشتغل على رأسه ضمن المنهج.
1: فيش على رأسه، في منهج قرآن. ثم جعلناك على شريعة من الأمر، هذه الشريعة واضحة.
0: كيف إحنا طب كيف الأخير نصير أمة إحنا؟ يعني وين قلنا أمتكم أمة واحدة وأن أمتك أمة واحدة؟
1: ممتاز. أنت لم أنت منهجك منهج واحد. قيادتك في آخر الزمان هو القرآن، قيادتك القرآن.
0: نعم.
1: كل واحد شغال بمشروعه، قيم وقوم، حنوصل لنقطة واحدة. إحنا عندنا بناء منهجي، عندنا بناء من من من اقرأ إلى براءة من الله ورسوله.
0: نعم.
1: عندنا 114 سورة عم تبنينا. متى أنا بوصل أنتقل من الدعوة السرية للدعوة الجهرية؟ حينما أستكمل بناء مجموعة من السور. متى أستكمل العهد المكي؟ يعني رحمة الله عليه الشيخ عبد الرحمن حبنكي بيعرف الهجرة تعريف بديع، بديع تعريف الهجرة عنده تعريف بديع لم أرى مثله. بيقول لك الهجرة هي مرحلة استكمل فيها الأصحاب بناء 85 أو 84 سورة من القرآن. ثم أذن الله لهم بالهجرة.
0: يا سلام.
1: طب متى يأذن الله عز وجل لنا اليوم بأن ننتقل من مرحلة العهد المكي إلى مرحلة العهد المدني؟ بدنا نستكمل بناءنا القرآني. أما تيجي اليوم على إنسان لم يتصل بالله، مش عارف أنه مخلوق والله خالق، مش عارف أنه لازم يتصل بجدار رحمة الله. ما الله عز وجل أول درس أعطانا اقرأ باسم ربك الذي خلق. أنت بدك تعرف أنه الله خالق وأنت مخلوق، وبدك تقرأ المشاهد كلها باسم الله بالنظرية الإلهية إن صحت التسمية. الذي خلق، خلق الإنسان من علق. هذا الإنسان وهو في رحم أمه حينما كان متعلقا برحم الأم كانت مداد الحياة من هذا الرحم،
0: فتعلق بحبل الله،
1: فتعلق يا أيها الإنسان بجدار رحمة الله حينما
0: يا سلام.
1: تخرج
0: يا سلام.
1: إذن فصلت عن جدار رحمة الله ستسقط كما يسقط ذلك الجنين.
0: الله.
1: أنت بحاجة لمثبتات، أحيانا الأم تحتاج أنه تعطيها إبرة مثبت كل
0: صحيح.
1: يوم أنت اليوم في الحياة بحاجة لميت إبرة تثبيت في اليوم الواحد. بدك تصلي وتحيط الناس، تحيط نفسك بناس كويسين وتقوم الليل. أكثر سورة في القرآن فيها قيام الليل سورة الإسراء، عجيب. أكثر سورة فيها الليل سورة الإسراء، ليس لها نظير في القرآن إلا سورة بني إسرائيل الثانية اللي هي سورة البقرة. ليش؟ أنت بدك تبني نفسك، بدك تبني نفسك. أقيم الصلاة، مش صلي، أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. بعدين بين لك علاقتك في الليل، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى يبعثك.
0: يعني قيامي في الليل بده يفيد أهل غزة.
1: نعم. بده يبنيك أنت ويبنيني أنا ونبني المجتمع، بنوسع دوائر الحق، بيكون عندنا منهجية. دكتور محمد، إذا ما كان عندنا اليوم منهج واضح للتغيير، معناته إحنا نقعد. إيش المنهج للتغيير؟ إحنا جربنا كل شيء، جربنا النظرية العقلية، وجربنا أن نروح نتكئ على أعتاب الغرب، وجربنا أن نروح نستجدي القاصي والداني، وجربنا النادي بالوحدة العربية والإسلامية. طب إخواننا بموتوا. أنا اليوم عم بطرح مشروع لا مركزي، مش أنا مش يعني إحنا
0: صليت على الرسول، نقول له مساء الخير.
1: فإحنا اليوم عم نطرح مشروع لا مركزي.
0: نعم.
1: في بناء الفرد، كل واحد يبني حاله،
0: يعني تلقائيا بناء الأفراد سيصل لمرحلة في نقطة التلاقي.
1: تمام.
0: لتكون الأمة أمة.
1: تمام، هذا هو. لكن اليوم وهذا الفرد الإنسان في بداياته إنسان عصي عن الكسر. البدايات أصعب من النهايات.
0: صحيح.
1: انت لما تيجي تطلع على العهد اللي بدا فيه النبي عليه الصلاه والسلام في انشاء الامه، لا هو انشا ناس غير قابلين غير قابلين على انصاف الحلول، نقطه الى منتصف الطريق بيعرفوهاش.
0: اذا بتقول لك انا اول مره بعليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اول مره بتوه في كلامكم، توهنا الناس شيخ. نرجع باللملم. كان سؤالي انه ايش الطريق اللي راح تخلينا يعني نساند فيها اهلنا في غزه ننصرهم؟ قلت لك او تحدثنا انه الرسول صلى الله عليه وسلم كان موجود، وضع المنهج، صار الصحابه عليه، وصلوا لاحياء الامه واقامه الدين. احنا اليوم منهجنا هو القران والسنه، متفقين؟ تمام. من خلال حديثك قلت انه في بعض الاوامر الاصل الانسان هي تكون المقوم او المنهج له حتى يصل الى امر الله او او او اقامه الدين.
1: طيب شوف، اول شيء كان سيدنا النبي موجود
0: صلى الله عليه وسلم
1: يقوم الاعوجاج ان كان هناك اعوجاج ويصوب المسار.
0: نعم.
1: طيب اليوم مش موجود سيدنا النبي
0: صلى الله عليه وسلم محمد.
1: النبي عليه الصلاة والسلام بيحدثنا عن هذا زمان،
0: قال تركت فيكم
1: بقلنا اللهم صل عليه
0: صلى الله عليه وسلم محمد.
1: قال يكون من إخوانكم مستمسكين بالحق كالذي أنتم عليه. في آخر الزمان بيحدثنا النبي
0: جميل.
1: عن مجموعة من الناس يستمسكون بالحق كالذي أنتم عليه، بيحكي مع الصحابة
0: حضر.
1: أجر العامل فيهم كأجر 50. البداية الحديث هم مستمسكين
0: بالحق
1: كالذي أنتم عليه.
0: قال مستمسكين.
1: تمام.
0: قال مستمسك كل واحد فيهم.
1: ممتاز. ممتاز. جايك بس خلينا. كالذي أنتم عليه. شو اللي أنتم عليه؟
0: اللي هو السنة.
1: شو اللي أنتم عليه؟
0: المنهج.
1: هل كانت القيادة مركزية؟
0: يعني الرسول صلى الله عليه وسلم موجود.
1: طب ما احنا قلنا لك هاي جعفر بن أبي طالب.
0: يعني ماشي، بس جعفر ما خرج بجيش لحاله وفتح.
1: هلا لما يجي واحد قائد مسلم لا نتبعه، بس فش الان قائد مسلم كالذي انتم عليه، اذا بنطبق على سيدنا جعفر صح، بنطبق على سيدنا مصعب بن عمير اللي راح المدينه صح ولا لا؟ ما كان في اتصال بينه وبين سيدنا النبي. اذا كالذي انتم عليه اجر العامل فيهم
0: كأجر 50. قالوا منا منهم يا رسول الله.
1: قال بل منكم. احنا بنتكلم عن اجر مش عن فضل. عن أجر مش عن فضل. صحابة لا يسبقهم بالفضل أحد. لو أنفق أحدكم ملء الأرض ما بلغ مدة
0: صاعي
1: بس ولا نصيفه، ما لو الدنيا كلها، لأنك أنت في صحيفته أصلا. أنت أسلمت بسببه، فكل حسناتك في حسناته. نتكلم عن الأجر. أجر 50 منا أم منهم؟ قال بل منكم، إنكم تجدون على الحق أعوانا
0: هم لا يجدون
1: ولا يجدون. طيب إحنا اليوم إذن في ناس الله عز وجل يسرهم لهذا الزمان عم بقوموا الاعوجاج، رقم واحد. رقم اثنين، لما نيجي نقرأ سورة الإسراء نقرأ مشهد بديع إنه في ناس مستبصرين بالطريق الإلهي، شايفينه؟ في ناس مستبصرين بالطريق الإلهي، شو أجرهم عند ربنا؟ شوف احنا في الأحزاب، من يأتيني بخبر
0: وله الجنة
1: وهو رفيقي في الجنة. أرجو الله أن يكون أولئك منهم. في آخر سورة الإسراء بقولنا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. إذن أوتوا العلم من قبله، من قبل إيش؟ من قبل الوعد الآخر، من قبل الوعد الآخر، مثل ما يقول الدكتور أحمد نوفل. من يعني كان عندهم علم بأنه حيصير هيك والطريق هيك والخلاص هيك. إذن الله عز وجل مستحيل يخلينا في زمان تائهين.
0: يا سلام.
1: قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الله والرسول لعلمه. لام هون لام العاقبة. شو يعني لام العاقبة؟ هي لام حتمية، لازم يكون لعلم، لازم في ناس يعلموه في كل زمان ومكان. لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذن اليوم نيجي إحنا نقول مش فاهمين، عشرات النصوص الشرعية بتقولنا لا، الله عز وجل ضمن لنا جمع القرآن وقراءته وبيانه، قال لا اتبعوا، قال إن علينا جمعه
0: وقرآنه
1: فإذا قرأناه طلب منا نتبع،
0: ثم إن
1: علينا بيان. إحنا اليوم نيجي نقول ناس نتبع القرآن، منهجية اتباع القرآن. تعالوا يا عمي نحدد وين إحنا اليوم ونيجي نتبع القرآن. إحنا في مرحلة الاستضعاف، زي سورة يونس بنقول لك ادعوا جوا بيتك، اجعلوا بيوتكم قبلة.
0: نعم.
1: الشر كبير، حتى بيقولوا لك ائتي بقرآن غير هذا أو بدله، جوا بيتك ادعو. طب انتقلت لمرحلة ثانية في التقييم، صرت زي سيدنا نوح وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، بدك تبدأ تجابه لفظيا.
0: تمام، هنا
1: بأمرك
0: إذا أذنت لي أن نتوقف بعدها نواصل إن شاء الله، حتى نكون إن شاء الله هيك أختنا إذا نكون وضحنا المشهد أكثر. مستمعين الكرام، نواصل بعد هذا الفاصل، فابقوا بالقرب من حياتي.

0: هنا في تجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5 بي مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. حياة اف ام.
1: مع العلماء برعاية البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم في برنامج من الظلمات الى النور في الجزء المتبقي معنا. حياكم الله جميعا، حياكم الله مهندس الضال. يعني باعتقادي ثلاث دقائق نجمع فيها هيك تفاصيل هذا اللقاء. انا بعتذر منك والله اذا بثقل عليك بالاسئله، لكن والله الناس تحتاج ما يلهمها الطريق الصواب. كنت بحكي معك اثناء الفاصل بقول لك طب احنا من ثلاث سنوات ونحن نتحدث عن تغيير القناعات، تغيير القدوات، تغيير يعني
1: القدوات والعلاقات. نعم،
0: من ثلاث سنوات ونحن نتحدث عن بناء القدرات والمقدرات، من ثلاث سنوات ونحن نتحدث عن عن عن 22 نقطة ذكرتها. قلت لك لو واحد ما تغير من ثلاث سنوات وجاي قلت لي هذا مجرم.
1: صحيح.
0: ليه؟
1: لأنه ما في قضية دكتور محمد أصدق من القضية التي نعيشها، وما في محنة يعني ستمر على الأمة يحدثنا عنها النبي عليه الصلاة والسلام حين انتقال الحكم الجبري إلى الخلاف على منهاج النبوة التي نعيش أو على أعتابها على الأقل. سيدنا النبي قال عن هذه الفتنة التي نحن مقبلون عليها، فتنة تستباح فيها الدماء والأعراض والأموال، لا تدع بيتا إلا دخلت، كلما قيل خبت اشتعلت. فتنة ليست بالأمر السهل، وأنت يا أيها الإنسان ما زلت يعني لم تعد لها العدة، مشكلة، أنت مجرم حقيقة. إذا رأيت هذا العداء العالمي على الإسلام، حرب عالمية ثالثة تشن على الإسلام يعني وضوح، معناته أنت أعمى، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. فكرة أن تكون قارئ للحدث، كلمة اقرأ في القرآن لم ترد إلا في أول التنزيل وفي سورة الإسراء. لابد أن تقرأ المشهد صح، لابد أن تقرأ مطلعك يا أيها الإنسان صح. الآن الذي لم يقرأ المشهد لم يتبع منهج الله عز وجل. طب كيف بدي أقرأ المشهد باسم ربك؟ لابد أن تسمي الأشياء بمسمياتها، لابد أن تسمي نفسك أنت. أنت اليوم مؤمن ولا مش مؤمن ولا منافق؟ ترى المنافقين بيصلوا يا دكتور محمد، إذا قاموا للصلاة قاموا كسالى. ترى الكفار بيصلوا، الكفار بيصلوا. قال ذلك بأنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. كفار بيصلوا،
0: بيصلوا بينفقوا
1: وبينفقوا، ومنافقين بيصلوا.
0: صلى الله السلام.
1: لذلك ليس كل مصلي والله مؤمن. فأنت تيجي وزن أعمالك، قيس حالك. أنا اليوم وين؟ من المرجفين، من المتقاعسين، من المخذلين، من المثبطين، وين إحنا؟ فأنت لابد أن تقيم نفسك خلال ثلاث سنوات، وما اشتغلت على نفسك بتكون يعني مصيبة.
0: صلى الله السلام.
1: نحاول نلملم إذا بدك.
0: بدنا نختم في دقيقة. أنا بقل عليه.
1: لابد أن يكون لنا منهج، المنهج هو القرآن. القرآن فيه ميزان، الله عز وجل يعني بقولنا أنه أنزل هذا الكتاب بالحق والميزان. الميزان هو تقييم لواقعك يا أيها الإنسان، وقياس للمرحلة التي تعيشها على منهاج النبوة. لذلك ليس لنا نظرية في تطبيق القرآن إلا حياة النبي، كان قرآنا يمشي.
0: صلى الله عليه وسلم.
1: بدك تطبق القرآن اليوم كيف؟ بدك تطبقه بناء على تطبيق سيدنا النبي، اللهم صلي عليه. إذا بدنا نجيب حياة سيدنا النبي ونقيس عليها تنزيلات القرآن الكريم، ونقيم ونقوم واقعنا، ونبني أنفسنا يوما بعد يوم. ولا الآخرة خير لك من الأولى، بكرة بيكون أحسن من اليوم، اليوم بيكون أحسن من امبارح، وهكذا يتقدم الإنسان حتى يلقى الله عز وجل. وليس يعني شرط أن نرى التحرير، وهو قريب إن شاء الله، ومن عاش منا يعني بضع سنين سيراه رأي العين. ولكن المصيب أن لا نكون جزء في في في هذا الركب السائر. إن الله بالغ أمره، اللهم اجعلنا يا رب من يعني من ينصر الإسلام.
0: اللهم إن كتب الله أجركم نفعل الله بكم وبعلمكم، نسأله سبحانه وتعالى في نهاية هذا اللقاء أن يفرج عن أهلنا في غزة وفي الضفة الغربية كذلك. المشهد صعب جدا امبارح، سبحان الله بعض الكلمات بسمعها. أسأل الله أن يتولى أهلنا في فلسطين، كل فلسطين، وفي سائر أرض المسلمين. اللهم آمين يا رب العالمين. وصلنا لنهاية هذا اللقاء. اللهم يا رب أعنا أن نكون ممن ينصر دينك. اللهم آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الداعية نضال بزور مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

FM للوطن حياة. بروح رياضية مع أنس الشويكي.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والبركة أينما كنتم تستمعون إلى إذاعة حياة FM. حلقة جديدة ورحلة متجددة بروح رياضية تأتيكم كل سبت وثلاثاء من الخامسة وحتى السادسة مساء، فأهلا بكم أينما كنتم. مواضيعنا وأخبارنا وتحليلاتنا متجددة حول الرياضة الأردنية وهي الأهم في محاورنا، ثم أبرز أخبار الرياضة العربية وكذلك العالمية. مرحبا بكم، بإمكانكم متابعتنا من خلال الاستماع إلى إذاعة حياة FM أو من خلال البث المباشر عبر صفحتي تلفزيون حياة والصفحة الرسمية لإذاعة حياة FM على فيسبوك، ودائما البرنامج يحلو بمشاركاتكم وآرائكم.

حياكم الله مستمعينا الكرام، ونبدأ رحلة اليوم بأبرز عناوينها. منتخب النشامى يلتقي فنزويلا يوم الثلاثاء القادم في ثاني ودياته تحت قيادة بادوزاكي. التايكواندو الأردنية تتألق في سماء دورة الألعاب الآسيوية. وأزمة عالمية متفجرة بعد الجدل الذي أثير حول كريستيانو رونالدو ومنتخب البرتغال.

أما سؤالنا لكم في حلقة اليوم لن يكون عن رياضتنا المحلية، وإنما عن ما يحدث في أزمة كريستيانو رونالدو النجم والأسطورة البرتغالية مع المنتخب البرتغالي. برأيكم هل أن كريستيانو رونالدو ظالم أم مظلوم في هذه الأزمة بعد مغادرته معسكر المنتخب البرتغالي إثر الخلاف مع المدرب جيسوس الذي لم يشركه أي دقيقة في مباراة النرويج، وبالتالي غادر المنتخب ولم يلعب مباراة البرتغال الثالثة في هذا التوقف الدولي أمام المنتخب الدنماركي؟

0: يلتقي منتخب النشامة يوم الثلاثاء القادم منتخب فنزويلا على استاد الملك عبدالله الثاني في القويسما في ثاني ودياته ضمن هذا التوقف الدولي تحت قيادة المدرب المغربي بادو الزاكي. وكان منتخب النشامة قد تعادل في المباراة الودية الأولى بهدف لمثله أمام شقيقه السوري، المباراة التي أقيمت على ذات الملعب. الجماهير الأردنية تنتظر أداء أفضل ونتيجة جيدة للمنتخب الوطني أمام منتخب فنزويلا. بالمناسبة منتخب فنزويلا قبل لقائه منتخب النشامة خاض مبارتين مع منتخبين آسيويين أيضا، فخسر أمام اليابان بهدف مقابل هدفين، ثم خاض المباراة الثانية أمام كوريا الجنوبية يوم أمس الجمعة وتعادل بدون أهداف. مرحبا بكم وباتصالاتكم. سنتحدث بكل تأكيد عن المنتخب الوطني وأدائه في المباراة الأولى، على اعتبار أن أزمة البث التلفزيوني غطت عن حديثنا على الأداء الفني، فتحدثنا عن الأزمة وتحدثنا عن استقالة سمر نصار الأمين العام لاتحاد كرة القدم وتعيين فرح البدارنة بديلا عنها، والأزمة التي تفجرت في وسائل التواصل الاجتماعي حول سوء البث التلفزيوني الذي رافق مباراة النشامة والمنتخب السوري. معي اتصال من الأخ محمد طه. ألو السلام عليكم.
1: ألو السلام عليكم. السلام.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: ويعطيك العافية وسعد أوقاتك ومساك وتكون المستمعين والمشاهدين.
0: الله يبارك فيك ويسلمك يا رب.
1: الله يرضى عليك أستاذ أنس. أستاذ أنس أنا بدي أحكي بجزئية بس المنتخب الوطني إن شاء الله.
0: تفضل تفضل.
1: لأنه والله إذا بيحكوا أنا قصة خطر ده بدق قاعد علينا قاعد يعني حاليا وقت الحاضر. أنا بالنسبة لبادي الزاكي ما شفت أنا مصر. انه مفروض انه اذا ثبتوا عليه يكون معه مدرب محلي، يعني هاي جزئيه مهمه جدا في المرحله اللي احنا فيها للمنتخب الوطني، انه ما ظل غير التوقفات والديفاتي الموجوده حاليا، ما ظل 4-5 مباريات بعدين على نهائيات اسيا. استاذي انا منتخب باكستان فاز على منتخب سوريا بكل سهوله 4-1.
0: صحيح،
1: يعني في فوارق صارت. انا مش انا مفروض التجارب هو انه بتغير اسلوب لعب. اسلوب اللعب بدك ان يكون معك وقت حوالي سنه او اكثر او اقل من سنه انه يطبقوها اللعيبه. هسه حاليا اللاعبين على سيستم حسين عموته والسلامي، خليه ماشي على نفس السيستم هاي على الطريقه نفسها. بس الاهم من كل هذا استاذي مفروض انه يكون معه مدرب محلي، انه مدرب المحلي صدقني انه افضل من اي مدرب عربي بيجي علينا على منتخبنا الوطني. لما يسلموا منتخبنا الوطني مدرب محلي لمدربين محليين قسما بالله وقسما بالله وقسما بالله لينجزوا. بس لكن ما ضاعوا عنها ما هي تصرفات الاتحاد وكل احترام الاتحاد الاردني، بس احنا كغيرتنا على منتخبنا الوطني مفروض انه يكون مدرب وطني موجود في كادر التدريبي للمنتخب الوطني. هذا شيء مهم يا استاذي.
0: تمام.
1: بالنسبه لك كريستيانو رونالدو استاذي، كريستيانو رونالدو من اكثر من سنتين ثلاثه والمنتخب البرتغالي نفسهم اللاعبين عاملين عليه زي حاجز، يعني ما بدهم اياه. مبين الامور يعني واضح الامور، اللاعبين نفسهم ما في تعاون مع كريستيانو رونالدو، وما ترك المنتخب ما ترك المعسكر التدريبي الا بعد فجوات كبيرة صارت معه.
0: لكن هل برأيك أن ما حدث يليق بتاريخ كريستيانو رونالدو؟
1: لا ما يعني منتخب البرتغال واتحاد البرتغال ما قدر تاريخ كريستيانو رونالدو، بعكس ميسي يعني اثنين نجوم الكرة كانوا للماضي والحالية تقريبا. بس انه طلع انت التعامل مع ميسي كيف مجدين بعض المؤاخذة، يعني أنه هو النمبر ون هو الكل واللاعبين كلهم بيخدموا عليه. اطلع على كريستيانو رونالدو صدقني ما في أي تعاون ما في أي أسستات بيلعبوها لكريستيانو رونالدو.
0: تمام.
1: ما بعرف مكروه أشياء معينة، ما بعرف شو جوات المنتخب البرتغالي اللاعبين، يعني عندك هناك عندهم احنا كنا بنحكي عنها هنا بلفوا بدوره، اما طلعوا هم معلمين باللف والدوران المنتخب البرتغالي لما ما بدهم لاعب يعني زي كريستيانو رونالدو حرام عليهم اللي بيسووه فيه وعمره 40 سنه واخر سنه يمكن له تكون مع المنتخب البرتغالي. المفروض تكون الامور اطيب من هيك ويودع المنتخب البرتغالي بمظهر لائق مظهر حلو، مش مظهر انا بدي ترك المعسكر بعد 40 سنه.
0: تمام. شكرا أخي محمد، شكرا لمشاركتك معنا، وأهلا مرحبا بكل مشاركات مستمعينا الكرام حول كل القضايا التي نطرحها في هذا البرنامج. ولا شك أن المنتخب الوطني لديه كل الأهمية والاهتمام في هذه الآونة، على اعتبار أن النافذة الدولية تشهد مباراتين للمنتخب الوطني، الأولى التعادل مع سوريا بهدف لمثله، والثانية ستكون يوم الثلاثاء القادم الساعة 8 مع المنتخب الفنزويلي، أحد منتخبات قارة أمريكا الجنوبية. للحديث عن المنتخب الوطني ينضم إلينا واحد من خيرة مدربين ومحللين الفنيين، الكابتن عثمان الحسنات. مساء الخير كابتن عثمان.
2: يسعد مساك استاذ انس، يعطيك الصحه والعافيه، ويسعد مساء متابعينك ومشاهدينك وكل شيء بيسمعوا لك الكرام.
0: الله يسلمك يا كابتن عثمان، دائما ما نسر والله بالاتصال معك والحديث معك، لانك لا تعرف المجامله في اي قضيه. اريد ان اسمع رايك يعني حول ما جرى خلال الأيام الماضية. نحن قمنا بتغطية مباشرة لقرارات اتحاد كرة قدم وتحدثنا عنها، لكن يعني انقسمت الآراء بين من قال كما كان ضيفي الكريم الأستاذ عثمان الجريني في الحلقة الماضية بأن السيدة سمر نصار كانت كبش فداء لما حدث، وبين ما قال بأن هذا هو المنصف ويجب أن يتبع إقالة سمر نصار إقالات أخرى لأعضاء الاتحاد. أين يقف رأي الكابتن عثمان الحسنات في ذلك؟
2: أنا شخصيا شوف، يعني دائما بيحكوا إنه هذا الاتحاد أنجز، هذا الأمين العام أنجز، هذا أنجز، هذا أنجز، هذا ما أنجز. أنا ضد هاي الأفكار، إنه في النهاية أنت بتيجي على حقبة كرة القدم، فحقبة اللاعبين هاي بتساعدك إما على الإنجاز أو بتساعدك على الإخفاق. إذا بدنا نحكي عن الإنجاز بمعنى الإنجاز وإنه العمل تم بشكل أكبر عشان تعرف شو حقيقة وطبيعة الإنجاز، هذا أنا برأيي الشخصي هو الأهم من الفريق الأول، لأن الفريق الأول سمو الأمير علي دائما متابعه، دائما بيعمل له الإضافات المطلوبة بأعلى المستويات، فدائما الفريق الأول يتبع لسمو الأمير علي لا يتبع لأي أمين عام، وهذا هي حقيقة في كرة القدم الوطنية.
0: لكن هي الاستقالة أو الإقالة لم تأتي بناء على يعني أداء منتخب أو نتائجه أو مرحلة تقييم.
2: أنا معك، أنا فاهم، بدي أوصل لك للفكرة الأهم، إنه كل الناس راحت على موضوع البث التلفزيوني،
0: تمام،
2: لكن موضوع البث التلفزيوني الناس نسيت كرة القدم وهو الأهم. يعني أنا ما شفت حدا حلل المباراة، فبالتالي أنا بالنهاية أنا ما بيهمني البث التلفزيوني بقدر ما بيهمني فريقي.
0: ما شاهدوها المباراة كابتن؟ كان البث سيء جدا.
2: لا المباراة شوهدت، لكن في النهاية أنت بهمك تفاصيل المباراة، وبهمك شو عمل بادو الزاكي وهو الأهم. إحنا هذا الأهم اللي يكون لازم يكون أكبر، لكن أبعدوك من مكان لمكان. يعني إحنا رحنا من موضوع المنتخب وكرة القدم لموضوع سمر نصار والبث التلفزيوني. البث التلفزيوني كارثي بمعنى كلمة كارثي، اللي صار كارثي. لكن أنا دائما يمكن حكيتها عندك في البرنامج، إنه 50% مكسب و 50% ملعب، دائما الحساب بيكون ل 50% الملعب وما بنسى 50% المكسب، فبالتالي المكسب المرة هاي راح على سمر نصار. لكن أنا بعتقد إنه في كوارث أكبر بكثير من سمر نصار، وهذا اللي لازم يتم التصحيح فيه بشكل أكبر. يعني سمر نصار جزء من منظومة، لكن سمر نصار ما تقدر تكون ماشي في لجنة الحكام وفي لجنة المسابقات وفي لجنة تطوير المدربين وفي اللجنة الفنية، هذا الحكي ما بتعرفه، ما بتقدر تكون موجود فيه. فبالتالي اللجان هاي هي المشاكل، فما بعتقد إن المشكلة كانت تكمن في سمر وفليح، المشكلة تكمن في لجان وأشخاص مختلفين وثانيين، هذول ما تم حسابهم بكل بساطة.
0: تمام. لطالما أشرت بأن الأهم هو الأداء الفني للمنتخب الوطني، التعادل مع سوريا لم يلبي طموح الجماهير الأردنية على اعتبار أن المنتخب عائد لتوه من مشاركة مونديالية، بينما المنتخب السوري معروف للجميع أنه متراجع في السنوات القليلة الماضية. رأيك بالأداء، هل أضاف بادو الزاكي شيئا؟ هل يعني قادر أن يضيف شيئا خلال فترة قصيرة؟ ما ملاحظاتك على تلك المباراة؟
2: يعني احنا نكون واضحين، المنتخب السوري بالعاده بيكون افضل من الشكل. المنتخب السوري زي ما الكل بيعرف انه بيكون فيه 3-4 اساسيين والباقي متغيرين، فبالتالي المنتخب السوري ما عنده انسجام. يعني انت بتلعب ضد منتخب باستمرار بجرب لاعبين ولاعبين مغتربين مش لاعبين من سوريا،
0: صحيح،
2: فبالتالي حتى اللغه بين اللاعبين السوريين انا بعتقد انه غير مفهومه بين بعض، فهذا شيء بيسهل مهمتك في مباراه زي هاي. هيك المفروض اللي عمله بادو الزاكي، لعب بطريقة مختلفة عن اللي كانوا يلعبوها جمال السلامي وعموسة، عمل تغيير من طريقة اللعب وصار يلعب 4-3-3. لكن الـ 4-3-3 طبعا شفنا أول تغيير عمله بالحارس سمير، صراحة أنا ما عجبني أكون واضح، عمل تغيير في.
0: ليش ما عجبك كابتن؟
2: مستوى مش بمستوى الحراس المتواجدين في الدوري الأردني بكل بساطة. يعني أي واحد كان نزل مكانه كان ممكن يكون أفضل بحراسة المرمى لأنه أخطاء.
0: لكن على الأقل يعطى فرصة لنشاهده كابتن.
2: يعطى فرصة مش حساب المنتخب في النهاية. المنتخب الوطني إحنا الأرقام واضحة عندنا والحارس من سنتين لاعب 6 مباريات فقط، فأنا ما بدي أدور على مدرب يجيب لنا ناس بس على أساس إنه غيرنا في المنتخب الوطني. أنا بدي حدا يضيف للمنتخب الوطني، فما بعتقد إنه ضاف للمنتخب الوطني. وبالعكس الهدف يمكن الناس بتحكي إنه مش على سمير، لا هو على سمير 100%، والخطأ اللي صار كارثي. فأنا بعتقد التجربة أوكي تمام، لكن أنت تكون واثق إنه هاي التجربة بتفيدنا لقدام. لكن نطلع إذا عنا عبدالله الفخوري وعنا يزيد وعنا نور وعنا مالك شلبي وعنا الأسماء، هاي الأسماء أنا باعتقادي أحق إنها تعطى الفرصة، وهاي الأسماء قادرة إنها بتعرف قيمة المنتخب بشكل أكبر. موضوع هادي الحراني برضو من الأسماء الجديدة اللي كانت متواجدة من سنوات طويلة ما شفنا تغيير في هاي المركز، فهذا شيء كمان مميز. أنا بعتقد إنه شيء مميز إنه يصنع تنافس بين قلوب الدفاع، لأنه صار عندنا الأسماء شبه ثابتة، وهذا شيء أنا بشوفه إنه لازم يتغير. كمان في نص الملعب كان موجود شوكت، والاعتراض مش على شوكت كلاعب، الاعتراض على الأسماء الثلاث المتواجدة وطبيعة اللاعبين الثلاث كانت تقريبا على الأغلب شبه خصل دفاعية بشكل أكبر من خصل هجومية. فبالتالي لما بدك تلعب 4-3-3 بتوازن ممكن تغير طريقة اللعب، ممكن تلعب 4-1-4-1. شفت انه لسه ما بيعرف خصال اللاعبين، وهي مشكلة كبيرة. يعني انا بشوف انه احنا رح نحترم في كأس آسيا بشكل كبير من الفرق، فبالتالي طريقة اللعب 3-4-3 ممكن ما تناسبنا بشكل كبير.
0: تمام.
2: لانه صعب الفرق تستنانا تروح تهاجم علينا واحنا نتحول لحالات هجومية زي ما احنا بنعمل بالعادة، لانه الفرق رح تتعامل معنا زي ما سوريا تعاملوا معنا في المباراة.
0: صحيح.
2: انه يشكلوا بشكل كبير وهم اللي يعملوا ردة الفعل، فمطلوب منا الفعل مش مطلوب منا ردة الفعل.
0: تمام. المباراة القادمة مع فنزويلا كابتن عثمان، هل المهم النتيجة أم الأداء أم التغيير الفني أم الشكل الفني للمنتخب؟ ما الأهم برأيك؟ ما أولويات بادو الزاكي التي يجب أن تطبق في مباراة فنزويلا؟ فنزويلا خسرت من اليابان قبل أيام بهدفين-1 وتعادلت مع كوريا الجنوبية بدون أهداف.
2: لا، فنزويلا فريق محترم في النهاية، أنت بدك تلعب ضد فريق محترم جدا. المهم جدا النتيجة، لأنه نكون واضحين إحنا في تصنيفنا في كأس العالم نزل 10 مراكز، فبالتالي التصنيف مهم جدا جدا جدا في هذه المرحلة، لأنه بعد فترة لما تصير القرعة تاع تصفيات آسيا وتصفيات كأس العالم بناء على التصنيف مش بناء على شو عملت الموسم الماضي، فهذا موضوع مهم جدا يمكن الناس مش متفق له. فالنتيجة كثير مهمة في هذه المرحلة، أنا بعتقد النتيجة مهمة، بعدين منشوف التطورات اللي قاعد بيعملها بادو الزاكي في الفريق، لأنه ممكن إحنا ثابتين على 3-4-3 من سنوات ويعمل لنا 4-3-3، فممكن يكون حل من الحلول في المباريات، فممكن ما يعتمد عليها بشكل رسمي لأنه ما بنعرف الزلمة كيف بيفكر لغاية هاي اللحظة. فكله مهم، أنا في هاي المواضيع وهاي الأوقات كله مهم، وأنا بعتقد أهم شيء حاليا النتيجة، لأنه التصنيف ممكن نتأذى فيه فيما بعد إذا ظلينا في هاي النتائج السلبية.
0: نعم. بالنسبة للمباريات الودية كابتن عثمان للمنتخب الوطني، يعني هناك عدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباراة الأولى، وأولهم صيصة الذي ثار جدل حول عدم استدعائه في فترات سابقة، الآن استدعاه الكابتن بادو الزاكي لكنه لم يشارك. يعني هل من المهم أن يشارك كل من استدعاهم أم من يعتقد المدرب بأنهم الأفضل؟
2: في لاعبين اثنين قبل المباراة بيوم كانوا أساسيين، صاروا صيصة منهم صيصة. كيف؟ ليش؟ بعرفش.
0: في لاعبين كانوا أساسيين قبل المباراة بيوم؟
2: نعم.
0: وصاروا احتياطيين؟
2: صاروا احتياطيين ثاني يوم، فبالتالي شو الفكرة؟ كيف صارت تقعدتهم على الخط؟ أنا هذا الحكي ما بعرفه بالضبط، لكن مهم جدا أنه لاعب زي صيصة يشارك، لأنه صيصة من أفضل اللاعبين اللي عندهم حلول في كرة القدم الأردنية. أنا بعتقد صيصة يعني تألقه في الجزائر دليل انه احنا اللي كنا نحكي كلام صحيح وكلام منطقي، فلازم يكون متواجد مع المنتخب الوطني ويعطى الفرصة ويعطى الوقت عشان نشوفه، لانه في كثير من نجوم منتخبنا الوطني الحاليين قعدوا 4 سنين و5 سنين لصاروا نجوم، فالمفروض نشوف اللاعبين صيصة، تامر بني عودة، يعني عود الفخوري.
0: بس اريد ان افهم كابتن عثمان، من قام بالتعديل يعني هل لك مصادر؟
2: هاي مش شغلتي، لكن الحقيقه انه في كان اثنين اساسيين قبل بيوم، صاروا اثنين احتياط. المشكله انه انت لما تكون تلعب اثنين اساسيين قبل بيوم، على الاغلب انا بكون بوجهه نظري انه هذول اثنين اول تبديل لازم يتم ثاني يوم في المباراه.
0: تمام.
2: لانه كانوا اساسيين، فبالتالي انت لما تقعدهم على الخط المفروض تنزلهم مباشره اول تبديلين، هذول اثنين ما نزلوش على الملعب.
0: يعني هذا كلام صراحه، يعني اذا كان هناك تدخل في قرارات المدرب بلدوزاكي فهنا مشكله كبيره جدا. يعني لك الحريه الحفاظ.
2: أنا ما ظنيت تدخلات، انا ما بعتقد تدخلات، انا بعتقد انه الموضوع ممكن يكون راح على موضوع فني مختلف، ممكن لانه طبيعه اثنين اللي كانوا متواجدين راح يخلوا شكل الفريق مختلف.
0: تمام.
2: فانا عشان هيك لازم نحضر له كذا مباراه عشان نتاكد من واقعيته، نتاكد من عمله، افكاره، لانه في النهايه الافكار بصراحه يعني اوكي، يعني ممكن إلي تكون شوي واضحه، لكن انا بدي اشوف كذا مباراه عشان اقدر احكم لك 100%.
0: تمام.
2: بس ما اعتقد انه تدخلات، انا بعتقد انه ممكن الفكره تغيرت يعني بشكل سريع وبشكل وقتي، هذا الحكي بصير مع المدربين، لكن هاي الفكره لازم تكون موجوده انه اذا صارت مره ثانيه يكون الموضوع غير صحي.
0: تمام. على مستوى اللاعبين كابتن، هل شعرت ان بعض اللاعبين هبط مستواهم بعد كأس العالم او ارتفع مستوى اخرين؟
2: احنا شوف انس، في كل تصفيات كأس العالم اللي كانت على مرحلتين وعلى جولتين دائما في كل مرحلة اولى نكون سيئين، في المرحلة الثانية بنصير كويسين. هذا يعني عايشناه في كل تصفيات كأس العالم، لانه كل مرة كنا نلعب مباراتين في كل تجمع، فدائما في المباراة الأولى نكون سيئين، في المباراة الثانية نكون كويسين. أنا بعتقد هذا الحكي بنطبق على المباريات الودية، لأنه في النهاية المباراة الأولى بتكون سيئة، بتكون أنت بعيد وبتكون غير منسجم مع المنتخب وغير منسجم اجتماعيا، بعد هيك أكيد تعرف الحالة الاجتماعية بتصير أعلى، والتجمع في الفندق والتمارين تعمل الحالة الاجتماعية كويسة. فأنا بشوف أنه وضع طبيعي، أما نزول لاعبين والطلوع من اللاعبين لا، أنا بعتقد أن اللاعبين كلهم يعني ما زالوا محافظين على مستوياتهم. ممكن يعني ما زلنا نفتقد ليزن عماد لغايه هاي اللحظه.
0: تمام. شكرا جزيلا لمدربنا الوطني ومحللنا الفني الذي نعتز دائما بارائه الكابتن عثمان الحسنات. شكرا كابتن عثمان.
2: شكرا كابتن.
0: حياك الله. الله يسعدك يا رب.

ما زال بإمكانكم أن تشاركونا آراءكم حول القضية العالمية التي هزت الصحافة العالمية ووسائل التواصل. هل برأيكم أن كريستيانو رونالدو ظالم أم مظلوم فيما حدث له خلال الأيام القليلة الماضية مع المنتخب البرتغالي وقد قرر الانسحاب من معسكر المنتخب؟ أتابع أخبارنا المحلية مع الأندية الآن. نادي الحسين بطل الدوري الأردني لكرة القدم استقبل مدربه الإسباني الجديد كورو توريس وجهازه الفني المعاون. باشر المدير الفني الجديد عمله في ظل غياب 14 لاعب انخرطوا مع منتخبي النشام الأول والأولمبي في فترة التوقف الدولي. طبعا المدرب الجديد كورو توريس جاء خلفا للكابتن أحمد هايل الذي تم إنهاء علاقته مع نادي الحسين بالتراضي بعدما تراجعت نتائج الفريق محليا وآسيويا، وسيكون أمام الفريق 6 مباريات مهمة ربما تكون حاسمة في مصير الموسم خلال هذا الشهر، شهر تشرين الأول أكتوبر. أتحول للحديث عن نادي الوحدات، فلا في الرسمية ولا في الودية أكثر من إشارة استفهام حول عجز فريق الوحدات عن تسجيل الأهداف. تعادل مع السلط دون أهداف في المباراة الودية استعدادا لاستئناف بطولة دوري المحترفين، وكان الوحدات عاجزة عن تسجيل الأهداف في المباريات الثلاث التي خاضها في الجولات الثلاث الأولى من الدوري. تعادل مع الفيصلي والسلط بدون أهداف وخسر أمام الرمثة بهدف مقابل لا شيء. المباراة الودية أمام السلط كانت الأولى بقيادة المدرب الجديد المصري عماد النحاس الذي كان يستهدف الوقوف على الحالة البدنية والفنية للفريق، علما أن فريق الوحدات كان بكامل نجومه، لأنه كما تعلمون عملية اختيار لاعبي المنتخب لم تضمن لو لم تشمل أي لاعب من لاعبي الوحدات، وهذا طبعا حدث يعني غريب جدا عن تاريخ النادي. الوحدات يملك أوراق هجومية جيدة وهما المحترفان الجناح السنغالي بافا ديوب ومواطنه سامبو جونيور، إلى جانب وجود كل من محمد الداود وبشار ذيابات ومحمد والي موالي، لكن عمل كبير صراحة ينتظر المدرب عماد النحاس في الجولات القادمة. أضاءت رياضة التايكواندو الأردنية شمسها الساطعة على دورة الألعاب الآسيوية المقامة في مدينة ناغويا اليابانية بعد أن سطر نجومنا أكبر عدد من الميداليات في تاريخ المشاركة في هذه المسابقة، وأسهم إنجاز منتخب التايكواندو في تعزيز المشاركة الأردنية في الدورة الآسيوية. نجح الأبطال في تحقيق 5 ميداليات من أصل 11 ميدالية حققها في جميع المسابقات. المنتخبات الأردنية حصدت حتى الآن 11 ميدالية بواقع ذهبيتين وثلاث فضيات وست برونزيات، وهي أفضل حصيلة في تاريخ المشاركات الأردنية في دورة الألعاب الآسيوية. لاعبة المنتخب الوطني للتايكواندو فادية الخرفان حققت اليوم الميدالية الذهبية في منافسات وزن تحت 57 كيلوغراما، فيما أحرز زيد مصطفى ومحمد العداربي ميداليتين برونزيتين. بدوره لم يتقبل نجم المنتخب الوطني للملاكمة زياد عشيش ما وصفه بالظلم الذي تعرض له في نهائي منافسات وزن تحت 70 كيلوغراما ضمن دورة الألعاب الآسيوية بعد خسارته أمام البطل الكازاخي تورخان صابرخان. قال عشيش في تصريحات تلفزيونية عقب الخسارة إن المباراة كانت قوية وجميلة، إلا أنه أبدى استغرابه من الأداء التحكيمي للنزال الذي كان منحازا لمنافسه الكازاخستاني. لم يتحدث في حياته عن أي خسارة أو اعتراض على التحكيم، لكن في مواجهة النهائي وجد عشيش تحايلا واضحا من الحكام تجاه المنافس واعتبر نفسه مظلوما بهذه الخسارة. أكد عشيش أن الحكم قام بتنبيهه أكثر من مرة وأن حصوله على إنذارين في اللقاء كان سببا مباشرا في خسارته، موضحا أنه لم يتلقى إنذارين طوال مشواره في الملاكمة. وتعد الميدالية الحالية الفضية التي حققها الثانية لعشيش على صعيد دورات الألعاب الآسيوية، سبق له الفوز بالميدالية البرونزية في نسخة جاكرتا 2018. وشكرا لبطلنا زياد عشيش على ما قدمه في هذه النسخة رغم الظلم التحكيمي الذي لحق به.

عاصفة من الجدل أثيرت في الأيام القليلة الماضية حول كريستيانو رونالدو بعدما أعلن انسحابه من معسكر المنتخب البرتغالي. هناك من يعتقد بأن رونالدو يجب أن يكون تعامل المنتخب ومدربه جيسوس معه بطريقة مختلفة تماما، وأنا منهم طبعا على اعتبار أنه نجم كبير وأسطورة لعبت لسنوات طويلة وخدمت المنتخب البرتغالي وحققت أو قادته إلى إنجازات كبيرة. وهناك من يعتقد بأن رونالدو قد يعني أخطأ بعدم إعلان اعتزاله الدولي بعد نهائيات كأس العالم. سنفتح هذا الملف بعد الفاصل إن شاء الله، فتفضلوا بالبقاء معنا.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة أفهم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: لونا في مجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5 بي مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: قصتنا بتبدأ من المزرعة، لأنه في مطعم الخيم اليمنية لحمتنا بلدية من مزارعنا، وبنتبلها ببهاراتنا وخلطاتنا الخاصة لحتى تكون أكلاتنا مميزة وبأعلى جودة. زرب، مندي، كبسة، والطبق اللي بنتميز فيه وإله حكاية خاصة، مزموم اللحم بورق الموز. مطاعم الخيم اليمنية من مزارعنا لخيمتكم وبأجمل الجلسات العائلية المميزة. شارع المدينة المنورة مقابل مرجان مول. 0655-432. مطعم الخيم اليمنية، أصالة الطعم في كل لقمة. لكل أهالي طلاب التوجيه، العرض الأقوى من منصة وتد صار بين إيديكم بمناسبة يوم المعلم. خفضنا الأسعار ووفرنا لكم خصم 50% على كل المواد. البطاقة ب 25 دينار بس بدل 50 دينار، ومتوفر أيضا لجميع الصفوف الأساسية من الأول للعاشر. للطلب السريع والتوصيل تواصلوا معنا عبر رسائل الصفحة على الفيسبوك والإنستغرام لمنصة وتد، أو من خلال الرقم 079-543-1740. منصة وتد، طريقك للنجاح. المستقبل صار تقني، انت جاهز تكون جزء منه. في كلية الخوارزم الجامعية التقنية تدرس برامج دبلوم وبكالوريوس في تخصصات تقنية مطلوبة في سوق العمل. في الخوارزم الجامعية تتعلم نظري وبتطبق عملي، صباحي او مسائي حسب اللي بيناسبك. وموقعنا بنص عمان، اذا بدك شهادة الخيارات كتيرة، اما اذا بدك مستقبل يواكب التطور ويبدأ من المكان الصح، كلية الخوارزم الجامعية التقنية، مستقبلك تقني. 06-550-1600.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا متابعينا الكرام أينما كنتم إلى هذه الحلقة من برنامج بروح رياضية، وحديثنا الآن عن القضية التي هزت كرة القدم العالمية، كريستيانو رونالدو والأزمة التي حدثت بينه وبين المنتخب البرتغالي من خلال طبعا مغادرته لمعسكر منتخب على خلفية عدم مشاركته في أي دقيقة في مباراة النرويج، رغم أن المدرب طلب منه أن يقوم بعمليات الإحماء لكنه لم يستدعيه لأي دقيقة في المباراة، ويعني من باب أن خيسوس خذل رونالدو بل وكذب عليه خلال هذه الفترة، فغادر رونالدو حزينا لأنه لم يحترم، كذلك لم يحترمه المنتخب بمنح الرقم 7 في اليوم التالي إلى رافائيل لياو واحد لاعبي المنتخب البرتغالي، وبالتالي قضية تشعبت كثيرا. أقرأ لكم تعليقات بعض متابعين. محمد يقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. أحمد يقول إذا رأيت الكل يحتقرك فرحل، المكان ليس لك، لا تكن رونالدو. محمد طه يقول يسعد مساك، اللاعبين الذين كانوا مفروض يلعبون أساسين الذي تكلم عنهم كابتن عثمان هم صيصة وعلي عزائزي. يقول الفرق بين ميسي ورونالدو هو أن الجميع يتمنى استمرار ميسي، أما رونالدو فالجميع يريد اعتزاله والحفاظ على ما تبقى من صورته العظيمة سواء عند الأنصار أو الخصوم. معنا اتصالات، معنا أمجد. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام
0: ورحمة الله
1: وبركاته.
0: حياك الله أخي أمجد.
1: الله حييك. أنا المتابعين القدامى لبرنامجك الحقيقة استمتع ما شاء الله في برنامجك الجميل، وهي أول مرة صراحة بشارك في البرنامج.
0: عليك عتب معناها يا أمجد. لازم متابع ومشارك دائم.
1: شايف؟ آه والله.
0: نفتخر فيكم جميعا والله.
1: الله يكرمك يا رب. هي القضية زي ما تحكي شائكة وفيها آراء متشابكة، قضية كريستيانو. وخصوصا للمتابعين يعني لبداية كريستيانو من مكان في مانشستر وبعدين كيف انتقل لريال. وفترة الذهبية مع ريال مدريد وتغييره لمركزه، وكل بيعرف انه اجتهد على نفسه، يعني هو من الناس اللي اجتهدوا على نفسهم جدا حتى وصل لهذه المرحلة.
0: تمام.
1: وما حدا لا من المحبين لكريستيانو ولا من العكس كان بتصور يكون يعني السيناريو بهذه الطريقة. وتصوري والله أعلم انه كريستيانو يعني ظالم ومظلوم في نفس الوقت. مظلوم طبعا بالكل بالتفق، يعني انه لا يعني
0: بين التصرفات التي التصرفات الاخيره للمدرب والاتحاد البرتغالي وبعض اللاعبين لا تليق بالاسطوره
1: نهائيا. لا تليق نهائيا بكريستيانو رونالدو، وهم الكل بيعرف ما كيف كان البرتغال قبل كريستيانو وكيف صار بعد كريستيانو.
0: تمام.
1: ما كان في اي القاب ولا منافسه ولا قوه ولا وزن للبرتغال قبل كريستيانو، والفرق كبير بعد كريستيانو. لكن كريستيانو ظلم نفسه بجزئيه انه هو يعني هاي الاشي اللي صار هو مش فجأة، اكيد في تبعات سابقة للموضوع، تراكمات مشاحنات بينه وبين اللاعبين بين كذا. فالاصل ما كان يعني يوصل لهاي المرحلة معهم. ممكن مثلا انا عارف مثلا انا والله وصلت لهاي المرحلة من العمر، في فترة من فترات زيدان كان يتفق مع كريستيانو وخليه يجلس على الدكة عشان يوفروا لمباريات بعدين.
0: تمام.
1: كلنا شفنا بعد ما دخل في دور 16 مع بايرن كيف ذهاب وإياب وهو اللي عمل فريق للريال.
0: تمام.
1: نفس الشيء كان ممكن يعني يدخل بهذه الطريقة، هو ما عنده الاحترافية الكافية حتى يقدر يحتوي الموضوع، إنه أنا والله ممكن أريح مقابل أدخل بعدين كذا. ما يضل أنا هدفي إنه أنا أدخل 1000 جول مسيطر على كل شيء.
0: تمام.
1: العمر إلي دور، ما طلع أنا أقدر أراوغ بأول أجيب أهداف بسهولة مثل السابق، كل تسديدات الحرة تيجي أهداف. في يعني تفاصيل، يعني مودريتش مثلا دخل بالشوط الثاني في المباراة الأخيرة، فكان ممكن كريستيانو.
0: وحسب ما أوردت الصحافة العالمية بأن المدرب جيسوس متفق مع رونالدو على أن يشركه ربما لنصف ساعة وعشرين دقيقة، لكنه لم ينفذ هذا الأمر وقال بعد المؤتمر بأنني لم أحتاج إلى اللاعب.
1: نعم، حتى هو نفسه جيسوس في المؤتمر اللي قبل المباراة كمان كان غير مهذب أيضا مع كريستيانو، رغم أنه هو مدح كريستيانو، حكى أنه المباراة مع كريستيانو كان فيها حضور عدد ضخم 55,000 ولا كذا، من دونه ما في جمهور وهذا بدل على قيمة اللاعب وهيك، لكن نفس الوقت كان زي يسمع كريستيانو أنا بقدر أطلعك بأي وقت وكذا. هو تعامل جيسوس اللاعبين، ممكن برونو فرنانديز له دور، بعض اللاعبين الآخرين كان غير كويس، يعني مش لائق نهائيا مع مسيرة اللاعب.
0: تمام.
1: حتى تصرف الاتحاد انه يعطوا مباشره رقم 7 مباشره ثاني مباراه يعني سيئه جدا.
0: تمام صراحة. وصلت افكارك وشكرا لمشاركتك الجميله اخ امجد، واتمنى ان تشاركنا دائما ما شاء الله عليك. معنا الاخ بشير، السلام عليكم.
2: السلام عليكم. الله يمسك بعد ورامك.
0: الله يسلمك يا رب جميعا.
2: فرج اهل غزه.
0: امين يا رب. امين يا بشير.
2: ظلم رينالدو يعني المفروض يعتزل بالي فالعمر لازم يعتزل يعني الاتحاد البرتغالي ما احترم ولا المدرب. شغله ثانيه، هل صحيح محمد صلاح اعتزل دوليا زي ما سمعت؟ شو مشكله بين ريال مدريد وبرشلونه اللي جري وصار في اسم اتحاد الفيفا؟ ما مشكله ريال مدريد؟
0: مشكلة تقصد قضية نيجريرا؟
2: أيوة، رجعت في المحكمة في جلسة بتاع رئيس مدريد اسمه
0: حافظه. تمام. الجديد في هذه القضية سأجيبك بأن ريال مدريد قدم ملف كامل من 50,000 صفحة للاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل أن يكمل تحقيقه مع برشلونة. هذا هو الجديد فقط.
2: هل اعتزل محمد صلاح؟
0: لم يعتزل محمد صلاح دوليا أبدا، لم يصدر هذا القرار.
2: هل في شيء معلومات أستاذ الكابتن؟
0: سأتأكد من الكابتن مايكل فوزي بعد قليل. شكرا لك أخ بشير، وشكرا لكل من يشاركنا بآرائه. أحمد يقول خورخي جيسوس ليس هو صاحب الفكرة إنما هو المنفذ. للحديث عن قضية كريستيانو رونالدو التي أثارت الكثير من الحبر، ينضم إلينا الزميل مايكل فوزي المحلل والناقد الرياضي من جمهورية مصر العربية. مساء الخير كابتن مايكل.
3: مساء النور، تحياتي لك استاذ انس، تحياتي لكل متابعيك ومستمعيك الكرام وكل المشاركات الرائعه للامانه من ضيوفك.
0: الله يسلمك كابتن مايكل. هل يعني يسال اخ بشير انا اجبته، لكن هل هناك مفاجاه باعتزال صلاح دوليا مثلا؟
3: لا لا لا، حتى الان لا. قد يكون هناك بعض المشاكل في في في في بينه وبين المدرب وبينه وبين الجهاز الفني، ولكن لا ترتقي الى فكره الاعتزال دوليا حتى الان.
0: تمام. طبعا سأدخل معك في موضوعي كابتن مايكل والحديث عن رونالدو، لكن اسمح لي أن أشرك الأخ المتصل محمد إبراهيم. ألو، السلام عليكم.
4: السلام عليكم،
0: حياك الله أخي محمد.
4: يعطيك العافية أخي.
0: الله يعافيك، تفضل.
4: حاب أشارك في الموضوع. والله يا غلبان.
0: تفضل سيدي.
4: هل أنا وجهة نظري في الموضوع أنه هو رونالدو يعني مظلوم وظالم. هو ظالم لنفسه، خلينا نحكي أنه حاول يعني على مدار السنوات السابقة يعني ما حاول يربي، خلينا نحكي زي ما بيحكوها، صداقات مع أعضاء المنتخب. تمام. يعني جميعا بنتذكر، إذا بتتذكروا اللاعب ناني.
0: نعم.
4: كثير ما كان يدخل معاه في صدامات كونه كانوا يتنافسوا دائما على الركلات الحرة أو ركلات الجزاء أو كذا. رونالدو عنده هاي العادة أنه بيحب دائما الضوء يتسلط عليه بأنه دائما ركلات الحرة مثلا يشوتها هو، البلنتيات ركلات الجزاء لازم يشوتها هو.
0: يعني برأيك بأن كريستيانو كان أنانيا في المنتخب بتصرفاته مع اللاعبين؟
4: أكيد أكيد أكيد. وكانت خلينا نحكي القشة التي كسرت ظهر البعير اللي هي حادثته مع برونو فرنانديز. لما برونو فرنانديز أحرز هدف من ركلة حرة ورونالدو يعني اعترض على انه تم احتساب الهدف لبرونو فرنانديز مع انه الكره لم تلمس راسه. يعني والغريب انه احتج بطريقه يعني اي زميل له ممكن يعني ما راح تكون العلاقه بينهم جيده. وفعلا وقتها يعني صار في صدام بينه وبين برونو فرنانديز.
0: تمام. طب ليش مظلوم؟
4: هلا مظلوم انه يعني انا بوجهه نظري انه مظلوم انه خلينا نحكي انه
0: لم يعامل بالقدر الكافي من الاحترام.
4: لا، هلا واحده ممكن مع المنتخب انه بطريقه او باخرى، مع انه انا شايف انه هو متسبب بهاي الحاله. يعني خلينا نشوف ميسي. طبعا هلا كل الناس بتفكرني انه انا عشان بشجع ميسي يعني. بس لا، انه خلينا نشوف ميسي كيف علاقته مع زملائه. دائما كثير من الاحيان لو ميسي ركلات الجزاء وركلات الحرة اللي كانت تحتسب للمنتخب الأرجنتيني وأهداها لزملائه أحرزها، كان زمان وصل رقم هدف رقم 1000.
0: تمام.
4: كنا جميعا بنتذكر تعاونه مع سواريز ومع نيمار، كان يهديهم ركلات الجزاء وركلات الحرة بشكل يعني بزائد، ومع أنه مش مطلوب منه. لكن هو أنا برأيي أنه مظلوم أنه طلب من رونالدو، أو خلينا نحكي إعلاميا طلب منه أنه يكون ند لميسي. وهذا الحكي يعني أنا برأيي أنه يعني كانت المقارنة بينهم أشبه بمعدومة. يعني ما بتقدر تقارن ميسي لحد الآن، يعني أي نعم إنه الجسد لا يرحم، لكنه بالأخير بيأثر في المباراة لحد الآن. يعني جميعنا شفنا يعني وبشكل يعني لا يمكن إنك تقبل النقاش فيه.
0: صحيح.
4: إنه ميسي قديش تأثيره مع المنتخب. ميسي كان معاه يعني بالذات البطولة الأخيرة لكأس العالم، جميع اللي كانوا معاه مستواهم هبط مقارنة مع كأس العالم 2022، لكن ميسي ظل محافظ على مستواه، وأنا برأيي أنه رفع من مستواه كونه يتقدم بالعمر.
0: طيب جميل، وصلت كل أفكارك أخي محمد، لأن وقتنا قصير سامحني، لكن شكرا لمشاركتك ولإبداء رأيك. الأخ جميل يقول تحياتي لكم، رونالدو أسطورة وسيبقى أسطورة، لكن لكل زمان دولة ورجال. بصراحة المنتخب لازم يحترم رونالدو لأنهم ما أخذوا بطولات إلا معه. وجميل مشجع برشلوني. خالد أبو خجيل شكرا لك ولمتابعتك، ومرحبا بكل متابعات مستمعين الكرام. الآن أبدأ الحوار مع ضيفي الكريم صاحب الخبرة في الصحافة العالمية ومتابعة قضايا كرة القدم العالمية. كابتن مايكل، لماذا حدث ما حدث؟ من يتحمل المسؤولية برأيك؟ هل أهين كريستيانو رونالدو فيما حدث؟
3: من يتحمل المسؤولية؟ يتحملها جزئين. رونالدو يتحمل الجزء الأكبر، وجزء بنسبة صغيرة يتحملها من حوله. هل أهين رونالدو؟ نعم، ولكن من أهان رونالدو هو رونالدو ذاته. لماذا يتحمل رونالدو هذه الجزء الأكبر؟ لأنه حتى الآن يعتقد أنه يستطيع فعل ما كان يفعله في الماضي. لم يتكيف عقله، لم يتكيف مع مجريات الزمن، مع أسلوب اللعب، لم يتقبل بالأدوار الجديدة. الشيء الثاني، دائما ما يبحث عن مجد شخصي، سواء باستمرار رونالدو الحقيقي داخل أرض الملعب، خصوصا بعد كأس عالم 2022 هو الوصول لألف هدف كأنه إنجاز فردي لا يستطيع أحد تحقيقه. فالبحث عن المنجز الفردي أحد أهم الأسباب أن تخسر كل ما من حولك. أذكر لك حادثة أو تصريح شهير في اليورو الماضي 2024، كان هناك ركلة جزاء أمام سلوفينيا، وأضاع ركلة الجزاء وبكى كثيرا، وكان خبق سالم من الخروج من البطولة. بعد البطولة كان له تصريح مع ريو فيردنان في برنامجه أن سبب بكائه ليس إضاعة الفرصة أو الخروج، لكن سبب بكائه أنه تم كسر الرقم، أنه له 27 ركلة جزاء يسجلها، فكان بكائه على الرقم الفردي وليس على المنتخب. الشيء الأهم أيضا، لم يستطع كسب ود أصدقائه. القائد الحقيقي دائما من يحب أصدقائه داخل أرض الملعب، يقاتلون لأجله، هو دائما ما يبحث عن مجد شخصي، يفكر في ذاته كثيرا، فمنطقي أن تجد هذا الشيء. على الجانب الآخر، يتحمل المسؤولية من حوله كاتحاد برتغالي، وهو يستفيد منه على الجانب الإعلامي، على جانب حضور المباريات، على جانب التسويق. فلذلك بقاؤه في الملعب يربحهم الكثير من الأموال، فلم يستطعوا مواجهته بشكل قوي. أيضا جيسوس عندما وعده بالمشاركة كان لا يعلم ما سوف يجري في المباراة، ما كان عليه أن يعده بالدقائق. ولكن دعني أقول لك شيء، قد تعد لاعب، ولكن مجريات المباراة كما حدث في ماتش النرويج، أن الفارق كان هدف وكانت النرويج قريبة من العودة، فلم يشركه، فاحتاج إلى تغيير لتأمين النتيجة. هذا هو السبب الحقيقي في عدم إشراكه. رونالدو يمكن الخطأ الآخر كان من الممكن أن يؤجل ثورته ويبقى داخل المنتخب إلى حين انتهاء التوقف الدولي، ثم يخرج ببيانه ويشرح كل شيء. لكن تركه للمعسكر هو أيضا تفكير في ذاته، تفكير في شكله، تفكير في صورته. نقطة مهمة أستاذ أنس، أن اللاعبين أنفسهم معظم تصريحات اللاعبين كانت ضد رونالدو. راموس، فيتينيا، نونو مندش اللي في الأخير تم إلغاء متابعتهم لبعض، وتابع ميسي كايدا في رونالدو، برونو فرنانديز ومشاكل كبيرة.
0: لو تشرح لنا هذه الحالة كابتن مايكل، لماذا لم يكون رونالدو علاقات صداقة طيبة، مع أني أعرف أنه صديق مقرب من بيبي المدافع البرتغالي الشهير في المنتخب ونادي بورتو، وقبل ذلك في ريال مدريد، بينما ميسي يحاط دائما بهالة من الحب والمساعدة في المنتخب الأرجنتيني؟
3: دعني أقول لك شيء مهم. ميسي ورونالدو لو قسمت مسيرتهم ستجدها ثلاث أجزاء. عندما بدأوا مع لاعبين كبار، فمنطقي أن يكونوا منطوين على ذاتهم، يتقبلون أي أدوار. بدأ رونالدو مع لويس فيجو ووديك والأسماء الكبيرة في 2004، فتقبل أدواره. نفس الشيء ميسي مع الكريم ونفس الأسماء. الطور الثاني هي المشاركة في الصداقة. نفس الأعمار، فتجد مثلا ميسي ودي ماريا متقاربين أصدقاء، نفس الشيء مع بيبي مع رونالدو، بيبي نفس العمر نفس الشيء، متشاركين نفس الشيء. الجيل الثالث هنا تكمن القوة الحقيقية والمعنى الحقيقي للقيادة، أنت تكون المثل، أنت تكون الأعلى. فعندما تفضل أصدقائك عنك وتلعب لصالحهم وتمجدهم فيحبونك فيعشقونك، خصوصا أنك أنت أسطورتهم. العكس حدث مع رونالدو، أنه ذهب للمجد الشخصي، بحث عن مجده، جعل الجميع يشعر أنه مهما فعلوا المجد ذهب لرونالدو. تصريح كوتيرينيرو منذ يوم بمناسبة اقتراب اعتزال ميسي، قال: لم أنسى المنظر في مباراة أمام إنجلترا في نصف نهائي كأس عالم 26 عندما هتف الملعب واللاعبين لميسي فأشار ورفض الهتاف وأشار للجميع. هذه الأشياء من تجعل اللاعبين يحبونك. أمام المرمى أعدت لوتارو مارتينيز في الكوبا الأخيرة في الوديات، منحت الثقة لديبو مارتينيز، منحت الثقة لكل من حولك. نفس الشيء بالنسبة لكريستيانو، العكس يحدث، يبحث عن ذاته، تهديدات ركلات الجزاء. يعني حتى تتذكر في كأس العالم عندما صوب نونو مندش الركلة الحرة والجميع يحتفل برونو مندش، هو يشير أنه بعقله هو السبب لأنه ترك الكرة لنونو مندش.
0: نعم.
3: مثل هذه الأشياء الصغيرة تجعل من حولك لا يحبونك، يروك نرجسيا، تتعامل بكبرياء، تبحث عن مصلحتك.
0: والدليل أن رافائيل لياو قبل قميص رقم 7 رونالدو في اليوم التالي.
3: نقطة ثانية أخيرة، فكرة أنك تضع شيئا وتريد تكراره أو المقارنة به يجعلك تخسر. يعني فكرة أن ميسي يدخل حوله لاعب الأرجنتين تريد أن تقلدها، قبل أن تقلد الشيء عليك أن تصنع ذاتك، أن تربح من حولك. لذلك أنا أرى أن المسؤول عن هذا رونالدو تكمن مشكلته في أنه لا يتقبل هذا. والشيء الثاني تصريحاته الكثيرة، يعني تصريحاته التقييم من حوله، لو أريد الذهاب للخليج، أريد أن أنهي حياتي بشكل جيد، إن لم تحقق بطولة لبلدك لن تصبح أسطورة، التشكيك في أي شيء لا يأخذه، هذا يحملك بالضغط الزائد. وحتى الآن أنت رونالدو من ضمن الأفضل في التاريخ، لا تحتاج لألف هدف حتى تقول أنا رونالدو. رونالدو الظاهرة لا يمتلك إلا 400 هدف في النهاية، ورونالدو الظاهرة أفضل مهاجم صريح في تاريخ كرة القدم. ليفاندوفسكي يمتلك أرقام أكثر منه.
0: صحيح.
3: نفس الشيء مارادونا لا يمتلك عدد الأهداف ومع ذلك هو أفضل من، يعني الجميع يحتار مارادونا ميسي أم ميسي مارادونا. القياس ليس بالأرقام، أنت رونالدو عليك أن تتقبل أنك صنعت تاريخك، وأن لابد أن تترك للجيل القادم أن يقدم دوره.
0: نعم، بناء على ما تفضلت به كابتن مايكل، فإنني أعتقد شخصيا بأن رونالدو لن يعلن اعتزاله كرة القدم إلا ليصل إلى هدفه بتحقيق الهدف 1000 في مسيرته، لكن هل هذا سينطبق مع المنتخب أو فقط مع نادي النصر برأيك؟
3: مبدئيا صحيفة إيبولا سربت أن جيسوس منفتح على الجلوس مع رونالدو، وهناك إشارات أن الاتحاد البرتغالي وضغوطات من ساسة في البرتغال لاحتواء الأزمة. فإن حدث هذا الاجتماع تم مرضات الطرفين، قد يعود رونالدو إلى إلى إلى إلى المنتخب، ولكن سيكون اللي هو إيه، السلام الساخن على حافة الهوية مقابل الانفجار، قريب أكثر للاعتزال. ولكن حتى الآن لم يتم إعلان شيء. إن حدثت جلسة قد يستمر مع البرتغال، وإن لم تحدث قد ينتهي كل شيء، ولكنه سيستمر مع النصر حتى يحقق الألف هدف، خصوصا أنه يتبقى له 21 هدف فقط.
0: صحيح. شكرا جزيلا للكابتن مايكل فوزي المحلل والناقد الرياضي من جمهورية

0: اليوم نصف نهائي كأس الخليج، مباراتان من العيار الثقيل. السعودية تلاقي قطر بعد قليل في 6:05، والإمارات تلاقي عمان في 8:30. أما بالنسبة لأبرز مباريات دوري الأمم الأوروبية، المسار الأول اليوم تلعب كرواتيا مع إنجلترا أيضا 6:00، وفي 9:45 تلعب إسبانيا مع تشيكيا. شكرا لضيفينا الكريمين الكابتن عثمان الحسنات والكابتن مايكل فوزي، وقد تحدثنا عن المنتخب الوطني ومباراته القادمة أمام فنزويلا. إن شاء الله في حلقة الثلاثاء القادم أيضا سنتحدث عنها. هي دعوة لكل الجماهير لمؤازرة منتخب النشامة يوم الثلاثاء القادم 8:00 على استاد الملك عبدالله الثاني في القويسمة، وقد طرح اتحاد كرة القدم التذاكر، وستكون النقولات بشكل أفضل، والبث المباشر سيكون باحترافية موعودة طبعا في المباراة القادمة. نتمنى التوفيق لمنتخب النشامة في المباراة وتحقيق الانتصار إن شاء الله على منتخب أمريكي جنوبي محترم هو المنتخب الفنزويلي. بهذا نأتي مستمعينا الكرام إلى ختام رحلة اليوم من برنامج بروح رياضية. شكرا لكم، على أمل أن نلتقي إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم. دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: بروح رياضية مع أنس الشويكي.

0: اف ام للوطن حياة. صالون حياة برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. صالون حياة. صالون حياة مع محمد سلامة.
1: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صالون حياة الذي يأتيكم في كل يوم سبت في هذا التوقيت ويعاد يوم الاثنين في تمام الثامنة مساء. التعداد السكاني ليس مجرد أرقام بل هو صورة الأردن اليوم وخطوة أساسية نحو التخطيط لمستقبله. عن أهمية التعداد وآليات تنفيذه وسرية البيانات ودور المواطن في إنجاحه نحاور اليوم الدكتور تيسير مقدادي المدير التنفيذي للتعداد والناطق الإعلامي أيضا للتعداد العام للسكان والمساكن معنا في حلقة اليوم. حياك الله دكتور تيسير، أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا بك. أهلا أخي، وأسعد الله مساءكم أخي محمد ومساء الإخوة المشاهدين والمستمعين الكرام. وشكرا لكم على هذه الاستضافة للحديث حول التعداد العام للسكان والمساكن.
1: حياك الله دكتور. بداية السؤال يعني الذي يطرح، لماذا يحتاج الأردن إلى إجراء تعداد سكاني وما الذي يجعل هذه العملية مهمة لكل مواطن؟
2: أولا، التعداد هو الذي ينفذه الأردن حاليا هو التعداد السابع.
1: جميل.
2: فأنشئت دائرة الإحصاءات العامة في عام 1949، وهذا إذا دل على شيء فإنما يدل على الاهتمام بالتخطيط المبني على بيانات إحصائية تدعم اتخاذ القرار. وفي عام 1952 بدأ الأردن بأول تعداد للمساكن، ومنه تم أيضا عد السكان، والآن يتم تنفيذ التعداد السابع خلال من فترة إنشاء دائرة الإحصاءات العامة.
1: جميل.
2: هذا التعداد حقيقة ضروري جدا لتوفير مؤشرات حديثة حول يعني مختلف المواضيع عن السكان، عن المساكن، عن الأسر الأردنية وغير الأردنية، خصائصها، توزيعها الجغرافي، وبالتالي هو أكبر عملية إحصائية بتقوم بها الدولة. فالتعداد هو لا تقوم به فقط دائرة الإحصاءات العامة، الذي يقوم بالتعداد هي الدولة الأردنية بمساعدة كافة المؤسسات الشريكة والجهات التي تدعم تنفيذ هذا التعداد.
1: جميل. إذن كيف تنعكس يعني نتائج التعداد على حياة الأردنيين وعلى الخدمات التي تقدمها الدولة؟ هذه ربما زاوية مهمة.
2: أكيد طبعا أخي محمد، يعني التعداد يساعد الحكومات على تحديد الاحتياجات الفعلية للمواطنين وللمقيمين أيضا، وتوجيه الموارد والمشروعات والخدمات إلى المناطق والفئات الأكثر حاجة. كما أيضا تنعكس مخرجات التعداد على قطاعات أساسية تمس حياة المواطنين من خلال دعم التخطيط لبناء المدارس، المراكز الصحية، شبكات النقل، البنية التحتية والإسكان والخدمات المختلفة.
1: جميل. يعني يمكن أن تتغير أولويات الحكومة ومشاريعها بناء على نتائج التعداد. يعني ربما هناك بعض المشاريع التي تحتاج إلى معرفة يعني ما أسفر عنه هذا الإحصاء الذي بدأتم فيه يوم الخميس، حتى اليوم أولويات الحكومة نراها تغيرت باتجاه بعض المشاريع، هكذا نفهم؟
2: بالتأكيد، ما يوفر من بيانات يعني تهم المواطنين وتهم أيضا متخذ القرار، ستكون هناك أولويات للحكومة بناء على هذه على مخرجات هذا التعداد. بالتأكيد هناك موازنات سنوية، وهناك يعني تعتمد على مؤشرات كبيرة يوفرها التعداد والإحصاء، من حيث على سبيل المثال هذه الموازنات والأولويات للطرق، لبناء المدارس، لبناء المراكز الصحية. يعني يوفر التعداد مؤشرات الكثافة السكانية، أين يتجمع السكان، أين يتوزعون بالمحافظات وفي الألوية وفي القرى، وبالتالي يتم توجيه تكون هناك الأولويات لتوجيه هذه الخدمات إلى التجمعات السكانية الأكثر حاجة.
1: نعم، يعني يمكن أن يسأل ما الذي لا نعرفه اليوم عن مجتمعنا ويمكن أن يكشفه التعداد؟
2: التعداد بتعرف ينفذ مرة كل 10 سنوات، وبالتالي آخر تعداد نفذ في عام 2015. ما وفره عام 2015 أصبحت بعض المعلومات قديمة وبالتالي بحاجة إلى تحديث. فعندما أقوم أنا بتحديث هذه البيانات بوفر بيانات محدثة، أنا بخطط للمستقبل بعين الحاضر لا بعين الأمس، ليس اعتماد على بيانات قديمة وإنما اعتماد على بيانات حديثة ومحدثة تساعد متخذ القرار أنه يتخذ قراره بناء على المعلومة في وقتها.
1: طيب أنا بدي أسألك يعني عن ما يخص الموعد، إحنا تحدثنا أنه ربما بدأ متى؟
2: صدر قرار مجلس الوزراء بأن يبدأ التعداد اعتبارا من 1/10/2026.
1: جيد.
2: وبدأ هذا التعداد بثلاثة أيام الأولى يوم الخميس والجمعة وينتهي اليوم السبت وهو العد الذاتي.
1: اشرح لي لو سمحت.
2: هذا العد الذاتي خلال الفترة السابقة التي سبقت التعداد وهي مرحلة الحصر من شهر شباط إلى شهر آب، تم زيارة المباني والمساكن وتم سؤال الأسرة هل ترغب الأسرة بالعد الذاتي، بمعنى أن يتم يرسل لها رابط وتقوم هي بتعبئة بياناتها بنفسها وترسله. فبعض الأسر طلبت ذلك فتم حصر هذه الأسر، ويوم الخميس تم إرسال رابط إلكتروني بإحدى الخيارين، إما أن يتم تعبئة هذا الرابط من خلال تطبيق سند، وإما أن يتم تطبيق هذا تعبئة هذه الاستمارة من خلال دائرة الإحصاءات العامة.
1: طيب أنا بس أسألك معلش عن الآلية التي تم إرسال الرابط فيها، يعني أنا الآن مثلا عرفت عنه أول مرة،
2: نعم،
1: بقدر اليوم الآن قبل ما ينتهي اليوم؟
2: لا لا، هذه فقط الفئة التي عبرت عن رغبتها، ولدي في دائرة الإحصاءات العامة بياناتها، هي بيانات الحصر، حتى أربط هذه البيانات مع بيانات الحصر الموجودة عندي أصلا. فكان يشترط في هذه الأسرة أنه يكون لديها إما هاتف ذكي التي ترغب بالعد الذاتي أو جهاز حاسوب حتى يتم التعامل ويتم إرسال الرابط إليها.
1: طيب في يعني ونحن نتحدث عن ما يخص التعداد، في عدد معين لمن قام بهذا الأمر؟
2: احنا استهدفنا يعني تقريبا حوالي 20%، لكن تم إعادة فلترة.
1: يعني ما استهدفتوا مثلا، ما سألتوا؟
2: لا لا، اللي وافقوا حوالي 20%.
1: 20%
2: موضوع استهدفناهم، فبالتالي جزء منهم لم يكن يعني الهاتف رقم الهاتف صحيح، او لم يكن يعني في هناك يعني ما تم اللي يعني تم أقل من ذلك اللي تم
1: التعداد اليوم لما نتحدث عن هذا العد الذاتي تقريبا 20%، النسبة طلعت أقل من 20%. نعم. بسبب بعض الإشكاليات التي حدثت.
2: نعم.
1: طيب اليوم ما المراحل التي سيمر بها التعداد ومتى نتوقع إعلان النتائج؟
2: التعداد بتعرف يعني إحنا من سنتين ونصف إحنا بنحضر له.
1: جميل.
2: وبالتالي مر بمرحلة وهي مرحلة استعداد المكتبي، هناك صور جوية وهناك نقاط تم زيارة هذه النقاط والتأكد منها، قد تكون هذه النقطة الموجودة على الأرض هي منزل أو مبنى، أو قد تكون هذه شجرة، أو قد تكون على سبيل المثال تريلا صافة، وبالتالي تم إرسال باحثين إحصائيين وقاموا بعملية تسمى عملية الحزم هذه النقاط وقسموها إلى بلوكات. يعني في عام 2015 كان عندنا 19,000 بلوك، في عام 2000 في هذا التعداد أصبح 24,000 بلوك عندنا.
1: جيد.
2: والبلوك هو تقريبا بين 50 إلى 150 مبنى، وبالتالي تم حزمها إلكترونيا طبعا.
1: يعني هذه الآلية اللي اليوم نحكي عنها من 2015 كانت
2: 19,000
1: واليوم 24,000
2: بلوك.
1: جيد. لماذا اخترت طيب هذا التوقيت تحديدا ولا ما دخل في يعني في يعني امر معين؟
2: التوصيات الدوليه لا توصي بان يتم التعداد في فتره مثلا الصيف. هناك حركه، هناك سياحه، هناك تحرك للناس خارج الاردن او داخل الاردن. يفضل كما تقول التوصيات الدوليه ان يتم التعداد في فتره فيها يعني سكون ما فيها حركه. الآن استقرت المدارس، اللي كان مسافر رجع إلى منزله وبالتالي استقر، وستبدأ إن شاء الله الجامعات، فبالتالي فترة استقرار، وهذا ما يوصى به توصيات دولية. نحن يعني في دائرة الإحصاءات العامة نطبق المنهجيات الدولية في تنفيذ التعدادات.
1: طيب متى سيتمكن المواطن من الاطلاع على النتائج الاستفادة من البيانات التي سيكشف عنها التعداد؟
2: التعداد بعد يعني سينتهي فترة العد الميداني في 31/10، وبعدها سيكون هناك مرحلة اسمها العد البعدي، وهو لتأكد من شمول التغطية والشمول لكافة الأسر، وثم يتم تنظيف البيانات وتجهيزها. فمتوقع في مطلع 2027 إن شاء الله أن يتم استخراج النتائج الأولية.
1: الأولية.
2: نعم.
1: طيب ما دقة هذه المعلومات؟ يعني ما دقة هذه البيانات؟ بماذا يعتمد عليها؟
2: البيانات طبعا دائرة الإحصاءات العامة اتخذت كافة الإجراءات والاحتياطات لقضية تنفيذ هذا التعداد. كما قلنا ليس أول تعداد تنفذ دائرة الإحصاءات العامة، هذا التعداد السابع، ولدينا يعني خبرات في هذا المجال، وهناك خبراء محليون ودوليون يساعدون في عملية التعداد. وبالتالي الدقة، هناك أيضا مراقبة جودة، أيضا هناك أنظمة إلكترونية لمراقبة الباحث، حتى الباحث وهو في الميدان يتم متابعة إنجازه، متابعة المؤشرات التي يوفرها، وفريق لمراجعة المؤشرات التي تصل أولا بأول ولحظة بلحظة إلى قاعدة البيانات يتم متابعتها، ويتم التوجيه في حال أن يعود الباحث إلى الأسرة، أو أن يسأل عن هذه الأسئلة بأي وقت يعني قدمها، وما هي نوعية هذه البيانات التي تصل، ويتم مقارنتها مع ما هو لدينا من قواعد البيانات السابقة، وهكذا هناك أساليب لضبط جودة البيانات.
1: طيب أنا أبدأ، وصل يعني من له الأمر أو من أوعز له على باب بيتي، عندما يطرق الباب أو الباحث الإحصائي يطرق باب المواطن، ما الذي سيحدث تحديدا؟
2: يعني هو برن الجرس، يعني يعرف بنفسه. هذا الباحث يعني يرتدي فيست يعني دائرة الإحصاءات العامة،
1: جيد،
2: وشعار التعداد عليه، يحمل باجي على صدره عليها QR code، بإمكان يعني صاحب المنزل إذا لم يعني للتأكد من شخصية هذا أنه باحث إحصائي، من خلال تطبيق سند على يسلط الكاميرا على QR code، فتظهر بيانات هذا الشخص وصورته الذي أمامه.
1: كويس.
2: وبالتالي أيضا بإمكانه أن يتأكد من خلال الخط المجاني لدائرة الإحصاءات العامة على مركز الاتصال 117-110 للتأكد أيضا من شخصية هذا الباحث اللي أمامه.
1: جيد. إذن يعني بعد ذلك كيف ستتم عملية العد، ويعني ما هي أبرز المعلومات التي سيطلب أو سيطلبها الباحث من المواطنين أن يقدموها قبل أنه نوصل إذا ما كانش في البيت؟ يعني هذه التفاصيل
2: إذا كان المواطن جاهز، يعني بعد أن
1: بعد ما يعرف
2: يقدم نفسه ويعرف نفسه ويتأكد من شخصية هذا الباحث، إذا كان المواطن جاهز للإدلاء بالبيانات يتم استيفاء البيانات يعني للاستباني، ومن ثم تنتهي أبرز المعلومات اللي بطلبها. وبالتالي هي يعني معلومات سهلة وبسيطة، وبالتالي هي تتعلق بأفراد الأسرة، العلاقة برب الأسرة، أسئلة أيضا تتعلق بالمستوى التعليمي، خصائص اجتماعية لأفراد الأسرة، وأيضا تتعلق بخصائص المسكن، ويعني سنة إنشاء المبنى المسكن أو المبنى، عدد الغرف. هناك أسئلة أيضا تتعلق بمصدر الطاقة والسلع المعمرة أيضا موجودة، والتأمين الصحي، وكذلك إذا كان الصعوبات الوظيفية، إذا كان لدى الأسرة حالة إعاقة.
1: هذا أبرز شيء.
2: هذا أبرز ما يعني.
1: طيب إحنا لنفترض اليوم إنه يعني دخل هذا الباحث سأل هذه الأسئلة، وأسئلة لم ما أجاب عليها صاحب العلاقة، يعني أسئلة معينة قال له أنا مثلا لا أرغب بالإجابة عنها، أو مثلا لا يعرف إجابة عنها مثلا.
2: هي ليست أسئلة صعبة، هي أسئلة يعني من خصائص
1: كل الافتراض. إحنا الافتراضات
2: هي من خصائص الأسرة، وبالتالي إذا كان رب الأسرة ما فعرفش يعني من سيعرف هذه المعلومات.
1: لا يفترض مثلا أنه هو مثلا
2: أسئلة بسيطة جدا قلت لك، ليست يعني بالأسئلة المعقدة ولا بالصعبة والتي تحتاج إلى تفسير.
1: أنت عارف إحنا يعني ما عندناش طولة روح على الـ على الـ على سؤالين يكون في عنده يعني الباحث مجال. نعم. أنا بقول لنفترض أنه لم يجب على كل الأسئلة
2: بالأصل أن يعني سيحاول معه الباحث ويقنعه يعني بأسلوبه المدرب عليه، وبالتالي إن شاء الله ستصل يعني ويعني تجربتنا في التعدادات أنه الاستمارة لا تأخذ بين 10 دقائق إلى ربع ساعة، ليست يعني بالأمر المعقد الذي يحتاج ذلك، وبالتالي الباحث مدرب للحوار والنقاش مع المواطن.
1: طيب ماذا إن لم يكن هناك أحد في المنزل؟
2: يعود مرة أخرى ومرة ثانية ومرة ثالثة، وإذا وجد يعني الوقت غير مناسب يرجع لي في الوقت الفلاني برجع. يعني هناك مرونة في العمل صباحا مساء.
1: طيب كيف يعني أنا يمكن هذا سؤال مهم، إنه كيف سيتم ضمان شمول جميع السكان خصوصا من المناطق النائية؟
2: الباحثين الإحصائيين منتشرين على كل مناطق المملكة. هناك مثل ما قلت لك 24,000 بلوك.
1: جميل.
2: وما هو يعني واجب الباحث الإحصائي هو البلوك اللي مسند إليه. هناك يتم إسناد هذه البلوكات من قبل المسؤول إلى المسؤول عن كمشرف أو مراقب، يسند هذه البلوكات أو هذه المساكن إلى الباحث، فيقوم الباحث بجمعها. ففي كل مناطق المملكة، كل الأردن هي 24,000 بلوك مقسمة في كافة محافظات المملكة، فيتم الشمول. اثنين، نسبة الشمول كما قلت لك بالتعدادات التي أجريناها تتعدى 95% إلى 96%، فهي يعني تغطية شاملة وحسب التوصيات الدولية.
1: يعني لنفترض أن هناك من أعطى الباحث معلومات غير دقيقة، كيف تتحققون من دقة البيانات؟ تمنعون التكرار أو يعني أي إشكالية من هذه الإشكاليات؟
2: من أهم يعني منهجية التعداد هو عدم التكرار، وبالتالي يتم مقارنة هذه البيانات كما قلت، حتى ويتم مقارنتها مع السجلات الإدارية، وبالتالي يعني يمنع هنا عملية التكرار والتأكد من دقة البيانات التي يتم تقديمها.
1: يمكن في ذات الموضوع حول سرية البيانات أو خصوصيتها، يعني ربما المواطن أحيانا لا يريد أن يفصح عن معلومات، يقول لك مهما كانت بالنسبة لك بسيطة، أنا بالنسبة لي مش بسيطة. عندما يقدم هذا المواطن البيانات، إلى أي مدى يمكن أن يطمئن إلى أنها ستبقى سرية؟
2: أنا يعني فرصة ومن خلال إذاعتكم الكريمة أني أطمئن المواطن الأردني أن البيانات التي يدلي بها هي بيانات سرية بموجب القانون، فيعاقب القانون موظف الإحصاءات العامة إذا أفشى أي بيانات إفرادية عن مواطن أو مقيم. وطيلة عمر دائرة الإحصاءات العامة لم يتم إفشاء أي بيانات أو يسجل إفشاء أي بيانات أو معلومات لأي جهة كانت ومهما كان نوعها، لأنها مصانة بموجب القانون ولا يمكن إطلاع أي أحد عليها.
1: من يملك حق الوصول إلى هذه البيانات؟
2: أيضا هذه البيانات الإفرادية عندما تصل إلى دائرة الإحصاءات العامة يتم إخفاء البيانات الإفرادية، ونحن نقوم بإعداد جداول إحصائية، فالجداول الإحصائية لا يوجد فيها أي بيانات إفرادية تدل على الشخص أو رقمه الوطني أو عنوانه أبدا.
1: طيب من يملك حق الوصول إلى هذه البيانات؟
2: البيانات هي يعني ما يميز بيانات التعداد أنها دائرة مغلقة، وبالتالي هم أشخاص محدودون جدا الذين يستطيعون أنهم يتعاملوا مع هذه البيانات.
1: يعني هناك سؤال يطرح، هل يمكن أنه تستخدم هذه المعلومات لأغراض ضريبية، أغراض أمنية، أو لأي أغراض أخرى غير إحصائية؟
2: أولا لا يوجد في استبانة التعداد أي أسئلة تتعلق بالدخل أو بالإنفاق أو أسئلة مالية حتى تقدم إلى الضرائب.
1: مالية ضريبية أبداً.
2: ما في أي بيانات تتعلق بذلك.
1: جيد.
2: وبالتالي هذا بيطمئن المواطن أنه لن تصل، يعني لن، والقانون يمنع مشاركة هذه البيانات مع أي جهة كانت ومهما كان نوعها.
1: نعم. طيب احنا سمعنا من نخرج لفاصل، يعني بعد الفاصل ربما هناك ايضا بعض التفاصيل التي نريد التطرق لها، الحديث عنها، حتى يعني نكون قد شملنا كل هذا الملف بشكل كامل. مشاهدينا ومستمعينا الكرام، فاصل قصير نتابع بعده ما تبقى من صالون حياة.
0: صالون حياة برعاية المركز.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: صالون حياة برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شول.
1: حياكم الله من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام فيما تبقى من حلقة اليوم من برنامج صالون حياة مع المدير التنفيذي للتعداد السكانية الدكتور تيسير مقدادي. حياك الله مرة أخرى دكتور تيسير. الحديث عن محور مهم سرية البيانات وخصوصيتها. اليوم هناك من سأل عن ما هي الضمانات القانونية والتقنية التي تحمي بيانات المواطنين من التسريب وسوء الاستخدام.
2: كما قلنا أن البيانات هي مصانة بموجب القانون، وبالتالي البيانات التي يدلي بها المواطن هي سرية ولا يمكن إطلاع أي جهة عليها، خاصة البيانات الإفرادية التي تخص المواطن. فبالتالي يطمئن المواطن في الإدلاء بهذه البيانات. ما يتم التعامل معه بعد أن تصل البيانات إلى دائرة الإحصاءات العامة، كما قلنا يتم إخفاء البيانات الإفرادية التي تدل على الشخص، سواء اسمه أو عنوانه أو رقم هاتفه. كل هذه البيانات هي البيانات الإفرادية، يتم إخفائها. وبالتالي القانون كما قلنا، القانون يعاقب كل من يفشي أي بيانات إفرادية عن أي مواطن أو مقيم ولم يثبت على دائرة الإحصاءات العامة طيلة عمرها 77 عام أن أفشت أي بيانات أو معلومات عن أي مواطن أو مقيم. فبالتالي أنا أقول أن يعني إخواننا المواطنين والمقيمين يطمئنوا أن البيانات بأمان. كذلك بالنسبة لأمن البيانات والمعلومات، دائرة الإحصاءات العامة تتخذ كل التدابير اللازمة لأمن البيانات. نحن في دائرة الإحصاءات العامة كما يهمنا جمع البيانات وتوفيرها، يهمنا أيضا الحفاظ على هذه البيانات وأمنها. وهناك فريق من الأمن السبراني ومن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة للمحافظة على أمن هذه البيانات من إتلافها أو تسريبها. وبالتالي البيانات مصانة بموجب القانون وموجب التدابير اللازمة التي تتخذها دائرة الإحصاءات العامة من حيث يعني فنيا وتكنولوجيا.
1: إذا هذه رسالة يعني حتى يطمئن المواطن. أنا بدي أسألك، إحنا تحدثنا عنه كيف يمكن للمواطن أن يتأكد من أنه الشخص اللي طرق الباب هو باحث إحصائي يحمل بطاقة تعريفية رسمية، وتوجد أيضا وسيلة إلكترونية للتحقق من هويته. لكن لنفترض يعني أحد المواطنين شك في هوية الباحث، إلى أين يتجه؟
2: بإمكانه يتصل 911 أيضا للتأكد من شخصية هذا الباحث.
1: يعني في رقم أو قناة رسمية
2: 117-110 دائرة الإحصاءات العامة. هذا هو مركز الاتصال. يوجد يعني وكما قلنا أيضا الكيو آر كود، بإمكانه من خلال تطبيق سند أن يتأكد من شخصية الباحث الذي أمامه. وبالتالي هو هذا الباحث يتأكد، تظهر له صورته فبيقارنها مع الشخص اللي أمامه، وبالتالي البيانات. ويمكنه أيضا إذا لم يتأكد أن يتصل ب 117-110. النقطة الثانية أن الباحثين الذين تم اختيارهم تم توزيعهم في أماكنهم، يعني في أقرب مكان إلى سكنه أو إلى المدرسة التي يدرس فيها. فهذا المعلم وهذه المعلمة معروفين لدى المجتمع اللي بيعيشوا فيه، وبالتالي والحي الذي يزورونه. وبالتالي هذه تخفف أيضا من قضية أنه هذا الشخص وهذا المعلم معروف لدى الحي.
1: طيب، هل التعداد السكاني مخصص للأردنيين فقط ولا كل من يعيش على أراضي المملكة اليوم سيشمل هذا الأمر؟
2: التعداد يشمل كل من هو على أرض المملكة، كان مواطنا أو مقيما.
1: كيف سيتم التعامل مع المقيمين من الجنسيات واللاجئين؟
2: المقيمين أيضا هم يسكنون يعني في أسر،
1: صحيح،
2: وبالتالي يتم زيارة كافة المساكن. هذه الأسرة قد تكون يعني عدد من العمال، أسرة جماعية، يتم أيضا زيارة هذه الأسرة الجماعية والتأكد يعني ومقابلتهم سواء كانوا موجودين صباحا أو مساء. يتم زيارة هذه الأسر، لأنه سيشمل التعداد أيضا كافة المباني وكافة المساكن والأسر.
1: ممتاز.
2: اثنين، ما يخص مخيمات اللجوء يتم زيارتها أيضا، هناك ترتيب لزيارة مخيمات اللجوء وعدها وعد كل من هو فيها.
1: ماذا عن الأردنيين المقيمين خارج المملكة؟
2: الأردنيون المقيمون خارج المملكة يتم سؤال أسرهم، يعني قد يأتي إلى أسرة عدد أفرادها فلان فلان فلان خارج الأردن، وين فلان يدرس فيتم يعني السؤال عنه، أو فلان يعمل خارج الأردن وهكذا، أو فلان والله رايح عمره أسبوع زمان وراجع وهكذا. فيتم يعني السؤال عن هذا الشخص.
1: أحيانا بيوت كاملة مثلا ما بيكون
2: الأسرة كاملة، هون يصعب يعني عدها، بالتالي لأنه مهما رجعت إلى هذا المسكن لن تجد يعني واحد يجاوبك، وبالتالي ما فيش يعني الأسرة كلها مهاجر أو طالع خارج الأردن،
1: يعني يتم التجاوز عن المكان اللي هو فيه
2: يعني يعني لن.
1: طيب اليوم يشمل التعداد المساكن والمنشآت أيضا إلى جانب الأفراد؟
2: لا، هو زيارة للمساكن والأسر وليس إلى المنشآت.
1: طيب،
2: وإنما يتم زيارة الأسر الجماعية اللي بتداوم في بعض المصانع
1: اليوم هل المشاركة في التعداد إلزامية؟ وما الإجراءات المتبعة في حال الامتناع عن تقديم البيانات؟
2: يعني ضمن تجاربنا السابقة، كما بعيد أنه هذا هو التعداد السابع وليس التعداد الأول اللي مجرب فيه التعامل مع مواطننا الكريم، إحنا حقيقة نعول كثيرا على مواطننا الأردني الواعي المثقف المتعلم. إذا ما جيت على نسبة الأمية في الأردن تلاقيها 4.5 وهي من أقل دول العالم، وبالتالي نعول كثيرا على وعي مواطننا الأردني وأهمية هذه البيانات التي يوفرها التعداد لمستقبلنا ومستقبل أبنائنا وللتخطيط للمستقبل للأردن. فضمن تجاربنا السابقة تجاوزت نسبة الاستجابة 96%.
1: جميل.
2: وهذا يعني شيء مطمئن، وبالتالي لا نخشى منه، ومواطننا مضياف ونشمي، وبالتالي نحن يعني وعيه وثقافته وطيبته وكرمه. إذا كان العالم عندما تضيق به السبل لا يجد إلا الأردن،
1: صحيح،
2: فيأتي إلى الأردنيين المضيافين، وكيف سيبخل مواطننا الأردني لا سمح الله على أبنائنا النشامة والنشميات من المعلمين والمعلمات اللي بيربوا في لذات يعني وبدرسوا في لذات أكبادنا.
1: لنفترض أنه تم رفض هذا الأمر من قبل يعني شخص موجود عرف عن نفسه أو لم يعرف عن نفسه، قال أنا ما بدي يعطيكم
2: يعني إذا لم يستطع الباحث إقناعه يتم اللجوء إلى المراقب، وبالتالي يحاول معه، ثم يتم اللجوء إلى المشرف وإلى وبالتالي عندنا هرمية تراتبية في التعامل مع المواطنين. وبعدين احنا باحثينا والعاملين في التعداد هم على يعني تم تدريبهم وعلى درايه ودرجه عاليه من ان يعني يعالجوا هذه الامور.
1: انا معك في هذه النقاط، لكن احنا بدنا نوصل لاخر نقطه، بحيث انه شخص رفض كل اي طريقه من انواع التعاون او التعامل مع الباحث والذي يعني أو المشرف أو غيره.
2: تجاربنا
1: يعني إيش الإجراء الذي يتبع؟
2: قلت لك تجاربنا يعني هي دل يعني تجاربنا السابقة كلها بينت أن مواطننا مثل ما قلت لك هو كريم ومعطاء، وبالتالي سيتم يعني التعامل معه بالتفاهم والحسنى، وبالتالي يعني يقدر أن هذه البيانات بيانات أولا اطمئنان أن هذه البيانات سرية، وأن هذه البيانات لا تتعلق بالدخل ولا تتعلق بضريبة ولا تتعلق بشيء يخاف عليه، فبالتالي يتم يعني ما وصلنا إليه هو يتم دائما التعامل مع مواطننا بالحسنى.
1: طيب، نجاح التعداد اليوم لا يعتمد فقط على الجهة المنفذة، أيضا على تعاون الناس. ما المطلوب اليوم من المواطن حتى يساهم في إنجاح هذه العملية؟
2: لا شك أنه كما قلت يعني وهي فرصة عبر إذاعتكم أني أوجهها لأهلنا النشامة، للضيوف الكرام المقيمين على أرض المملكة، أرجو من الجميع يعني وعبر أثير إذاعتكم يعني التعاون التام مع الباحثين الإحصائيين وتقديم المعلومة الدقيقة لدعم التخطيط بصورة أفضل للسنوات المقبلة، وتوجيه الخدمات والمشروعات والموارد استنادا إلى الاحتياجات الفعلية للسكان في مختلف محافظات المملكة. فهذه البيانات هي لخدمتنا ولخدمة أبنائنا والأجيال القادمة. نخطط لمستقبل الأردن بعين الحاضر كما قلت، للمستقبل لا بعين الأمس.
1: ما هي أبرز الأخطاء التي قد تؤثر في دقة النتائج؟
2: دائرة الإحصاءات العامة تطبق أفضل المعايير الموجودة عالميا، ونحن يعني في هذا المجال أيضا لدينا الخبرات الواسعة، حتى خبراءنا من دائرة الإحصاءات العامة منتشرين في كل دول الجوار مناطق يقدمون الخبرات التي لديهم، فبالتالي لدينا من التدابير البرامج والبرامج ومنهجية تنفيذ هذا التعداد بكفاءة واقتدار. نطبق أيضا المعايير الدولية، نطبق أيضا التصانيف الدولية في كل ما يتعلق بالبيانات. فنحن حريصون جدا على أن نقدم البيانات بطريقة صحيحة شفافة ودقيقة.
1: من الذي يشارك في هذه العملية عندكم؟ يعني هل هم من دائرة الإحصاءات؟
2: نعم.
1: أم هم من المعلمين؟ من هم
2: الذي يعالج البيانات تقصد؟
1: لا، اللي راح يجمع
2: البيانات. نعم. هو 12,000 يعني باحث وباحثة، منهم حوالي 10,000 من وزارة التربية والتعليم، بينهم حوالي 60% من الإناث. وبالتالي يعني إذا المواطن رفض لأنه جاء ذكر، ممكن يعني يتم استدعاء أخت فاضلة معلمة وتقوم بجمع البيانات حتى نطمئن المواطن بما يعني والتعامل معه بطريقة كما يريد.
1: يعني احنا نتمنى دائما انه التوفيق لكم وان ينجح هذا التعداد بشكل او بالصورة التي يعني رسمتموها. ان كان لديك كلمة، احنا انتهى وقتنا، لديك اي اضافة تفضل.
2: يعني أنا ما أرجو كما قلت، هو أني أرجو من الإخوة والأخوات المواطنين والمقيمين هو التعاون التام مع باحثي الإحصاءات العامة، فهذا التعداد للوطن ولمستقبل الوطن ولمستقبلنا ومستقبل أبنائنا. نأمل التعاون من الجميع، وإن شاء الله ننجح في تنفيذ هذا التعداد كما هو يعني مخطط له
1: بإذن الله تعالى. شكرا لك. شكرا لوجودك معنا. شكرا المدير التنفيذي للتعداد السكاني الدكتور تيسير مقدادي، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم أنتم أيضا مستمعينا ومشاهدين الكرام على طيبي وكرم المتابعة. هذه تحيات فريق العمل، في أمان الله.
0: صالون حياة. صالون حياة مع محمد سلامة. صالون حياة برعاية المركز.

0: أقوى. أنت أقوى مع أنس الطنطاوي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة المتابعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي أنت أقوى. هذا البرنامج من إعدادي وتقديمي أنا محدثكم أنس الطنطاوي، ورحب باتصالاتكم ومداخلاتكم على الهواتف البرنامج 06-516-5020-516-4020. كما بإمكانكم متابعتنا والتواصل معنا عبر صفحاتنا على الفيسبوك تلفزيون حياة وراديو حياة اف ام، أو عبر تطبيق حياة على الأجهزة الذكية بالصوت والصورة، أو من خلال مواقع وحسابات حياة عبر تويتر انستغرام يوتيوب وبودكاست. وحب أذكر كالعادة بترددات الإذاعة عمان والزرقاء 104.7، البلقاء والسلطة عمان 101.1، إربد وعجلون 106.5، وفي العقبة 102.7. وللاطلاع على كل ما هو جديد عبر موقع أخبار حياة أنت أقوى، فأهلا ومرحبا بكم. ونرحب بكم مجددا أعزائي المتابعين. دائما بنحكي ابنك المدمن وابنك المدمن والاكتشاف المبكر لابنك المدمن، ومنزيدها ومنحكي كيف تعلم بأن ابنك يتعاطى المخدرات، ومنقول للتربوي طالبك، ومنقول يعني مركزين على هالابن بطريقة مش طبيعية. ليش؟ لأنه معروف أصلا أنه المخدرات بتستهدف فئة الشباب بالعالم، بس قليل منحكي زوجك المدمن، قليل منحكي أبوك المدمن. نعم، هناك أزواج مدمنين وأطفالهم لا زالوا صغار. هذه كارثة كبيرة، إنه هو مش الابن ورقم واحد في البيت، لا، هو الزوج رقم واحد بالبيت، اللي بيقدر يعمل شو ما بده ويتصرف بكل الأشياء اللي عنده. للحديث عن هذا الموضوع اسمحوا لي باسمكم جميعا أن أرحب بضيف حلقتنا لهذا اليوم، المستشار القانوني الأستاذ مالك صالحية. أستاذ مالك، أهلا ومرحبا بك في حياة فهم.
2: أهلا فيك يا سيدي، ويسعد مساك أنت والجمهور الكريم، ويسعد مساء بلدنا وجلالة سيدنا وطننا العزيز.
1: ربنا يحفظك. سمعت المقدمة؟
2: نعم.
1: زوجك المدمن.
2: نعم.
1: عنوان الحلقة زوجي مدمن، تفضل سيدنا.
2: صحيح. يعني من خلال اللي قاعدين بنشوفه للأسف الشديد، خصوصا أنا كمحامي شرعي، أحيانا بتجينا زوجات أمهات بتكون بدها تتطلق. طبعا أنا كمحامي شرعي بأخذ السيرة الذاتية لإلها، بالنسبة اسمها واسم زوجها،
1: عمره، الأشياء،
2: شو بيشتغل، هاي بالضبط شو بيشتغل بحياته. ليش جاي تطلب الطلاق؟ الطلاق مش كلمة سهلة. الطلاق مش كلمة سهلة. الطلاق أحيانا بيكون دمار بيت وتشتت أسرة. فبتيجي بكلمة زوجي مدمن على المخدرات. طيب شو بيصير؟ بتبلش عتهية تحكي طبعا وتشكي، وللأسف الشديد وعلى إثرها بيصير مشاكل كثير بالبيت. يعني احنا بالاول وبالاخر المجتمع الاردني زيه زي اي مجتمع بالعالم، في الرجل اللي كويس اللي بصون بيته وبيحافظ على بيته وبيخاف الله بزوجته باطفاله، وفي العكس.
1: طبعا
2: واحنا مش منفصلين عن العالم،
1: والنساء يعني
2: نعم نعم
1: وفيه هيك وفيه هيك.
2: صحيح صحيح صحيح يعني. واحنا مش منفصلين عن العالم، احنا جزء من هذا العالم.
1: طبعا في شغله بدي اقطع عليك، دائما بيحكوا انه المشكلات بتبدا لما يبدا يسرق وحاجه ملحه للمال ويبدا يبطل يروح على الشغل، لكن انا من خلال المتابعات الاخيره يبدو انه انه انه عايش نظريه المؤامره، والمشكلات بتبدا من لحظه الشك. بتمر عليك هاي الحالات؟
2: نعم، يعني انا شفت أكثر من حالة. مثلا تيجي المرأة بتطلب الطلاق، شو سبب الطلاق؟ مثلا انت ليه جاي تطلب الطلاق؟ في سبب. انت كيف بدك تتطلقي؟ لازم يكون في سبب. بتيجي بتحكي لي والله أنا زوجي بشك فيي كتير، مثلا بصحيني الساعة 3 الفجر وبصير يحكي لي لا انت بتحكي مع حدا، انت بتخونيني، وهي بتكون يعني معاه على فراش الزوجية، بتهيأ له. طبعا ممكن كمان يشك انه هي قاعدة بتنصب له كمين، او هي قاعدة بتتفق مع ناس عليه، بصير عنده موضوع الشك زيادة، بسرح زيادة. من ضمن الشغلات اللي احنا بنسمعهم يعني. بضلوا سرحان، بضلوا يشك فيها، بضلوا يشك بأطفاله، بضلوا يشك احيانا ببناته، احيانا بصير يشك ببناته. انت وين رحتي؟ انت بصر شو؟ انت كذا؟ ممكن يجي يتصرف تصرفات غير طبيعية.
1: بتعرف أستاذ مالك، في ناس بيعتقد أنه الكريستال اللي هي الشبوة فقط بتوصل لهيك أمور. أنا بس بدي أحكي للي بسمعونا، حتى الكبتاغون، حتى الحشيش شخص شكاك.
2: نعم ولكن صدق. بدرجات
1: درجات. نعم
2: يعني أنا مش كتير مختص
1: بالمواد المخدرة،
2: بالمواد المخدرة بكل أمانة، ولكن إحنا بنحكي كسلوك. لما بتجيني مرأة بدها تتطلق، وبكون أحيانا بصير إنه هو بصير يفقد قدرته على التصرف. ممكن يؤذيها، ممكن يضربها ضرب مبرح، ممكن يجي. أنا عندي حالات إجتني كان يطحيها بنص الليل.
1: وين يطحيها؟
2: يطحيها على الشارع.
1: عفوا، الزوج يفتح الباب.
2: يتهيأ له إنه زوجته بتخونه، وهي نايمة جنبه على فراش الزوجية، ويمسكها بأوعيها ويطلعها ويرميها بالشارع، يفتح باب البيت ويطردها.
1: وين تروح؟
2: أنا وين تروح؟ ممكن في شو يعني، في منهم مثلا تضطر مثلا تحكي مع أهلها، في منهم ما بتقدر، تضطر تعاود ترجع، في منهم تضلها قاعدة على الدرج. يعني كل واحدة إلها. بس أنا شفت هاي للأسف الشديد موجودة، واللي بتصرف هذا التصرف هو إنسان غير عاقل.
1: صحيح.
2: خلينا نتفق على هاي الشغلة. هو إنسان غير عاقل. زوجتك نايمة جنبك بالليل، تيجي بتمسكها، تصحى بنص الليل بتمسكها وبتصير تفتش تليفونها، وانت بتخنيني، وانت بصر شو، وانت بتتآمر علي، وانت بتتفقي علي، وبتمسكها وبتطردها برا البيت بأواعي البيت.
1: طيب سيدنا الكريم، أنا دائما بحكي شغلة، ترى على فكرة بحكوا معي أسر كثير.
2: نعم.
1: بحكي لها ليش ما تحاولي تعالجي؟ هلا بديش اقول لك انا شو بيجيني الردود، بدي اترك الموضوع لك. ليش ما تحاول انه تعمل، خلينا نحكي، تجسير، ها اذا هو رافض الفكره او رافض الاعتذار، جاوبت عنك. تجسير مع اهله، مع اهلها، نلجأ للعلاج قبل الطلاق.
2: سيدي مزبوط كلامك، ولكن خلينا نتفق، للاسف الشديد هو الإنسان اللي بتصرف هاي التصرفات ما بيكون معترف إنه أصلاً مريض أو أصلاً مدمن أو صحيح. أو في إشي أبداً، يعني هو مش معترف بمرضه عشان يتعالج، فهو برفض أصلاً إنه يعترف إنه هو إنسان مريض أو هو إنسان مدمن أو إلى آخره، فعشان هيك أكيد برفض العلاج، لأنه هو مش معترف انه هو مدمن.
1: والمشكله انه البعض لما تروح عند اهلها ايضا موقفها ما بكون قوي يعني، ولا نعمم.
2: للاسف الشديد هلا الحمد لله رب العالمين بالفتره الاخيره صار يعني صارت السوشيال ميديا موجوده، صار في
1: وعي
2: لحد معين، ولكن في بعض الناس لسه للاسف الشديد انه ممنوع تحكي كلمة بدي أطلق.
1: ممنوع تزعلي،
2: ممنوع تطلق للأسف الشديد.
1: طب حلل هالمشكلة وبلاش تطلق.
2: إحنا يا سيدي العزيز، يا يعني إحنا سمعنا كلنا إنه فلان قتل زوجته، فلان قتل بنته، فلان، نسمع جرائم زي هذا بين الحين والآخر، بين الحين والآخر بنسمع هاي. طب هاي الزوجة لو أهلها وقفوا معها وسمعوا منها وعرفوا انه هاي عايشة مع انسان ممكن يسبب خطر عليها، هذا قنبلة موقوتة ممكن باي وقت ينفجر.
1: صحيح.
2: ممكن تكون هي الضحية، ممكن بنتك اللي عايشة مع المتعاطي تكون هي الضحية.
1: صحيح.
2: وممكن تكون، ممكن يكون ولد، ممكن يكون حدا من هدول من افراد العائلة يكون هو الضحية للأسف.
1: طيب في شغلة خارج عن موضوع الحلقة.
2: نعم.
1: أنا تابعت الانستغرام عندك، ما شاء الله عليك بتوجه رسائل للمجتمع.
2: الله يعني.
1: كثير قريت تعليقات، يا أستاذ مالك أنت بتدافع عن النسوان، أنت بتدافع عن النساء، أنت موجود هون مشان هيك. شو ردك عليهم؟
2: طيب يعني أنا رح أجاوب جواب بسيط. أول إشي إحنا بنقتدي برسولنا صلى الله عليه وسلم. رسول قال صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بالنساء خيرا، فما أكرم النساء إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم. هاي أولا. ثانيا يا سيدي العزيز، ما في حدا فينا بعتقد ما عنده خوات، ما عنده أم، ما عنده بنات عم، ما عنده كذا. أنا من عائلة زي أي عائلة أردنية، عندي أخت وعندي أم وعندي بنت عم وعندي كذا، فأنا بدي أخاف. هل يعقل أخاف على حالي أكثر من ما أخاف على والدتي أو أختي؟ لا يا سيدي. يعني إحنا الإسلام معروف عنا نتحمل، يعني الرجال قوامون نتحمل. الزلمة وين ما ترمي بضلوا زلمة، بس المرأة لا حول ولا قوة إذا أنت ما وقفت مع حسنتها.
1: إذا الرد ما بده رد،
2: ما بده رد سيدي. يعني هذا أصلا السؤال بحد ذاته غلط.
1: طيب سيدنا الكريم، يعني موضوع السرقات والتعدي، ما بعرف إيش اللي بصير بالضبط مع الزوج المدمن.
2: مرت علي حالة، تمام، الزوجة بدها تتطلق، فلما سألتها أنه ليش، بتقول لي هي بتعرف أنه زوجها يعني
1: متعاطي،
2: بس وصلت في مرحلة أنه صار يسرق ذهبها يروح يبيعه.
1: تمام.
2: مقتنيات الأطفال، يسرق بسكليته يروح يبيعه. طبعا هو من وين يشتري المخدرات؟
1: هاي محسنة
2: للأسف. موجودة للأسف. للأسف. أو يسرق تابلت، تابلت صغير بنحمل بسهولة، يروح يبيعه عشان يشتري مواد المخدرة للأسف الشديد. وإخواننا بمكافحة المخدرات أكيد عارفين هذا الحكي وشايفين كتير، وأنت كمان يا سيدي يعني كمان ابن هذا الجهاز وعارف للأسف موجود.
1: يعني أنا بتذكر واحد سرق الكرسي المتحرك تبع أمه لأجل الجرعة. يمكن تجيك حالات كمان على الأمهات تحديدا.
2: موجود. بده يسرق إيش مكان، بده يسرق إيش مكان، حتى ممكن لو طلب شغلة من زوجته وما رضيت تعطيها، ممكن يخدها بالغصب أو بالقوة، حتى لو اضطر الوضع ممكن يقتلها.
1: نعم، لأجل الجرعة. كلام
2: للأسف
1: صحيح.
2: للأسف
1: لأنه
2: للأسف.
1: هذا الشخص
2: للأسف.
1: أنا في كلمة ما بحب أحكيها بس بضطر أحكيها، هو عبد للجرعة والعبودية لله.
2: لا هاي هذا واقع. هذا واقع. إحنا بنحمد الله إنه أول إشي يعني عنا جهاز مكافحة المخدرات، هو بواصل الليل معنا.
1: مقدمه
2: والله العظيم إخوان يعني بتعبوا تعب الله بيعلم فيه، ولكن إحنا زي ما حكينا إحنا جزء من العالم.
1: طبعا طبعا.
2: إحنا جزء من العالم.
1: إذا نأخذ منه الخير لابد أن يلحقنا الشر الموجود فيه.
2: مية بالمية. ها مية بالمية.
1: سيدنا الكريم، موضوع التنازلات، هل بتجيك حالات؟ مشان أنا بس كثير من الناس الآن هم بيعرفوا طبعا في تواصلات، وفي ناس ما بتواصلوا معنا أكيد، أجبر بنته وأجبر أخته تعيش عند المدمن وتحملي عشان أولادك. بس بدي رسالة منك، هل إجتك حالات توصل إنه عنده استعداد يقدم تنازلات معينة عن أهل بيته؟
2: كيف
1: يعني قضاء يعني أحيانا بتنازل عن الشرف لأجل الجرعة؟
2: للأسف أنا شفتها مرة، إجتني مرة وبدها تتطلق وبتبكي، وكانت من جنسية عربية وليست أردنية.
1: موجودة هون عندنا.
2: موجودة هون. نعم. من جنسية عربية وما إلها حدا هون. ما إلها حدا، وهي طبعا إحنا الأردن بلد مضياف، يعني الشعب الأردني كلهم أهل لأي إنسان غريب.
1: الحمد لله.
2: الحمد لله رب العالمين. فإجت من باب بدها الفزع، تقول لي والله زوجي بيعرض علي يجيب أصحابه على البيت عندي، هو متعاطي مخدرات، يعني
1: بده يجيب المروج مشان الجرعة.
2: للأسف الشديد. للأسف الشديد، يعني على مستوى أنه ببيع شرفه، ما عنده مشكلة للأسف. وهي بعتقد مراحل ممكن يشوفها
1: مراحل
2: الإنسان.
1: مراحل
2: يعني مش في وفي منهم ترى مراحل. خلينا نكون كمان صريحين، في منهم يعني بيمشي بالطريق فترة وبعدين بتوب وبصير إنسان محترم وملتزم، وإحنا بنتمنى من كل واحد مشى بهذا الطريق بيوم من الأيام إنه يرجع لصوابه، يتذكر إنه عنده مرة، يتذكر إنه عنده أطفال، يتذكر إنه عنده أطفالك. أنت لما بتنحبس أطفالك هدول مين بده يطعميهم ويشربهم؟ شو راح يكون مصيرهم؟
1: صحيح.
2: اتذكر إذا مش عشانك، عشان أطفالك، عشان أطفالك.
1: حتى إحنا بنحكي لهم دائما للشباب المتزوجين، بنقول لهم وأنت بكرة لما بنتك هاي تكبر بده يجيها عريس.
2: صح.
1: الناس ما بتنسى.
2: لا ما بتنسى.
1: بيظلوا يقولوا آه هاي اللي أبوها كان، حتى لو أنك تعالجت، لو تعالجت
2: بالزبط.
1: المجتمع الوصم الاجتماعي بيظلوا يقولوا آه أبوها اللي كان تبع الحشيش، أيوة ذكرته ذكرته، بصير
2: مية بالمية يعني سبحان الله.
1: تكون هي صبية وتعبانة على حالها.
2: بالضبط. ممكن تكون، وفي كتير صبايا للأسف الشديد. يعني أنا مرة من المرات صبية جتني بتقول لي كيف دات برا من أبوي، عمرها 27 سنة. قلت لها في حدا بتبرا من أبوه؟ بتقول لي أنا ما حدا قاعد بيجيني، أبوي معروف عنه أنه زلمة دائما بنحبس على مخدرات وهيك. بتقول لي شو أعمل؟ أطلع من البيت شو أعمل؟ يعني أنا قاعد
1: مش بالسهل وصلت للمرحلة أنها تجي.
2: طبعا طبعا مش بالسهل طبعا. يعني عفوا هاي بنت درست وتعبت على حالها واجتهدت، ومين هاي الأيام لما واحد بده يروح يطلب بنت؟ الواحد بده يطلب بنت عالم وناس، معروف أول كلمة أول ما بتسأل والله بدنا بنت عالم وناس. طب لما يكون أبوها زي هيك محبوس ويطلع وينحبس ويطلع، مش مرة وأنه خلص ويتوب. وهلأ في ناس أكيد
1: طبعاً
2: بتمر فترة من حياته وبعدين بقول لك خلص. يعني في ناس منشوف، في ناس يعني من تاب طاب الله عليه، في ناس خلاص بتمشي بالطريق هاي بعدين بتوقف. بس احنا بنحكي عن اللي بضله مستمر. اللي بضله مستمر زلمة بتوصل بعمرك 60 سنة
1: بالضبط. نعم نعم.
2: بتضلك داير على الشغلات هاي، يعني شو ضل من العمر؟
1: شو ضل من العمر؟ صحيح.
2: طب عندك اولاد، عندك بنات، عندك زوجة، هتقول كلهم خطيتهم برقبتك.
1: احنا حتى شوف، حتى يعني الوازع الديني هو اهم شيء طبعا.
2: صحيح صحيح.
1: وحتى صلته قبل ما تنقطع، على فكرة صلته انا يعني عايش معهم 25 سنة.
2: صحيح.
1: قبل ما تنقطع صلته بالناس زي ما تفضلت انه واحد اجتماعي،
2: صلته بالله سبحانه.
1: يا سلام عليك. مقطوع صلته بالله.
2: صحيح. ولو انه يعني لو انه قريب من الله سبحانه وتعالى ما بوصل لهي المرحلة. هاي المرحلة وصل لإلها بعد ما كان بعيد عن الله سبحانه وتعالى ورفقاء السوء.
1: والله دائما بحكي للناس بقولهم يا جماعة بتعرفوا ما بيهمني السلوك نفسه قد ما بيهمني تبعات السلوك على غيره. ليش العلاقة؟ العلاقة بالجريمة. صح. العلاقة بالمشكلة كبيرة. انت يعني لما بنحكي كلمة بتشطب أسرة كاملة، ما بنحكيها مشان نتغنى فيها إننا شاطرين بالحكي.
2: لا لا. طب احنا قاعدين بنشوف يا ما أسر تشتتت من وراء هاي الشغلة.
1: طفل بصف تاسع امتنع فصل كامل يصل مدرسته لأنه أبوه انمسك في قضية تعاطي وتم القبض عليه وعرفوا الأطفال والجيران والناس. امتنع فصل كامل يصل مدرسته. ليش؟ لأنه بعد ما قبضوا على أبوه بيومين ثلاث راح للمدرسة. راح للمدرسة بدأوا الطلاب ايه شو مخدرات بابا؟
2: هدول
1: يعني احنا لو بس هاي الكلمة شو مخدرات بابا، يا الله شو مؤذية. تفضل.
2: يعني يا سيدي برجع بحكي لك، هذا موضوع مهما نحكى عنه لازم يضل دائما ينحكى عنه.
1: نعم.
2: هذا موضوع
1: نعم.
2: توعوي. هذا الموضوع من اهم المواضيع اللي لازم نحكي فيها، لانه احنا قاعدين بنشوف الانتشار بيزيد مش بقل. احنا بنتمنى انه يقل، بنتمنى انه ما يضلش.
1: رغم انه هناك جهود كبيرة تبذل
2: الحمد
1: لكن
2: لله،
1: لكن هو حجم العالمين. المشكلة في المنطقة العربية كاملة للأسف
2: للأسف. وفي عدة عوامل عدة عوامل بتوصل الإنسان للمراحل هاي. عدة عوامل وأولها رفقاء السوء.
1: نعم.
2: أولها رفقاء السوء.
1: طب أستاذ مالك عالجتوا إشي؟ هل هل هل في إشي فعلا توصلتوا فيه لتوافق وعلاج أثناء عملية التقاضي أو في موضوع المخدرات مع الأزواج؟
2: والله إحنا يعني أنا نصحت أكثر من مرة إنه يجوا يعني كانت يكونوا جايين عندي بدهم يتطلقوا بصراحة. وتكون تحكي لي مثلا أنا زوجي كل فترة وفترة بلاحظ عليه كذا بلاحظ عليه كذا. مرة من المرات حكت معي واحدة قالت لي أنا بدي أتطلق. فاللي فهمته منها إنه يعني زوجها في خير. قلت لها يا أخي أرضي عليه العلاج. وفعلا عرضت عليه العلاج واستجاب لهذا الموضوع بعد ما سأل انه اذا بروح بتعالج انه ما بتوقع علي عقوبة وكذا، وفعلا تعالج
1: ولما شاف
2: وحافظ على عائلته وحافظ على اسرته.
1: انا بقول لك مو احيانا بعضهم بكون نعم. بده مساعدة بس بده ثقة
2: ولما شاف
1: انك قانوني بالموضوع وانك اعطيت كلام انه فعلا
2: بالضبط واحنا من خلاله بنشوفه هلا قاعدين اخر فترة، يعني زي ما حكيت لحضرتك انا مش مختص كتير بالمواضيع
1: انا بهمني الجانب
2: ولكن بالضبط ولكن انه في كتير قاعدة اسر او شباب بيكونوا متزوجين كذا بتعالجوا بمراكز الادمان برجعوا كويسين برجعوا كويسين وبرجعوا زي اول واحسن وبرجعوا ما شاء الله عليهم وبيحافظوا على بيتهم وبيحافظوا على اولادهم.
1: والله انا بعرف واحد كان متعاطي لأسوأ الانواع لسنوات، غلب اهله كثير يعني انبسطت عرفت هذاك اليوم هيو بيدير مؤسسة أبو ترى
2: ما شاء الله
1: تعالج يعني
2: في ناس بتوعى على حالها، لأنه أنت إذا بتضلك ماشي بهاي الطريق نهايتك تدمر الأسرة. ما دمرتها اليوم رح تدمرها بالمستقبل.
1: يا سلام عليك، هي هذه التبعات ما دمرتها اليوم
2: نهايتها الدمار للعيلة هاي، إلا إذا قلت خلص وقفنا لهون بدي أدير بالي على أولادي قاعدين بيكبروا، بدي أدير بالي على زوجتي، بدي أحافظ عليها، بدي ألم عيلتي حوالي.
1: حتى بتعرف ما بتمسك اللي مش متمالك الأقوال العقلية والجسدية. امبارح كنا نحكي أنا وياك على التلفون يعني شخص تغيرت عنده وظائف الدماغ ما بتمسك تلفون ولا صور البيت ولا
2: صحيح يعني هاي الشغلة
1: لأنه بضحي فيهم ترى الصور.
2: أنا سمعت قصة من أختي الأستاذة حنين صالحية هي مختصة
1: بقضايا
2: أمن الدولة والمخدرات، فبتحكي لها قصة جتها واحدة زوجها ناشر صورها
1: يعني صور
2: زوج ناشر صور زوجته بالضبط على مواقع التواصل الاجتماعي
1: متعاطي ما بتمسكوا نهائيا
2: أبداً
1: أي سر أي أبداً أي خصوصية
2: أبداً. وهو يعني هاي جريمة أصلا تعاقب عليها القانون وناشر صور زوجته وهي معاه بنفس البيت
1: وصلت
2: أو معاه بغرفة
1: الزوجية نعم
2: بالضبط. فللأسف الشديد يعني أنا بحكم إخواني كمان فأحيانا نسمع بعض القصص منهم.
1: أنا زوجي حكت لي أنه بتحكي لحماتها انه يا عمي ابنك بتعاطى بالبيت هيك ومن فترة وانا صابر وكذا ومش عارف ايش. وقفت معه حماتها وقفت مع الحجة وقفت مع ابنها المتعاطي الزوج
2: للأسف الشديد. ما هو احيانا شايف هاي اللي وقفت معه ممكن بيوم من الايام تنأذى من ابنها، ممكن بيوم من الايام يكون متعاطي مش صاحي.
1: ما حصلت طلع يطاطوا عليهم حتى
2: يعني للأسف الشديد ممكن هاي أول وحدة تنأذى.
1: والله
2: ممكن أي واحد ينأذى. فأنت بدل ما توقفي مع ابني وتسانديه على الغلط وأنت عارفة إنه غلط وممكن أنت تكون الضحية ليش؟
1: والله لو احتاج 20 ليرة لجرعة إلا يفوت على حجي هاي جوا وعملية سلب
2: ولو قاومته ممكن يقتلها.
1: نعم.
2: إذا واصل فيه مرحلة معينة ممكن يقتلها وما يسأل.
1: عشان هيك إحنا
2: ومش 20 دينار صدقني ممكن تكون على 5 دنانير.
1: عشان هيك إحنا بنحكي عن الاكتشاف المبكر لا دافعي.
2: الاكتشاف المبكر هو الإنقاذ الحقيقي. هو الإنقاذ الحقيقي للأسرة للزوجة للأطفال لكل شيء.
1: أما تحكي لها هذا زلمة أما تحكي لها بتقول لك بتعاطى عند أحفادك تقولي لها هذا زلمة وما بيعوب وإشي وما بدك شو لك علاقة فيه لو بدك تنستري يا عمي بتعاطى بنقول لك
2: الزلمة بعيبه. إحنا ما هاي كلمة الزلمة ما بعيبه إشي لا يا سيدي هذا الحكي مش مزبوط. الزلمة ما بعيبه إشي لما يكون محترم لما يكون بخاف الله لما يكون بيشتغل وبصرف على بيته وداير باله على زوجته وعلى أطفاله وبعلمهم وداير باله. أما الزوج اللي بتعاطى وبنحبس وبطلع
1: كيف ما بعيبوش
2: يعني حريته مقيدة أكيد بعيبه طبعا
1: عند الكرانب المؤاخذة هو بظل فيها
2: طبعا ولا هو اللي بفوت السجن يعني يعني للأسف الشديد عشغلة زي هيك فهو أكيد حريته بتكون مقيدة.
1: تحملني بس الزميل لو رسالة بنص دقيقة للمجتمع من حضرتك تفضل.
2: رسالة للمجتمع
1: نعم.
2: أنا بدي أحكي بدي أوجه رسالة للزوج أو لأي رجل عنده أسرة
1: نعم.
2: وماشي بطريق المخدرات فكر بأطفالك أنه بيوم من الأيام رح يكبروا ببناتك بيوم من الأيام رح يكبروا يتزوجوا فكر فيهم منيح لأنه أطفالك أهم من صحيح. الشغلات اللي ممكن تدمر أسرتك
1: عم تشطبهم وهم صغار بدون ذنب
2: صحيح.
1: أشكرك سيدي أشكرك. حكينا عن الزوج المتعاطي لقدام رح نحكي عن الزوج المروج والزوج التاجر شو تبعاتها وكيف انه بيدمر الدنيا من لحظة ما يبلش يجيب الرزق مش رزق لا مسحوبة المال الحرام على بيته. بشكر الأستاذ مالك صالحية المستشار القانوني والمحامي الشرعي على هاي الإطلالة الجميلة والمعلومات العلمية. بشكر الله يكرمك. بشكر الزملاء اللي كانوا معي بالاستديو أيضا الأخ هاني السعيدي أيضا والزميل عبد الرحمن أبو رياش والأخ كريم. هذه تحية مني أنا محدثكم أنا السطنطاوي ودائما قبل أن ننهي الحمد لله الذي أحل الطيبات وحرم الخبائث إلى اللقاء.
0: انت اقوى انت اقوى مع انس الطنطاوي.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العشاء.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو.
1: جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة FM.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
7: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 إلى 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي، دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل.
8: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك. وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص، مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث. أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
9: Joanne.

0: حمل تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين ما كان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: اطلب من أشيائي يوصل لك وين ما كان.
2: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس، حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0374-74-24.
3: باور بانكك بيكفيش وشحنك جد بطيء،

0: جيليكو. جيليكو براند عالمي نضعه بين يديك.
1: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة مقابل الإذاعة والتلفزيون.
2: 077-84-99-444. سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان، شارع الحرية، إربد، شارع وصف التل والزرقاء، وادي العش. 077-079-580.

شارعنا وبنتبلها ببهاراتنا وخلطاتنا الخاصة لحتى تكون أكلاتنا مميزة وبأعلى جودة. زرب، مندي، كبسة، والطبق اللي بنتميز فيه وإله حكاية خاصة، مزموم اللحم بورق الموز. مطاعم الخيمة اليمنية، من مزارعنا لخيمتكم وبأجمل الجلسات العائلية المميزة. شارع المدينة المنورة مقابل مرجان مول. 0655 4332. مطعم الخيمة اليمنية، أصالة الطعم في كل لقمة.

حياة أف أم، نحبك يا رسول الله. الثامنة مساء بتوقيت الأخوين زلاطينو للحلويات على حياة أف أم.

0: بشار شريف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين ومشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. هذا البرنامج التفاعلي المباشر الذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر الأثير الإذاعي لإذاعة حياة FM وعبر صفحتي الرسمية على موقع الفيسبوك وعلى قناتي الرسمية كذلك على موقع اليوتيوب، بالإضافة أيضا إلى البودكاست الخاص بإذاعة حياة FM. يأتيكم هذا البرنامج كل 2 وأربعاء من الساعة 3 وحتى 4 عصرا، وأصحبكم في حلقاته أنا محدثكم بشار شريف. فحياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل، أكرمك الله. الله يكرمك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام من تتابعوننا، وأخواتنا الكريمات من تتابعننا في أردننا العزيز هذا وأينما كنتم تتابعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أقول يحسب البشر حسابا مطولا ويحملون هما كبيرا لحساب الدنيا. يا ترى يعني التقاعد ما يكفي، تقمر ما يكفيش، يا ترى يعني نلحق بالديون ولا نغرق في، يعني يحسبون حساب المعيشة والمستقبل، وهم يلبس كل الناس. ففي امتحان الثانوية المسمى التوجيهي يستنفر كل من في البيت، لأن في البيت طلاب توجيهي 2 أو 3، فإن كانت نتيجتهم التفوق فيكادون يطيرون من الفرح وترتفع أصوات الفرح والزغاريد، وإن كانت الأخرى الفشل فغيم يخيم على الناس وعلى بيوتهم. مش عاوز تقول، أقول فهل يحسب الناس الحساب الذي يتناسب مع الوقوف للميزان أمام الله؟ مش نجاح توجيهي، نجاح في جنة أو خسران بفقد هذه. إذن إخواني نحسب حساب هذا لقاء الله عز وجل، وأن يكون مصيرنا إن شاء الله الجنة، نعمل لها من الآن، مو لما يحضر الوفاة أنا أشهد أن لا إله إلا الله الآن وقد عصيت وكنت مشغولا بدنياك. على كل حال، فليحسب الناس الحساب الذي يتناسب مع الوقوف للميزان أمام الله. غدا سنقف أمام الله، حسناتك وسيئاتك في كفة، وهذه في كفة، ليحاسب سبحانه على الذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وعلى الكلمة، الكلمة نعم، شوف اللئيم تحاسب عليها، قصير طويل تحاسب عليها الكلمة، وهل يجرح الناس مثل الكلمة؟ وهكذا. إذن وعلى ما في الضمائر يحاسبنا الله، أنا مضمر غلا وغشا وحقدا، تحاسب على ضميرك، فنق ضميرك، نق قلبك، نق وجدانك الداخلي من حقد وحسد وخديعة. يا ليت الناس يحسبون الآخرة كما يحسبون للدنيا، كل الناس مشغولة بالدنيا، كيف انت والآخرة؟ والله أنا مش مفكر كيف، يعني متى ينتهي بنا الأجل؟ تعرف؟ لا طبعا. لا أنا بعرف ولا أنت بتعرف ولا هو بيعرف ولا أحد يعرف. إذن مع هذا دائما كن مستعدا، متوضي وجاهز، صلاتك، عبادتك، قرآنك إلى آخره، اعمل لدنياك نعم، وعمل لآخرتك صحيح. مش بقول لك اعمل لدنياك وانسى آخرتك، لا، اعمل لآخرتك واشطب دنياك، لا، انت احمل الكفتين هذه وهذه وانجح فيهما. طيب
1: جميل.
2: يا ليت الناس يحسبون للآخرة كما يحسبون للدنيا، مع أنه في الدنيا يجد بدائل وفي الآخرة لا بدائل. يعني طردت من وظيفتك مثلا، مش طردت، قاعد، المهم أيا كان هذه ولا هذه، ففي بدائل، يعني بتلاقي وظيفة ثانية ولو أقل قيمة بتعيش. فما يعمل مثقال ذرة، مثل ما قرأنا الآية قبل قليل، اللهم ألهمنا رشدنا وننجح في امتحانات الدنيا ونفوز في امتحانات الآخرة. كما نهتم لامتحان الدنيا نهتم لامتحان الآخرة. اللهم آمين، نجاة في الدنيا وفي الآخرة، وسلام عليكم. أحببت أن أبتدئ بهذه الكلمة علي وصلت شيئا. أقول إخواني نحن نعيش في عالم متوحش، ولو إي والله، يعني هذا اللي الآن 1317 واحد من الإسرائيليين يقتحمون أقصانا، شلك في أقصانا أنت؟ هذا مسرى محمد، شلك في أنت؟ فقط تحدي لنا ودعس على كرامتنا. عجيب، عالم العربي العربي سكوت، عالم عديم الإنسانية، ما أحوجه لإسلامكم. يعني أمريكا منحازة للحق ولا صمتي، هي داعمة نتن always دائما. أنا مع نتن، لو كفر بالأديان كلها، لو كفر بالمسيح وكفر بأمريكا اللي هي منعمة عليه، أنا معه لأنه أنا من ملته وصديقي. والخلاصة، ما أحوج العالم لإسلامكم، وكيف أمة الإسلام عطلت أحكام الإسلام. يا الله، الشهداء إخواني بلغوا يعني ألوفا من كل أصناف المجتمع، أطفال كبار، يعني سيدات وسادة وعجائز وكله، يعني كل يوم قصف. والحقيقة بدناش نخش في التفاصيل الآن، 1317 يهودي اقتحموا الأقصى هذا اليوم، هكذا كل يوم. فما رد الفعل العربي لاثنتين وعشرين دولة ما شاء الله، ومليار ونصف المليار من المسلمين؟ الصمت موت، والحياة مقاومة، والمقاومة حياة. أنا أقاوم إذا أنا حي، أنا لا أقاوم إذا أنا ميت. أقل فيروس إذا جسمك ما في مناعة تقاوم بطرحك وبيقتلك. وهذه إسرائيل أحقر دولة، أجبن شعب، ومع هذا داعسين علينا. ليه؟ لأن صرنا سيئين مثلهم، ومش متحدين، ومش ننظر إلى منظار واحد. غزة قلبنا، وإلى بكرة بنفردوا بأي بلد مثل ما انفردوا بغزة، ونقعد نتفرج بلدا بلدا. ألا أكلت، ليه درستونا يا هب الله هذه؟ ألا أكلت يوم أكل الثور الأبيض، قريتونيها ليش؟ عشان الثيران تظل مع بعض وتدافع عن نفسها وأصحابها يحموها، أما مو تكلوها للذئاب. على كل حال، آهن ومن لم يثر لمسرى النبي صلى الله عليه وسلم ومجمع الأنبياء المسجد الأقصى، يجي الأشقياء يصبحون أحق به؟ كنت تعرف الأنبياء؟ لا. تعرف قيمة المساجد؟ لا. تعرفون الله؟ لا. إلهكم المال، ثم بعد المال ترمبة، لأنه بلدوزركم اللي بيحميكم، وهكذا المصالح. الخلاصة، من لم يثر لمسرى النبي صلى الله عليه وسلم ومجمع الأنبياء فلماذا يثأر ومتى؟ بس عشان نفهم. يا إلهي عفوك. طيب يا كرام، البعث للحساب والميزان، وعيسى عليه السلام يسجل الله قوله والسلام علي يوم ولد. البعث، نحن سننبعث للحساب والميزان والجزاء، كله حيوقف على الميزان، أعمالك السيئة وأعمالك الطيبة. عيسى يسجل الله قوله والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. بلى وربي لتبعثون ثم لتنبؤن بما عملتم. يا أيها الناس، اعمل لآخرتك، اعمل لدنياك، ما عندناش مشكلة، واعمل أيضا لآخرتك. يعني أنا عندي امتحان وعندي وظيفة، يا دراستي يا وظيفتي، لا بدي اجمع ما بين الثنتين، ما اقدرش اعيش بوعدة، بنجح في دراستي وبنجح في وظيفتي. وهكذا الدين نحمله بما يستحق. على كل حال، وسلام عليه المسيح يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، يبعثون ثمان مرات، ولا تخزني يوم يبعثون. يا رب، إذن خلق الله الإنسان وخلق فيه المناعة وجهاز للمقاومة، إذ كانت الحياة وفيها الفيروسات والجراثيم والأفاعي والعقارب وفيها السموم، ولذا كان ينبغي المحافظة على جهاز المناعة والمقاومة. وأخطر من الفيروسات والوحوش والحيوانات العدو المدجج بكل أنواع الأسلحة وتدعمه كل قوى الشر في العالم، فكان ينبغي أن تكون الأمة حازمة، جازمة، جاهزة، مستعدة لصد أي عدوان على أي عضو في هذا الجسد، في هذه الأمة. وكان لازما ووجوبا وأوجب الواجب أن يهب كل عضو في الأمة للدفاع عن كل عضو واجه عدوانا. لو رأس الخيمة جه عدوان، مفروض هب لها كل العرب، أم القوين، مين ما كان، فلسطين تهب الدنيا كلها عريب ومسلمين. الخلاصة هذه بديهيات التعليم وبديهيات السياسة ومقتضى العزيمة والشهامة والشرف والأخوة والدين والإيمان والله المستعان. الميزان في القرآن سريعا جدا، الكون كله بميزان. طولنا شوية،
1: معنا دقيقتين سيدي.
2: وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، والوزن يومئذ الحق، وقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. الحياة كلها ميزان يا ناس، الميزان ولا 9 مرات. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، وأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير. ويا قومي أوفوا المكيال والميزان، والسماء رفعها ووضع الميزان. يا سلام. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، سورة الرحمن. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. موازينه 9 مرات، ثقلت موازينه أو خفت موازينه. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه
1: هاوية.
2: مش أمه اللي خلف اللي خلفته،
1: لا طبعا.
2: مصيره مآله، فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟
1: نار حامية. أجرنا الله.
2: إخواني إياك أن ميزانك يطيش، أو ميزانك ما يكونش فيه علامة النجاح. كتبنا الله وإياكم في الناجين والناجحين والذين يدخلون الجنان إن شاء الله تعالى.
1: آمين. الله يكرمكم دكتورنا الفاضل. نواصل بعد فاصل إن شاء الله. فكونوا معنا مستمعين ومشاهدين.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء. حياة اف ام.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: صيف مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-564-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني،
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.
1: لكل أهالي طلاب التوجيهي، العرض الأقوى من منصة وتد صار بين إيديكم بمناسبة يوم المعلم. خفضنا الأسعار ووفرنا لكم خصم 50% على كل المواد. البطاقة ب 25 دينار بس بدل 50 دينار، ومتوفر أيضا لجميع الصفوف الأساسية من الأول للعاشر. للطلب السريع والتوصيل تواصلوا معنا عبر رسائل الصفحة على الفيسبوك والإنستغرام لمنصة وتد، أو من خلال الرقم 079-543-1740. منصة وتد، طريقك للنجاح. مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد 19 لسمارت باي، آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة، وأنصات ذهب وكاش باك، وخصومات تصل لغاية 80%، تقسيط مريح لغاية 36 شهر وبسعر الكاش. سمارت باي،
2: سمارت باي،
1: أكبر محطات التسوق للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات، وسمارت باي معكم جيل بعد جيل. سمارت باي، تسوق بذكاء.
3: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: كان حمل تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين ما كان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: اطلب من أشيائي يوصل لك وين ما كان. ماشي والناس ماشيين بتنفس أكسجين شمت ريحة ياسمين طلع الموضوع.

0: إن الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. حياة اف ام.
1: مع العلماء برعاية
2: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم من خلال أرقام هواتف البرنامج 06-516-40-20، 06-516-50-20، 06-516-20-20، 06-516-20-60. كما بإمكانكم أيضا أن تكتبوا أسئلتكم وتعليقاتكم من خلال الصفحة الرسمية للإذاعة على موقع الفيسبوك. حياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفضل.
1: حياك دائما.
0: نواصل في التفسير دكتور، في سورة آل عمران الآية 53 بعد 100: إذ تصعدون ولا تلوون
1: على أحد. إذ تصعدون يعني يرتفع، تصعدون صعود،
0: نعم،
1: لأنه يعني يتمترس في موقع يحمي فيه نفسه. تصعدون نعم. يعني الأصل أن تكون مشترك ومشتبك في موقع الاشتباك مع رسولك وحول رسولك،
0: نعم،
1: صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى بيستحضر لنا ما صنع وما، نعم، فعل. تصعدون، تركتم الرسول،
0: نعم،
1: أحد كان
0: يوم
1: يعني
0: أحد
1: يوما، نعم، شاقا ويوما صعبا. يعني تلقى النبي عليه أزكى الصلاة والضربات، وكان يترس عنه خالد وغير خالد رضي الله عنهم أجمعين، تقع السهام في أجسادهم حماية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، يعني هذا إمام الإنسانية، تتركونه لهذه الوحوش، يعني عرب صحيح، لكن يعني يريدون أن يقتلوا رسول الإنسانية. يا أمة العرب متى نستيقظ؟ هذا الكلام بداية الإسلام. تعرفون هذا النبي العظيم أم لا تعرفونه؟ أخلاقا، هدى، تقى، شرفا، مروءة، أتعرفون أم لا تعرفون؟ نعرف. طيب خلكم أنا رسول الله، كذبتوا ليش؟ طيب ما هو يا سيد أنت اللي بتحكي، يعني أنا بحب الرئاسة ولما يأخذها مني خذها منك. الله اختاره، مش هو اللي نزل انتخابات في بلد ولا جزء من بلد ولا، لا، الله اصطفاه على الإنسانية كلها ليكون رسول الإنسانية كلها، مو إلكم العرب بس أو أبو جهل والشلة اللي حواليه،
0: للعالم،
1: هذا للإنسانية كلها. وأنتم بداية هذه الإنسانية، شرف لكم، لكنكم للأسف تخليتم عنه وحاولتم قتل رسولكم. أعظم من خلق الله، أعظم رسول الله، أشرف رسول الله. يا أمة العرب متى نستيقظ؟ تبتحكي عن الماضي ولا عن الحاضر؟ كله زي بعضه. مبارك، شو اللي اختلف؟ نسأل الله العافية. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم، هبت ريح الجنة، إني لأجد ريحها من دون أحد. يا الله، الرسول هو لك أنا أشم عطر الجنة. ومع هذا يعني الصحابة كان الموقف شديدا، أولا قلة العدد وكثرة العدو، 3000 العدو، وسلاح العدو أمضى معهم السهام إلى آخره، المسلمين معهم سهام أقل، خلاصته ما فيش تكافؤ. ومع هذا خرج المسلمون مرفوعي الرؤوس، صح وقع الشهداء، صح أوذي الرسول، صح استشهد عدد، ومن خيار الصحابة رضي الله عنهم. لكن لم تمت الدعوة ولم يمت هذا الرسول، عاش لمقامه. هذا لا يقتله البشر، إنما ينتهي أجلهم بما يشاء الله عز وجل، ولا يقتل على يد خسيس، معاذ الله، الله يحميه حتى يتوفاه مولاه أشرف من خلق الله، لا يقتله خسيس. ولكن الرسل من قبل هذا قتلوا، هذا أشرفهم وأعلاهم وأكرمهم، لا يقتل، إنما يموت بأجله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي كان، والرسول يدعوكم في أخراكم، جنة فتحت أبوابها، يا مسلمين، يا يعني من يجاهدون، يا من يحاول أن يحفز الهمم ويوقظ العزائم، يحاول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم، غميت الرسول فغمكم الله،
0: يا الله،
1: هذا رسولي، فأثابكم غما بغم، رسولي وحبيبي أعظم رسلي، ملأتم قلبه غما، سأملك نفوسكم غما، فأثابكم غما بغم، غممتم رسولي سأغمكم،
0: يا الله
1: يا الله، موقف صعب. أحد كان طلعنا مع طلاب الجامعة، فطلعت على الجبل أشرح للشباب يعني أقول لهم هنا كان الموقف، هنا كان الالتفاف، هنا كان كيت وكيت. وأحمد الأحمد دكتور بدرس التاريخ في جامعة المدينة المنورة، والشيخ عبد العزيز الخياط الله يرحمه هو أستاذ الرحلة وأنا مسؤول عن الرحلة يعني، ولا مؤاخذة يعني، بس هو يعني الوجه الكريم. الخلاصة احنا الخلاصة، فلما نزلت قال لي شرحته كله غلط. قلت يا أخ أحمد الأحمد أنت دكتور تاريخ، أنا شرحت كيت وكيت وكيت. قال لي مطابق للواقع وللتاريخ حتما شيخ عبد العزيز الله يرحمه ويكرمه، تستعجلش. يعني هو يعني يحبني ولا يحبني أحيانا يعني مش مشكلة، لكن هو بيعرف أنه من فضل الله يعني أجتهد على نفسي في الدراسة أنا أول دائما من فضل الله
0: الحمد لله
1: الحمد لله يعرف. وفي الملمات فلان، في المهمات فلان، يحترم الحق يقال يعني شيخ عبد العزيز نحترمه والله فوق راسنا والله. في أي مهمة فلان تعالى، العمرة الحج إلى آخره فلان، ما بيمسك المشوار إلا أنت، مهما أنت موجود ولا أنت اللي تمسك الرحلة. قلت إذن ما حد يدخل في عملي، أي تدخل في عملي بسلمكم الأمانة، وللحق التزموا حدودهم، وظلت الرحلة في قبضة هذا الإنسان الضعيف الحمد لله. لكن كانت رحلة 100% ما في علامة سلبية، ربي لك الحمد
0: الحمد لله
1: الحمد لله على كل حال. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا، غمهم الله ليعاتبهم، يقول يعاقبهم. بعدين ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا، غشاهم الله نعاس، نعاس في الحرب. أيوة هذه الدقيقة من النعاس سلبت كل الإرهاق.
0: سبحانك
1: ربي. يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم حتى ما قدرش يغمض عينه، فظل مشدود الليل مرتاحش. إنما المؤمن الذي غشيه النعاس
0: ريح شوي،
1: استيقظ منتعشا، قوي العزيمة دي وقوي العزم.
0: سبحانك يا رب.
1: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، اللي هم الفئة الضعيفة هذه. أما المؤمن لا يظن بربه
0: إلا خيرا.
1: إن الله معنا، الله ناصرنا، الله مثبتنا، الله خاذل عدونا. يعني إخواننا في غزة معتمدين على إيش؟ لا دبابات، بل تشير من الدبابات والمدافع. خبز ما فيش، مي ما فيش، دواء ما فيش، ولا ثابتون. ما الذي يثبتهم كلها ثبت؟ وإسرائيل مش إسرائيل بتحاربنا، لا يا أبويا، عدت عن شئت. إسرائيل وأوروبا وأمريكا، أمريكا ترمبا كان يبعث لهم بالـ10,000 قذيفة. لا والله تدفعوش مليم، أعوذ بالله. أنت صاحبي نتن، أنا بحبك والله، بحبك عن كل الدنيا. يا سيدي يا سيدي، الله موجود، لكن الأمة مقصرة تتفرج على مذبحة غزة تفرجا، بدل ما يكونوا منخرطين مشاركين. وننتهي من إسرائيل، لا تقلبوا هالسياسة. حاضر ما قلبنا هاشم، هذا بنحكي خيال علمي، لا سياسة ولا غيره. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء. يعني احنا شو دورنا؟ انت جندي، طب الجندي له ضابط، والضابط له قائد،
0: والمهام موزعة ومعروفة
1: بالضبط. يعني مش فوضى ان النبي عم بيرتب معركة، حاجة مرتبة ترتيب على أعلى مستوى. يقولون هل لنا من الأمر من شيء. احنا مش وقت زعامات هسه، احنا وقت الآن مواجهات، مش وقت نوزع انت ملازم أول انت ملازم ثاني انت نقيب، لا مش وقته. طب ما كانش في هذا الرتب. الخلاصة لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. يعني كأنهم أحكم قيادة من القائد العظيم. سبحانك ربي، لما الإنسان تنفتل موازينه رضي الله عنهم، يعني هذول نخبة البشرية لكن وقعوا في خطأ. والقرآن سجلهم. يبدون يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يعني جواهم شيء. طبعا هذا فئة المنافقين، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هنا. هذا قدر يا أخ، لو كان الأمر لك ولا مش لك، مقتلك هنا منذ الأزل إلى الأبد في الكتاب السماوي أنه مقتلك هنا. هذه مش مفاجأة لك تشهد في أحد، لا. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. يعني واحد مش في معركة طالع يشتري خبز، طلبته طيارة قتل، قال لو طلع جاب ما يجيب خبز كان ما ماتش، حيموت
0: في أجله المحدد
1: بالخيمة، حيموت على الطريق راح يجيب خبز يموت، أو مقاتل بيموت نفس النتيجة.
0: يا الله.
1: آجال وتنتهي في وقتها. وليمحص ما في قلوبكم، التمحيص بمعنى التفتيش الدقيق، محص الشيء.
0: نعم.
1: محصه بمعنى فركه، حاشا لجلاله، لكن بتعبيرنا البشري محصه بمعنى كشف خبيئه كله.
0: نعم.
1: والله عليم بذات الصدور، يعني ماذا تكن الصدور، الله مطلع عليه. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، يعني الشيطان ارتكبوا هم مخالفات، ربما همسوا هو جابنا على الموت، هذا رسول الله جابك للنجاة والسعادة في الدنيا والآخرة، شو الكلام، شو المنطق. شوف الخلاصة،
0: إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا،
1: استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، لقد عفى الله عنهم سامحهم.
0: نعم.
1: سبحانه، إن الله غفور
0: حليم.
1: حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا.
0: نخليها للقاء القادم إن شاء الله. الله يكرمكم يا دكتور، بارك الله فيكم، ونأخذ فاصل يا أنس،
1: ما نكونش طول على الناس.
0: لا 100%، خلص نأخذ فاصل إن شاء الله ثم نواصل، فكونوا معنا مستمعينا ومشاهدينا.

مع العلماء برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: عدنا لكم مجددا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. حياكم الله جميعا مستمعينا ومشاهدينا، وحياك الله دكتورنا الفضل.
1: حياك دائما.
0: يعني بقي 4 دقائق دكتور، بناخذ فيهم سؤالين بعد إذنك. الله يكرمك. خالد بركات، الأخ خالد بركات بقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام.
0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة. لو سمحت يا دكتور، قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. السؤال: ترهبون به عدو الله وعدوكم. قالوا لنا في تفسير هذه الآية سابقا أن نعد حتى لو كان الإعداد شيئا قليلا والباقي على الله، فهل يا دكتور الإعداد القليل يرهب ويخوف العدو والآخرين، أم أن العدو سيستهزئ بالمعد وبالعتاد ولكم جزيل الشكر، أم أن هنالك تفسير آخر للآية دكتور؟
1: وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله، اللي هو العدو الأساسي. نحن بالنسبة لنا عدونا الآن الأساسي إسرائيل.
0: نعم.
1: والسلام والاعتراف هذا كله كلام فاضي.
0: تمام.
1: إذا ينبغي أن نكون دائما على استعداد لأنه العدو غادر.
0: لكن الآية دكتور كانت يعني واضحة: ما استطعتم.
1: تمام.
0: ولم تقل يعني قوة مكافئة لقوة عدوكم.
1: صحيح. يعني احنا في كل المعارك كنا دائما أقل عددا وعدة وكنا ننتصر.
0: طب واليوم دكتور، يعني مهما أعد العرب والمسلمون من إعداد، وأنا أتكلم عن الإعداد المادي والتسليحي إنجاز التعبير، تبقى إمكانية العدو متطورة بأضعاف لأنه
1: صحيح.
0: مدعوم من
1: صحيح.
0: من كل العالم الغربي.
1: هل انهارت غزة؟ لا، مع أنه الفارق يمكن 1 لـ10، 1 لـ10 يدوب،
0: لكن الثمن كبير دكتور.
1: مش مشكل.
0: نعم.
1: مش مشكل يعني، ولا نذل ولا نهان في وطننا، ولا يختلس منا الوطن ونحن نتفرج. العالم العربي مجاز، شو أسوي أنا يا أهل غزة؟ عالم عربي بدي يبني أوطان، متى بدي ينتهي البناء والله ما نعرف، بعد 100 سنة، بعد 50، مش عارف. فقاموا يدافعون عن يعني الشمال للغزة، احتلوه وراح يزعفوا، فأنا مضطر كغزة أني أقاتل. وليش تفتح الدمل؟ وليش تبدو الدمل برا يا حبة عيني؟ هذا سرطان. الآن مش قالونهم أنتوا إسرائيل يعني هاي المنطقة الخط الأصفر لكم؟ كل يوم عم بقتلوا وكل يوم عم بيزحفوا، عم بيزحفوا. الآن فوق 70% صارت مستولية إسرائيل على الأرض.
0: نعم.
1: والعالم يتفرجون، العرب والخلاصة.
0: إذن المطلوب هو الإعداد،
1: الملوم المتفرج.
0: نعم.
1: مش الملوم من دافع ومن قاتل ومن ثبت ومن صبر ومن تحمل ومن ضحى ومن استشهد ومن هدم بيته ومن قطعت رجله، هذا اللي يشكر محن نلومه. ولو إيش فتحتوا هالمدبرة يا سيدي؟ خليك مرتاح أنت. أنت تفرج علي بس ما تقرعنيش، ما تسمعنيش صوتك، ما تلومنيش، ما تشكرنيش بس.
0: الله المستعان. يعني دكتور كنت أخذ السؤال الثاني لكن الوقت انتهى لأنه الآن موجز الأخبار. ما فيش حتى دقيقة راحت. الله يكرمكم. الله يجزيكم الخير، بارك الله فيك، تقبل الله منا ومنكم إن شاء الله. وأنتم مستمعين ومشاهدين، إلى أن نلتقي بكم مع الدكتور أحمد نوفل اليوم الاثنين المقبل بحول الله تعالى. تقبلوا تحيات فريق البرنامج ومني محدثكم بشار شريف، أزكى التحيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: يحاوره الدكتور بشار شريف. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: علماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
0: فلنحيا بالقرآن. فلنحيا بالقرآن مع الدكتور سليمان الدقور.

0: سليمان الدقور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوة والأخوات المستمعون الكرام، متابعينا على أثير إذاعة حياة FM وأيضا مشاهدينا على تلفزيون حياة، نرحب بكم أجمل الترحيب في لقائنا لهذا اليوم وفي حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم فلنحيا بالقرآن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا وأن يحيي قلوبنا وأن يحيي أفئدتنا وأن يحيي عقولنا بالقرآن الكريم، لتكون حياتنا كلها منصبغة بصبغة القرآن وقيم القرآن ومعاني القرآن. حياكم الله أعزائنا المتابعين، ونسعد بمشاركاتكم ومداخلاتكم معنا في هذا البرنامج الذي عودناكم فيه وعودتمونا دائما فيه على تدبراتكم وعلى مشاركاتكم. هذا البرنامج كما تعلمون ليس برنامجا لطرح الأسئلة ولا للإجابة على الأسئلة، بقدر ما أنه مشاركة مشتركة بيننا وبينكم إن شاء الله تعالى، تحت تساؤلات كبرى دائما: ماذا تعني لنا السورة التي نتناولها؟ عن أي شيء تتكلم؟ ما هي الآيات التي تلفت انتباهنا فيها؟ كيف نستطيع أن نوظف هذه السورة ونوظف آيات هذه السورة في واقع حياتنا، في سلوكياتنا، في أخلاقنا، في قيمنا، في معاني حياتنا الفردية وحياتنا الأسرية وحياتنا الاجتماعية؟ هذا ما نطمح إليه ونرمي إليه في هذا البرنامج الذي نخصصه دائما ليكون ساحة حرة ومساحة مستقلة بيننا وبينكم إن شاء الله تعالى، نتأمل ونتدبر ونتفكر في آيات القرآن الكريم. قبل أن نتكلم في سورتنا لهذا اليوم وعن أي شيء تتكلم وما موضوعها وما هي، لمن يتابع معنا أيضا يعرف لا شك، لكن نذكر بأرقام الهواتف على 06-516-2020 و516-4020 و516-2060 و516-5020. وأكيد اللي تابعوا معنا وبتابعوا برنامجنا، وبنسعد دائما بصحبتكم الطيبة ومشاركاتكم الجميلة، أكيد هم اليوم عارفين نحن عن أي سورة سنتكلم، كيف نتفاعل معها، أكيد مجهزين أنفسهم وحاطين ببالهم ما هي الجوانب الإيجابية التي يجب أن نتفاعل فيها مع هذه السورة، وما هي الجوانب السلبية التي يجب أن نتخلص منها في واقع حياتنا مما توجهنا إليه هذه السورة الكريمة. مرة أخرى إذا نرحب بكم أعزائنا، ونبدأ إن شاء الله تعالى مع سورتنا لهذا اليوم، سورة الروم. سورة الروم أكيد يعني من يستمع إليها، من يقرأها، من يتأمل فيها، من يتدبر فيها، يمكن مثل ما حصل معي في البدايات أنه والله طب ما هي القيم الأخلاقية والسلوكية اللي أنا بدي أعيشها مع هذه السورة؟ سورة تتكلم عن صراع، تبدأ بالحديث عن صراع، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، تقول لي لله الأمر من قبل ومن بعد، وتقول لي ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء، ثم تنتقل لي السورة لتتكلم فتقول لي ومن آياته ومن آياته ومن آياته، من أكثر السور التي تعدد آيات الله سبحانه وتعالى. طب ما المقصود؟ ما الذي تريد أن توصلني إليه هذه السورة الكريمة؟ ما الذي تريد أن تدفعني إليه؟ طب أنظر وأتأمل في هذا الوجود، وأنظر وأتأمل في هذه الآيات، طب لماذا؟ وما السر أن تبدأ السورة لتحدثني في البداية عن هذه المواجهة التي كانت بين الروم وبين الفرس، ثم تتكلم عني أنا باعتبار أنني أتكلم عني أنا كأمة مسلمة ومجتمع مسلم الآن بين أمتين متصارعتين متناحرتين في ذلك الزمان، أين دوري وأين مكانتي؟ ثم تعرض السورة لجملة من الآيات توجهني لأن أنظر في بديع خلق الله سبحانه وتعالى، كيف خلق السماوات، كيف خلق الأرض، كيف جعل سنة السير في هذا الأرض للنظر والاعتبار. ثم تحدثني السورة عن قضيتين مهمتين، القضية الأولى متعلقة بالزواج والأسرة، ويقول يعني ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، عجيب. ثم تحدثني السورة في جانب آخر عن الفساد والإفساد وظهور هذا الفساد في البر والبحر وخطورة الفساد والإفساد، في أشياء مهمة جدا أكيد بتتفاعل في نفوسنا وبتعيش معنا ونحن بنتأمل هذه السورة الكريمة وآيات هذه السورة الكريمة. هذه الأفكار وهذه المعاني بعض ما يمكن أن نتحاور فيه، لكن أنا متأكد أن من يستمع إلينا الآن وهو ينتظر مشاركاتنا وتفاعلاتنا، كيف نعيش مع هذه السورة ومع آياتها، كيف نتأمل، كيف نتدبر، كيف نستطيع أن نعكس ما فيها من قيم ومعاني ودلالات سلوكية في واقع حياتنا. قلت لكم يمكن نحس أنه في شيء من الصعوبة في البداية، سورة توجهنا هذه التوجيهات، ما الذي تريده منا؟ الحقيقة لما نظرت وتأملت وجدت أنه هذه السورة تصنع في نفس الواحد منا الفاعلية، بمعنى كيف تكون أنت مسلم فاعل، كيف تكون مؤمن تعيش حياتك وأنت فاعل. ترى هذه القيمة يا جماعة قيمة غاية في الأهمية، يعني اليوم لو سألت نفسي أنا وإياكم إيش هي فاعليتنا، ما مقدار هذه الفاعلية؟ ما تظنوش أن الفاعلية اللي نتكلم عنها اليوم أني أنا بشتغل وأني أنا بدير بالي على وظيفتي وأني أنا بسعى على رزق أولادي وعلى خدمتهم وبتابع دراستهم ممتاز، أنت كأم بتتابع دراسة أولادك وتربية أولادك وشغل بيتك وعنايتك ممتاز، هذا جزء مهم جدا. طب وأنت كرجل أيضا بتتابع تربية أولادك وعنايتك فيهم ورعايتك لبيتك وشغلك وعملك ممتاز، يا ترى هذه الفاعلية المطلوبة منا؟ هذا هو الحضور الذي ينبغي أن يكون منك كمؤمن؟ السورة تصنع في نفوسنا هذه الفاعلية، بنقدر نعيش نحن وياكم هذه المعاني ونحس قديش مطلوب منا إن نحن نتفاعل وقديش إحنا نعيش هذا المعنى، ولا صعب؟ هذا الحقيقة ما نريد وما نحتاج أن نقف معه في حلقتنا لهذا اليوم. نأخذ أول اتصال من سوزان. سلام عليكم يا سوزان.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياك الله، أهلا وسهلا بك. أهلا
0: فيك.
1: ونحن
0: في رحاب سورة الروم، هي سورة مكية، فيها ثلاث وقفات، وقفة تاريخية وكونية واقتصادية. التاريخية اللي هي غلبة الروم، إنه غلبت الفرس الروم، يعني الفرس اللي هن المجوس والروم من أهل الكتاب. لكن في هنا كمان دقة في الوصف الجغرافي، إنه وين أين يعني وقعت المعركة. فوقعت المعركة في حوض البحر الميت اللي هي على عمق، يعني أخفض منطقة في،
1: صحيح، هذا معنى في أدنى الأرض. وإحنا أدنى بس الأرض. بهمنا تعطيني التوجيه المباشر اللي أنت بتتفاعل فيه وبتفاعل مع نفسك في هذا المعنى.
0: أيوة، أنا عشان في بدء يعني في أدنى الأرض أنا نقيت إنه أيوة. إنه هي هذه في منطقتنا يعني عند سط البحر الميت. ثم بعد ما انتصر الفرس، ثم جاء وعد الله اللي هو انه صدق الله انه انتصر الروم على الفرس في بضع سنين، هو 3 إلى 10 سنين بيقولوا تقريبا. فهاي هنا يعني انه بيده مقاليد الامور، يعني انه في الايه اللي وراها وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن اكثر الناس لا يعلمون. فهي انه الله سبحانه وتعالى في وعده نصر المؤمنين اهل الايمان يعني. جميل. بعد فترة محددة هذه الوقفة الأولى.
1: طب هذه الحركة أختنا سوزان، لما أنت تقرأي هذه الآيات وتلاقي أنه مطلعها بيتكلم في هذا الشيء، اليوم ونحن عايشين الأجواء والصراع، هو ذاته ترى الصراع وهي ذاتها المشكلة اللي بتتكرر تاريخيا، كيف بتعيشيها اليوم؟
0: إنه ربنا يعني فرج الله قريب إن شاء الله. جميل. والنصر قادم إن شاء الله، بس إنه هو الآية قال في بضع سنين، إحنا يمكن تمد أكثر من 3-9 يعني، مش زي ما بالضبط زي ما إجت في السورة، إنه يعني نصر الله قادم يعني
1: إن شاء الله. إن شاء الله. جميل. حلو، يعني لو أخذنا هذا المعنى، أشكرك أخت سوزان، يعني هذا المعنى لو نحن ركزنا عليه وأخذناه في سياق ما تكلمت فيه أختنا سوزان، شوفوا كيف بدأ الآن إحنا نحس إنه هذه الآيات جاءت مشان تزرع عندنا شيء من الأمل والبعد عن اليأس. ترى هذا معنى مهم جدا، مهم أنت حتى تعيش الفاعلية كمسلم اليوم. بيظل السؤال الملح عندنا، إحنا كيف عايشين، إيجابية ولا سلبية؟ هذا شيء مهم جدا. أخونا عمر، السلام عليكم يا عمر.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله، يا مرحبا بك.
2: الله يكرمك. والله يا سيدنا يعني صوت الروم، انا بس انا بدي انا كلامي من غيرك، بدي على فضلتي الاخت انه يعني سبحان الله هاي الايات يعني موجهه لنا احنا كمان، يعني كما هي موجهه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والاولين، انه شو اللي عرف النبي صلى الله عليه وسلم انه الروم بدهم ينتصروا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكه،
1: صحيح.
2: شو كيف يعني العلم انه راح ينتصروا الروم في بضع سنين؟ هم والموقع مش مكة راح يكون. انا هيك بس تعريج عليها. انا حاب اسمع منك شيخنا، لكن انا بدي اقول انه صوت الروم يعني زي ما تفضلت انه الله عز وجل يعني احنا بنسميها صوت الايات، ايات الله في الكون، يعني ايات الله في انه كثرت فيها ومن اياته ومن صحيح. اياته ومن اياته. معلش صوتي شوي.
1: لا باس، طهور ان شاء الله.
2: الله يبارك فيه، تعبان شوي. فانا بقول يا سيدنا هنا لما تكثر فيها الايات هذا ان احنا كامه انه نقرا هذه الايات ويكون في لنا دور. انا شو دوري لما اقرا هذه الايات؟ ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ومن اياته، يعني انا شو دوري؟ انا بقول سيدي هنا لما رأى يعني خلينا اخذ ولما قول الله عز وجل وما اتيتم من ربا ليربو في اموال الناس
1: فلا يربو عند الله.
2: وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المنصفون، أو هم عفوا أولئك هم المضعفون. مضعفون
1: يعني تضاعف لهم الأجور إن شاء. نعم،
2: إنه الربا هون درس، إنه الربا ما بزيد المال كما يدعي الناس، الربا بنقص المال ما بزيده.
1: جميل.
2: وهذا بالعكس، أنا هون يعني إحنا كاقتصاديين، وين رجال الاقتصاد؟ يا ريت يقرأوا هاي الآية.
1: جميل.
2: أهل الاقتصاد اللي قاعدين بخططوا للبلاد يقرأ الآية، هذا الحديث تثبت أنه أفضل وسيلة بتجعل الاقتصاد مستقر أنه تكون نسبة الفائدة صفر. وهذا دراسات قرأناها قبل سنين أو قبل فترة، حتى في الغرب أثبتوا أنه لما بدك الربا بدك الاقتصاد يكون مستقر لازم يكون الفائدة صفر. هذا هو ديننا، هذا علم الاقتصاد، والزكاة هي أفضل أساليب التنمية.
1: صحيح صحيح. شوف إذن شوف إذن شوف هذا المعنى، شوف المعنى قديش مهم أخي عمر. هذا الصور اللي تفضلت فيها واللي ذكرتها حتى أختنا سوزان من قبل هي اللي بتدل على الفاعلية اللي احنا بدنا إياها، يعني فاعلية إيجابية. شوف أنت عندك يعني أمر اقتصادي عادي، في ناس بيذهب للطريق المختصر ربا وبده يكسب فلوس، لكن حقيقة هل بيستمر هذا؟ هل بنعش المجتمع؟ هل بيحيي المجتمع؟ في المقابل عندك نظام اقتصادي إسلامي يعني سلوكي بقدر أعيشه أنا وياك، ترى مش يعني نظام لازم يفرض على مستوى العالم حتى أطبقه أنا وياك، أنا بقدر طبقه في حياتي بكل بساطة، فلوس وربح وزكاة.
2: نعم، على مستوى أفراد مش مستوى يعني دول، ما حطبقناه على مستوى أفراد، ما حطبق على مستوى الدول. بس أنا اللي يعني سبحان الله كيف اللفت هنا إنه كيف أجت هاي الآية الربا، أجت من ضمن صور الآيات. يعني رب لما الأبرع هذا في التاريخ كله والكون وعلم الجيولوجيا وعلم الاقتصاد والزكاة والأسلوب التنموي، أجل ربا أسلوب الإقلال الأموال، يعني حتى بقول لك الربا بيقلل مالك ما بزيد مالك.
1: جميل.
2: وهنا يعني في ظاهرة سبحان الله، يعني في ظاهرة الآية وفي باطنها، إنه في أوائل السورة لما ربنا قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون.
1: يعني هذا الوعي الحقيقي اللي لازم نحن نسعى إله، ما هو يا إما وعي صادق ومشرق يا إما وعي منطفي خلينا نقول عنه، صحيح؟
2: نعم سيدي. نعم سيدي.
1: جميل. الله يجزيك الخير.
2: نختم فيها نقول انه يعني يا عباد الله، يا امه بشكل عام، ثقوا ايها المؤمنون بوعد الله عز وجل، وثقوا بحكمته وتدبيره في الكون، بس احنا علينا نطبق اللي بنسمعه في اللي بنقرا من ايات الكتاب.
1: رائع، الله يرضى عنك يا عمر، إبداع اليوم ما شاء الله. قبل ما نروح لأخونا أكرم، بس حتى أأكد موضوع اللي حكاه أخونا عمر، إنه لاحظوا نحن نعتقد إنه ممكن يكون الحديث عن الربا من ناحية تشريعية مباشرة، يقول لك حلال حرام ومن أكل الربا في جهنم والعياذ بالله وبتخرب حياته. لا لا لا، ليس فقط من هذا الجانب. السورة التي تتكلم عن آيات الله تعطينا إشارة إلى أن من آيات الله أن نتفكر في مثل هذه الممارسات، ولذلك وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. يعني معادلة اجتماعية بسيطة بدي أقول لك أنه انظر في هذا النظام على مدار التاريخ وعلى مدار الحياة، في أحد سلك طريق الربا ولاحظت أنه توفق؟ لاحظت أنه حياته كانت سعيدة وهنيئة ومطمئنة؟ أبداً أبداً، لا على مستوى أفراد ولا على مستوى أمم. ترى لكن الإنسان يحتاج إلى بصيرة وإلى وعي عميق حتى يدرك هذه الأبعاد وهذه المعاني. بارك الله فيك يا عمر. نروح لأكرم. السلام عليكم أكرم.
3: السلام عليكم، كيف حالك؟
1: يا مرحب بك، حياك الله.
3: الله يفتح عليك يا رب.
1: وعلينا وعليك.
3: الله يسعدك دكتور. بنا في عندي ملاحظتين بعد إذنك.
1: تفضل.
3: أول شيء إن سورة الروم سورة مكية، لما نزلت
1: صحيح
3: التوجيه اللي إذا للصحابة إنه يطلعهم من القبلية والصحراء والهاي، إنه تشوفوا آيات الله في الكون.
1: يا سلام.
3: يعني تربط الصحابة الموجودين مع انه كان لسه الدين جديد يعني، بس تربط الصحابه في ايات الله، يعني انه ما تطلع على اللي حواليك،
1: وسع وسع افقك يعني، وسع افقك وكبر نظرك. جميل،
3: تطلع انت صحراء وقبيله هاشم وقبيله عبد مناف، يعني انت تطلع على الشيء الاكبر من هيك. والشيء الثاني دكتور، انه وجهت الرسول عليه الصلاه والسلام انه في شيء اكبر منك، يعني في شيء انت بدك تطلع انه في روم وفرس، انت بدك تطلع على الشمال، بدك توسع افقك انه هاي الدعوه مش دعوه للعرب، هاي جميل. دعوه عالميه
1: عالميه. نعم،
3: فانت بدك انت توسع افقك وتشوف الصراع اللي برا المنطقه اللي انت فيها.
1: وهذه يعني وهذا ترى وهذا صحيح، وهذا أكرم، هي الفاعلية اللي احنا بنحتاجها اليوم. كيف بدي أحس أنا بفاعلية إذا كنت بعيش في نطاق ضيق وفي أفق ضيق؟ إذا ما عشت هذا البعد العالمي وهذا البعد الإنساني راح أظني إنسان محصور وضيق. صحيح؟
3: صحيح. وهذه هي أصل الإنسانية اللي احنا ندعو إلها، أصلا ديننا كلياته بدعو للإنسانية.
1: جميل،
3: بس في المفروض انه الغرب بتغنى فيها، بس هي المفروض
1: انها يعني احنا نشتغل عليها. بس في بدي اضيف لكلمتك اخي اكرم لانها واضحه معنى اخر ان شاء الله نتفق انا وياك عليه، انه مع كون السوره اكثرت من الحديث عن ايات الله عز وجل، وهي تريد فعلا للمسلم ان يكون واسع الافق، ان يكون عالميا، ان يكون فاعلا على مستوى الانسانيه بيحمل هموم الناس وغيرها، لكنها ارادت ان تربط ذلك كله بالعباده لله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في السورة فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وجاءت فأقم وجهك للدين حنيفة وأقيم الصلاة، بدها تخلي إنه البعد الإيجابي المرتبط بالدين والإيمان هو الموجه الأساسي لإلنا. ترى
3: بدك يعني تتراوح بين إنك أنت أرضي، يعني إنك أنت في الأرض،
1: جميل،
3: وفي الوقت إنك مربوط في السماء.
1: جميل جميل، هذا الربط الجميل، أحسنت، بارك الله فيك يا أكرم، الله يرضى عنك، ما شاء الله. شوفوا كيف سورة يا جماعة بتحس إنه هي بتعطيك معاني سامية وكبيرة جدا، لكن بكل بساطة أنت بتقدر تعكسها في حياتك في سلوكك اليومي. اليوم الآن لما نستمع إلنا أو اللي إحنا اللي قاعدين نتفكر الآن في هذه السورة، لما بنقرأها بنقول أي والله فعلا، يعني هذه السورة ربطتنا هذا الربط مع أمم موجودة، فطلعتني أنا من النظرة الإقليمية القبلية الضيقة إلى نظرة عالمية، ثم وجهتني إلى آيات الله في هذا الكون وقالت لي انظر فيها لتكون فعلا إنسانا أفقك واسعا، لكن في نفس الوقت أربط هذا بالإيمان بالله وتوجيه وجهك لله سبحانه وتعالى. شوفوا ما أجمل هذه المعاني، بتعيشها بتحس أنك أنت إنسان كبير بهذا الإيمان وفاعل فيه بشكل جميل. أخونا عامر، السلام عليكم. عامر،
4: السلام عليكم.
1: يا مرحب، حياك الله أخي عامر.
4: الله يفتح عليك دكتور.
1: علينا وعليك يا رب، يرضى عنك، تفضل.
4: الله يحفظك دكتور. بداية السورة ألف لام ميم، غلبت الروم في أذن الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. وبعد ربنا بيحكي وعد الله لا يخلف الله وعده. فربنا أول شيء جاب يعني بشرهم في إشي في عالم الغيب، إنه في بضع سنين، هي بضع سنين أعتقد من 4 إلى 7 سنوات،
1: من 3 إلى 9 تقريبا. نعم، يعني أقل من 10 سنوات. نعم. صحيح،
4: نعم، أقل من 10 سنوات. نعم، فكانت معجزة إنه ربنا يعني بشرهم في غلبة الروم وبشرهم في الفتح، يعني هاي أعتقد كمان هاي بشرى المسلمين للفتح.
1: نعم صحيح،
4: إن شاء الله. لكن ربنا يعني هذا كله ربطه بإيش؟
1: وعد الله لا يخلف الله وعده،
4: ينصر من يشاء، ووعد الله لا يخلف الله وعده. لكن ربنا لا يخلف وعده لمين؟ للمؤمنين، للعابدين، زي ما أنت تفضلت إنه الصورة هاي هي عبادة وطاعة وتقرب إلى الله. فربنا يعني احنا لو احنا ملتزمين ورجعنا لربنا حق الرجوع وعبدنا الله حق عبادته
1: بيكون تحقق
4: يعني
1: الوعد،
4: اكيد النصر راح يكون اقرب من احنا من نتصور، احنا بنشوفه بعيد.
1: صحيح صحيح،
4: احنا في الوقت الحالي لما نيجي نحكي عن كيان المحتل والغاصب وش نيجي نقول وين الناس، والله لو اجتمعت الامه العربيه كلها مع القوه اللي ظاهره امامنا مش راح نقدر. لكن
1: بس هذا بس في بس هذا بس هذا
4: في منظورنا لاحنا بعد عن الدين دكتور.
1: ايوه تماما تماما شيخ عامر، وهذا المطلوب انه ما يتسرب الياس، يعني كان السوره من مطلعها بتقول لك اياك يتسرب اليك الياس، انتم كنتم امه مستضعفه اعداد قليله، النبي مطارد صلى الله عليه وسلم، واليوم انتم ستحتلون مكانتكم بين امتين متناحرتين في ذلك الوقت، امم يعني امبراطوريات، ومع ذلك يصنع المسلمون امبراطوريتهم.
4: امبراطوريه الروم كانت اعظم امبراطوريات، زي ما احنا بنحكي اليوم امريكا نقول دولة عظمى ما في زيها وما فيها رسالي، فإحنا نشوفها عظيمة لكن عظمة هو أقوى وأكبر. والدليل يعني ما قام فيه يعني المقاومة من إشي بسيط، لكن إيش عملوا؟ عملوا معجزات، هم ما عندهم لا يملكوا شيء، ما بيملكوا شيء مقابل العتاد الحربي الصهيوني أرسلي، لأنه يقينهم بالله وإيمانهم بالله وتوكلهم على الله.
1: جميل جميل، الله يجزيك الخير.
4: إحنا
1: يا
4: إحنا لو فينا هيك نرجع لربنا ونتوكل على الله، حق التوكل وعد الله، أن الله لا يخلف الميعاد، ما بخلف ربنا وعد للمؤمنين
1: أبدا. ولذلك والله إذا بادرت الله يكرمك أخي عمر، شكرا لك عامر، والله إذا عرفت الأمة طريقها وعرفت مسارها، صدقوني يا جماعة وعد الله قائم، هو موجود، أنت بدك تستجلب هذا الوعد وتحققه، لكن من خلال ماذا؟ أن تدين نفسك على منهج الله وعلى طريق الله، وأن تكسب هذه القوة التي يعني تسجل لنفسك فيها مكانة بين الأمم. بارك الله فيك أخي عامر. طيب أخذ محمد الحلو. أخونا محمد السلام عليكم.
5: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يا حياك الله أخي محمد.
5: الله حيك يا رب، الله يبارك فيك. أنا والله بدي يعني المحور اللي بتكلم فيه اللي هو التركيز صورة الروم على جانب الإيمان بالغيب.
1: جانب الإيمان بالغيب، ممتاز.
5: يعني الغيبيات، يعني هو سبحان الله إحنا ميزة الدين الإسلامي اللي هو الإيمان بالغيب، هذا صحيح. يعني الأديان السابقة أو الرسالات السابقة. والتركيز عليها وتركيز على قدرة الله، برضو إظهار قدرة الله عز وجل من خلال ذكر الآيات تقريبا.
1: وحتى من البداية هي بدأت بموضوع غيبي ومهدت لما بعده، صحيح؟
5: نعم نعم صحيح. وأنه برضو أنه كيف أنه الكافرين لما أنكروا هذا الإيمان بالغيب كيف راح تكون عاقبتهم في الآخرة، اللي هي برضو التركيز على اليوم الآخرة والجزاء، أو يعني راح يكون عقاب للكفار يومئذ يتفرقون يوم ما يبلس المجرمون. سبحان الله، يعني الإيمان بالغيب يعني أهم ميزة من ميزات دين الإسلام.
1: صحيح صحيح، بارك الله فيك.
5: والفديل الآن يعني إنه كون يعني إحنا نعمل أفضل ما عندنا حتى إن الله عز وجل يرضى عنا.
1: جميل، جزاك الله خير أخي محمد. يعني بدي أخذ أنا وأستفيد من كلامك، لأنه إحنا ما دام نتكلم عن الفاعلية، يعني بس مشان نرجع نثبت، لاحظوا الصورة فيها معاني رائعة جدا، يعني كل إخواننا الله يكرمهم بارك فيهم أعطونا دفعة قوية جدا جدا جدا. أنت سورة الروم اللي سميت بهذا الاسم، هو لماذا تسمى هذه السورة بهذا الاسم؟ يعني تمجيدا لدورهم، ما هم كانوا ألد أعداء الإسلام وحاربوا الإسلام وسيبقى يحاربوا ويخرجوا حملات تحارب الإسلام. لماذا يسمي القرآن هذه السورة؟ هي لصناعة الوعي من جانب، و التركيز على موضوع اللي ذكره أخونا محمد آخر حاجة، إنه أنت إيمانك بالغيب وإيمانك بالآخرة هذا يرسم لك مسار أن يكون عندك استشعار وتخطيط للمستقبل. يعني يا أمة القرآن اليوم، هل نحن بنخطط لحياتنا ومستقبلنا؟ أنتم يا شبابنا اللي بتسمعون اليوم، وهذه رسالة والله أنا أوجهها لنفسي وأوجهها لشبابنا ولأسرنا وعائلاتنا، هل نخطط نحن لحياتنا؟ التخطيط على كل المستويات، بدك تخطط لدراستك، تخطط لعملك، تخطط لإنشاء أسرتك، تخطط لتربية أبنائك، تخطط لنفسك في دورك وفاعليتك في المجتمع وفي الأمة، في بناء وطنك، في بناء أمتك، هذا واجب. هذا التخطيط، شوف السورة كأنها ترمي لنا إلى هذا البعد، إنه في إيمان بالغيب يعني إيمان بقضايا في المستقبل، ثم تبدأ السورة بأن تطرح لك قضية مستقبلية، يقول لك غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. الشاهد اليوم أنتم هنا أمة الروم وهنا أمة الفرس، هؤلاء غلبوا هؤلاء وهؤلاء سيغلبون هؤلاء. طيب، وهل ستبقى الحياة دائما هكذا بين غلبتهم وبين غلبة الطرف الآخر؟ أنتم أين دوركم؟ أنت يا الأمة المسلمة اليوم، أنتم يا شباب الإسلام ويا أمة الإسلام، أين دوركم بقيمكم وأخلاقكم ووعيكم ونهوضكم وما هو مطلوب منكم وفاعليتكم الإيجابية؟ أين أنتم بين هذه الأمم؟ هذا ترى مقصود السورة من البداية. ولذلك قالت ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، من أين يأتي هذا النصر؟ يأتي على يد هذه الأمة. اليوم في واقعنا الذي نحن فيه نبحث، نقف بالله مع من؟ نقف مع إيران ولا نقف مع أمريكا؟ مش هذا السؤال اللي بيطرحوه كثير من شبابنا في هذه الأيام؟ طب يعني نقف مع أمريكا وهي بتأيد دولة الكيان الغاصب، ولا نقف مع الفرس وهم في الأساس صحيح لهم مصالح وأطماع، لكن يا أخي هذولا محسوبين على الإسلام وحرب مصالح، طب مع مين نقف؟ السؤال بحد ذاته غلط. السؤال يدل على هزيمة داخلية، السؤال يدل على أننا ضائعون لا نعرف أين نقف. السؤال ينبغي أن يكون بدل ما أن نقول مع من أقف، أن أقول أين موقفي أنا، أين أستطيع أن أقف، أين دوري في الصراع الذي يجري يا جماعة. هل استثمرنا طاقاتنا وإمكاناتنا؟ هل استثمرنا قدراتنا؟ هل استثمرنا الخيرات ومواقعنا الرسمية والمكان اللي احنا بنحتله في خيرات العالم وثروات العالم ومضائق العالم وسياسات العالم كله بالصارع علينا؟ نحن نتفرج ونقول مع من نقف؟ السورة من البداية تقول إياكم أن تلتفتوا إلى الصراع ما بين الأمم، كونوا أنتم الأمة التي تدير الصراع وتدير العالم. هذه كانت رسالة السورة من البداية، لكن الصحابة فهموا هذا الشيء وتحركوا على هذا الأساس، ولذلك ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، فجاءوا بنصر الله في سنوات مباشرة بقليلة بعد ذلك. طيب خلينا نأخذ نتأخر على أخونا محمد، معليش محمد اشرع. السلام عليكم.
6: عليكم السلام، كيف حالك؟
1: يا مرحب حياك
6: سيدي. أنا في عندي تفسير بسيط للآية هاي. أنا حسب معلوماتي وعرفت أنه هاي الكفار كفار قريش كانوا وثنيين.
1: صحيح.
6: كانوا يعبدوا الأصنام، صح ولا لا؟
1: صحيح.
6: فلما انتصر الفرس على الروم، طبعا الفرس كانوا يعبدوا النار، يعني كمان نفس الشيء وثنيين.
1: صحيح، حزن المؤمنون.
6: والروم حزن، الروم كانوا أهل الكتاب، بغض النظر كانوا أهل الكتاب.
1: صحيح.
6: يؤمنوا بسيدنا المسيح عيسى بن مريم.
1: صحيح.
6: بغض النظر أنهم كانوا يعتبروه ابن الله أو أنه ثالث ثلاثة، ولكن كانوا أهل الكتاب يؤمنوا في منهم قسيسيين ورهبان. فسيدي إحنا مهما حدث ومهما صار، أنا بالنسبة لي نظرتي الشخصية لا أثق بأمريكا ولا بثق بإسرائيل ولا بثق بإيران والمجوء، والله ما أثق فيهم هذول كلياتهم. والله يا أستاذ أنهم كلياتهم على خط واحد، والله العظيم اللي يصير بيناتهم الآن عبارة عن لعبة ومسرحية.
1: والله إنك صادق، والله إنك صادق يا أخي محمد.
6: قسما بالله العظيم أنا بحكيها على الملأ، والله العظيم أنهم الثلاثة هذول ماشيين على خط واحد، إيران وأمريكا وإسرائيل معاهم، والله العظيم كلياتهم قاعدين بيلعبوا علينا بتخوفوا، لكن ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فصدقني الفرج قريب
1: بإذن
6: والإسلام
1: الله.
6: متمدد ومتشعب بأوروبا الآن وبأمريكا، والله العظيم الإسلام بلغ ذروته بأوروبا وأمريكا الآن، الناس قاعدة تقبل على الإسلام لأنه هو الدين الصح والدين اللي راح يظل قائم حتى قيام الساعة. فإحنا مشكلتنا ببعض يا أستاذ، إحنا مشكلتنا داخلية زي ما حكيت أنت قبل شوي، إحنا مشكلتنا داخلية ببعض.
1: صحيح.
6: ولا إحنا كلياتنا أمة تقول لا أمة 2 مليار، إحنا 2 مليار مسلم كلياتنا بنقول لا إله إلا الله محمد رسول الله بلغة واحدة. أما هذولي سواء الأمريكان ولا الإيرانيين ولا الإسرائيليين كلهم مع بعض، والله العظيم أنا بحكيها والله كلهم مع بعض.
1: صادق، والله إنك صادق يا محمد، والله
6: إنك صادق. يصير بناتهم تمثيلية ويقول لك أنا إيران، يقول لا أنا بالنسبة لي الشيء هذولي والله ببعثهم مسلمين، أنا خذوها عني أنا بعثهم مسلمين. المسلم مرة شو اللي سووه بالعراق وسووه بسوريا وسووه بلبنان وباليمن، قتلوا وذبحوا بالسوريين وذبحوا بالعراقيين، هذول المسلمين أي إسلام هذا؟ أي دين؟ دين الإسلام. حتى لو كان صاحبك يقول لك يعني لو كان صاحبك شو ما سوى، ما بتقتله، ما يصير تقتل أطفال، ما يصير تذبح ناس بسكينة، ما يصير إنك تقتل إنسان كجيبه زي الشاة زي الذبيحة وتذبحه بالسكينة. دين الإسلام نهانا عن الحكي هذا.
1: نعم صحيح.
6: نهانا عن قتل النساء، نهانا عن قتل الشيوخ، نهانا عن قتل الأطفال، هذول لا يحلل ولا يحرموا يا أستاذ.
1: الله يكرمك، الله يكرمك يا محمد.
6: بكرر لك إياها، هذول كلياتهم ماشيين على خط واحد متوازي الثلاث الأطراف، هذول اللي الآن قاعدين يتحاربوا كلهم كذابين. شكرا لك.
1: الله يحفظك وبارك. شكرا يا محمد. يعني شوفوا نتفق أو نختلف، أخونا محمد بيحكي بلهجة كل واحد فينا، غيور على هذا الدين، متألم على ما يجري. وأنا يعني أنا أؤيد أخونا محمد فيما يقول، قد يختلف معنا أناس ويذهب أناس ونفصل في يعني أولويات ومصالح، في النتيجة أيا كان الأمر يا جماعة نتفق نختلف، لكن الشيء الذي يجب أن نتفق عليه وأن لا نختلف عليه هو ما أعطته إيانا السورة الكريمة، إنه اليوم الأمم تتناحر وتتصارع فيما بينها صراع مصالح ومبادئ ومواقف. السؤال بالنسبة لنا نحن اليوم أين نقف؟ هذا هو دورنا، ليس أن نقول نقف مع هذا أو مع ذاك، هذا سؤال غلط، هذا سؤال انهزامي، هذا سؤال نتراجع فيه للوراء. ليس المطلوب أن نقف مع هذا الطرف أو مع ذاك الطرف، ينبغي أن يكون لنا نحن موقفنا الخاص الذي نحسم به كثير من القضايا ونحقق فيه كثير من النجاحات والتقدم. هذا برجعنا للفكرة اللي بدأنا فيها حلقتنا، نحن ما نتكلمش لا في الجانب السياسي ولا غيره، ولا الأحداث التي تحدث اليوم ولا الجانب العسكري. إحنا بدأنا من فكرة الفاعلية. اليوم هل أنا كمسلم بحقق الفاعلية؟ أول شرط لي حتى أحقق الفاعلية اللي ذكرناه وهو مسألة إيماني بالله وثقتي بالله حتى أكون أنا فاعل. الأمر الثاني يكون إلي رؤية وهدف. هل عندي أنا رؤية وهدف وفكرة أريد أن أصل إليها؟ هذا الذي أرادت السورة من البداية أن تقوله لي، ليكون لي موقفي الخاص، أن لا أنتظر أن أقف مع طرف دون طرف. القضية الثالثة إيماني بالغيب واستشعاري وتخطيطي للمستقبل، هذا مما يزيد الفاعلية. الأمر الرابع نظرتي أنني إنسان عالمي، لست إنساناً ضيقا في أفقي وفي تفكيري، لا أنا إنسان عالمي أعيش هذا الدين وفكرة هذا الدين. ثم القضية الخامسة أن أربط هذا بتوجهي لله، فأقم وجهك للدين حنيفة. هل نحن اليوم قائمين وجوهنا ودورنا وأعمالنا لله سبحانه وتعالى؟ هذه نقطة غاية في الأهمية. طيب إذا لاحظنا كيف أن السورة من البداية بتعلمنا الثقة بالله والبعد عن اليأس والإحباط. يعني لو كنا نحن محل النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في ذلك الوقت يا جماعة، وعندك طرفين إمبراطوريتين عمالهم بتقاتلوا فيما بينهم، والاثنين مجمعين على محاربتي أنا كإنسان جديد ناشئ، وهم مستعمرين بلادنا العربية كانت في ذلك الوقت، وحاول الطرفين من مناسبة كلهم إنهم يقضوا على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لو كنا في ذلك الوقت يمكن يصيبنا اليأس والإحباط ونتراجع إلى الوراء. أول ما ينبغي أن نتعلمه فعلا في هذا الدرس قديش حجم في فاعليتي أنا كمسلم، قديش حجم الإيجابية اللي بعيشها، قديش حجم التفاؤل اللي بعيشه، قديش حجم الثقة بالله سبحانه وتعالى اللي بعيشها. هذا اليوم نحتاجه. يعني أنا بدي أتكلم بوضوح، لما اليوم نختلط مع شبابنا في الجامعات وشبابنا في الملتقيات وفي المجتمعات بنحس أحيانا إنه بتسرب إلهم شيء من الإحباط، شيء من اليأس، الظروف الصعبة، الأحوال اللي بتمر، يعني الأمة كل ما ترى بارقة من النور تنطس على راسها وبترجع للوراء، كل ما تحس أنها تقدمت خطوة يعني بترجع بدلها خطوتين. أنا نصيحتي والله أنا أوجه الشباب دائما هذا التوجيه وأقول لهم إياكم أن تيأسوا أو أن تحبطوا، ثقوا تماما أن الأحداث تدور وتدلنا اليوم وتشعرنا أن الأمة في صعود وأن عدونا في أفول رغم ما نراه اليوم. ترى هذه الأحداث قيسوها بكل المعايير يا جماعة، قيسوها بكل الأحوال، هذا الأمر هو اللي لازم ينعكس اليوم في حياتنا. يعني أنت كشاب بدل ما يسيطر عليك اليأس والإحباط خلي عندك التفاؤل والإيجابي. طيب كيف تفاؤلي وإيجابيتي وفاعليتي؟ أشوف شو المطلوب مني يا أخي، شو المطلوب منك أنت كشاب اليوم؟ تبقى حاط إيدك على خدك وبتتحسر وبتندب حظك وحظ الواقع اللي أنت جيت فيه؟ ما هذا قدرك، ما كان قدرك أن تكون قبل هذا القرن ولا في قرن مستقبلي، أنت قدرك أنك في هذا الزمان ماشي. طيب اعطيني ما المطلوب منك أنت كشاب اليوم على أبواب دراستك المدرسية، شد حيلك واجتهد. أنت على أبواب دراستك الجامعية، اجتهد وابذل قصارى جهدك. أنت على أبواب تكوين حياتك الزوجية وعملك اشتغل واجتهد في هذا. أنت الآن مسكت العمل وتزوجت على أبواب أنه يجيك أطفال وأولاد وإلى آخره، هل أنت قائم بهذا الدور؟ هذا ببساطة. تقول لي طب يعني الأمة تحترق ونحن نريد أن ننصر الأمة، يا عمي اطالبش نفسك بالواجبات الكبرى على حساب الواجبات الصغرى، قوم بواجباتك المطلوبة منك، هذا الأمر سينمو وسيكبر وستكون جاهزا مستعدا في اللحظة التي تأتي ويقدرها الله. وانتظروا، وهذا ليس ببعيد والله يا إخوة يا أخوات، لا أقول هذا الكلام من باب خديعة النفس وخديعة الآخرين، لا والله أنا متفائل دائما وأنظر نظرة إيجابية وأقرأ الأحداث وأقرأ الواقع وإذا هو يتقدم إلى الأمام. ولذلك السورة توجهنا هذا التوجيه وتفرض علينا هذا البعد وتفرض علينا هذا المعنى، لأنها تريد أن نكون نحن إيجابيين بكل معاييرنا. ولو عكسنا هذا في واقع حياتنا اليوم، أنت اليوم في أخلاقياتك وسلوكك كإنسان عايش في مجتمع، كيف تقوم بهذه الأخلاقيات وهذه السلوكيات؟ هذا ما أرادت أن تعزز السورة في بعد الحديث عن الأسرة وبعد الحديث عن الفساد. يعني إذا أنا برمي ورقة فاين من من من شباك السيارة، ما أنا بتخالف؟ أنت خايف من المخالفة؟ يعني اللي بحركك المخالفة مثلا، واللي إيش اللي بحركك؟ طيب انظر لها من بعد آخر، بعد الالتزام، بعد أدب، بعد أخلاق، بعد قيم، بعد سلوك، بعد مسؤولية اجتماعية. لأنه اليوم إذا أنت سمحت لنفسك بهذا الشيء وغيرك سمح نفسه يرمي كوب القهوة وآخر سمح نفسه يرمي عقب السيجارة والآخر مش عارف إيه ورقة والثالث يبزر ويرمي من السيارة مثلا، لما تأخذ هذا بسلوك جمعي هذا سيؤدي إلى فساد وإفساد. إخواننا نعلم أنه الفساد والإفساد في درجات عالية جدا، لكن في منه درجات دنيا. اليوم أنت بتطالب أن نحن نحل مشكلة الفساد اللي عندنا في بلداننا العربية والإسلامية، مؤمنين أنه في فساد؟ آه والله في فساد سياسي وأخلاقي واجتماعي وديني وقيمي، في فساد طبيعي جدا ترى هذا في كل الأزمان وفي كل الأوقات، ليس معناه أنه يعني إحنا بدعا من الأمم وبدعا من الأوقات، لكن الناس على مدار التاريخ المسلمين كان لهم دور مختلف. إما أنه زي حالنا اليوم نبقى نندب حضنا ونشتم ونسب الواقع والظروف ويا ريتنا مش موجودين في هالحياة، هذا أسلوب، لكن هذا لن يغير شيئا. طب ما الحل؟ الحل أنه أنت تسهم ولو بزراعة وردة، مش هم هيك بيقولوا؟ ولو بزراعة وردة، ازرع قيمة في المجتمع، حتى لو كنت أنت وحدك، نعم حتى لو كنت أنا وحدي، ما هيك الحياة بتبدأ، مبادرة يمكن أنت تحرص فيها بينك وبين نفسك، يسمع فيها غيرك، تنتشر فتعم. والله يا أخواننا وأخواتنا قضايا القيم والأخلاق والسلوكيات في حياتنا بهذا الشكل وهذا النحو، لو أنه أنت بادرت أيضا إلى خطأ تراه وفساد تراه ثم بدأت تعالجه وتنصح فيه وترشد، ولا إيه معنى؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أمة التواصي، نحن أمة التواصي، يعني أمة التناصح، يعني أمة أنه نحن نعظم قيمة الخير ونقلل من قيمة الشر، هذه هي الفاعلية. إذن سورة الروم فعلا تصنع هذه الفاعلية وتقول لك انظر كيف أنت تعيش في آيات الله ومن آياته ومن آياته ومن آياته، يقول لك مثلا ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، شوف هذا توازن ترى بالمناسبة. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه، هذه قيمة مهمة جدا. اليوم أنا بتكلم عن فاعلية المسلم وفاعليتي أنا في حياتي، بده يكون في عندي توازن، يعني كإنسان فاعل بده يكون في توازن. شو يعني توازن؟ ترى توازن في سلوكيات العادية، يعني النوم، اليوم كلنا بنسمع ريلزات عن خطورة التأخير في النوم وأهمية أنك أنت تنام بدري وتصحى بدري مشان يتحافظ على صحتك النفسية وعلى إنجازك، صحيح، لكن لو نظرنا لها بفاعلية المسلم هي تدل على هذا التوازن الذي ينبغي أن يعيشه، توازن بين اهتمامه بجسده واهتمامه بروحه. هذه رسالة لكل شبابنا اليوم، قديش أنت بتبذل في سبيل جسدك، طعامك، شرابك، روحتك على النادي والتدريب، حرصك أختي على رشاقة جسمك وعلى نحفك وعلى تزيين بشرتك، ممتاز، هذه عناية بالجسد. طب التوازن بيقضي أني أنا أروح أشوف قديش اعتنيت بروحي ونفسي، نفسيتي هاي اللي أنا بعيش من خلالها وبمارس نشاطي مع الوجود ومع الناس من خلالها، هل بنعتني بنفسياتنا؟ هذا توازن، هذا توازن. لما أنا أحرص على تزكية نفسي وبنائها وتربيتها على الأخلاق وتربيتها على القيم، هذا توازن نحن بحاجة إن نحن نعيشه. كذلك الأمر في علاقتك مع الله، أنت بمسك الضر وبمسك الآلام والأوجاع، طيب كيف توجهك؟ ولما تكون في رغد وعيش، هنا إذا مسك ضر دعوت ربك، طيب يا أخي بالمقابل جاءتك النعمة لا تكفر بنعمة الله، ارتبط بالله واشكر رب العالمين على هذه النعمة التي يعطيك إياها. أعزائنا المستمعين ومتابعين الكرام، نطلع احنا وياكم إن شاء الله تعالى فاصل ثم نعود نستكمل ما تبقى من حلقتنا.

حياكم الله أعزائنا المستمعين ومتابعين ومشاهدين على تلفزيون حياة، عدنا إليكم نستكمل معكم الدقائق الأخيرة من حلقتنا لهذا اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم دائما على الخير والحق والطاعة والإيمان. طيب إحنا خلينا نلملم الأفكار اللي قلنا عنها. كنا نتكلم عن سورة الروم، قلنا عجيب القرآن يسمي سورة بهذا الاسم وهو عدو لنا في ذلك الوقت لا شك، لكن هو يريد أن يقول إذا كان هؤلاء هم أقرب الناس إليكم في صراعهم مع الفرس أيضا أين مكانكم أنتم. فقلنا السورة تتكلم عن الفاعلية، تؤسس هذا البعد العالمي الذي ينبغي أن يعيشه المسلم، وبدأت تتكلم لنا في تفصيلات في توازننا النفسي والعاطفي والانفعالي والوجودي في كل أعمالنا. ولذلك ليس غريبا كما قلنا أن تركز السورة في هذين المسارين على قضية الفساد اللي قال لنا فيه ربنا سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. يعني بده يقولنا انظروا إلى أي تأخر، أي انكسار، أي فساد، أي مشكلة بتمروا فيها، هو بما كسبت أيديكم. المعادلة واضحة، بمعنى أنك بدك تغير هذا الشيء غير المطلوب منك. الإرادة عندك دائما أيها الإنسان، والغاية عندك، والهدف عندك، والرغبة عندك، كله موجود عندك أنت، بس تنوي هذا الشيء وتشتغله. تقول ليش كف واحد أو يد واحد ما بتصفق، تقول ليش كف ما بلاطم المخرز، لا لا لا، كنا قادرين أن نبذل ما هو مطلوب منا. لكن هناك بعد آخر مهم، وأنا أخرته آخر شيء، أنه في ظل هذه الأحداث وظل هذه المواقف تأتي السورة لتتكلم لنا عن آية من آيات الله وهي الزواج. تخيلوا، كأنه أراد أن يقول لنا شفتم هذا البعد كامل، شفتوا هذا الوجود، شفتوا هذه المسائل، الأساس أن ترتبطوا فيها بنظام الأسرة ونظام الزوجية. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم، يعني أنتم نفس واحدة، ترى وإن كان ذكر وأنثى، هذا بعد مهم جدا، أنتم نفس واحدة، تركيبة واحدة، طينة واحدة، مشاعركم، عواطفكم، في اختلافات بينة يكمل بعضكم بعضا، وإياكم تزاحموا بعضكم البعض في الأدوار. أنت كرجل لا تزاحم المرأة في أدوارها، ما احنا عارفين الرجال ما بزاحم المرأة، لا صار يزاحم، وأنت كامرأة ما تزاحم الرجال في أدواره وفي مكانته، خليكم في عنا تكامل. إذا خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، شو من أنفسكم في مشاعركم وعواطفكم، وأزواج يعني مشان إيه نكمل بعضنا البعض. ثم قال لتسكنوا إليها. اليوم إذا نحن لم نسعى لتحقيق السكن في علاقاتنا الأسرية، طب ليه العاد؟ ليه الزواج وليه العلاقات هذه كلها؟ طب يعني هو يتحقق مباشرة؟ لا، السكن صناعة نحن نصنعه، أنت كامرأة مسؤولة عن تحقيق هذه الصناعة، والرجل مسؤول عن تحقيق هذه الصناعة. لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إذن هذه الثلاثية، السكن، المودة، الرحمة، هذا فوق الحب، لأنه تعامل، لأنه العلاقة تكون كيف نتعامل مع بعض، نراعي مشاعرنا وعواطفنا وأخلاقياتنا وقيمنا لنحقق السكينة. هذا مشروعنا، إن نحقق السكينة نرتاح ونطمئن. كيف نحققه؟ مسؤوليتنا الطرفين، الرجل والمرأة، من خلال المودة والمحبة في فهمنا لتكامل أدوارنا وما هو مطلوب منا. بهذا الشكل نستطيع أن نصنع أسرا فاعلة وشبابا فاعلين وأمة فاعلة تحقق دورها ومكانتها. أسأل الله عز وجل أن يكرمنا وإياكم بكرامة الإيمان وكرامة القرآن. أحبابنا الكرام، إلى الملتقى في حلقة قادمة جديدة، نترككم في أمان الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فلنحيا بالقرآن. فلنحيا بالقرآن مع الدكتور سليمان الدقور.

0: فلنحيا بالقرآن مع الدكتور سليمان الدقور مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: قد وصلنا معكم إلى الصفحة رقم 465 من المصحف الشريف. نحن معكم في الجزء 24 من كتاب الله تعالى في سورة الزمر. سأتلو بعون الله هذه الصفحة الكريمة رقم 465، ثم نسعد بالاستماع إلى تلاواتكم باتصالكم على أرقام البرنامج 06-516-2060، 06-516-4020، 06-516-2020، 06-516-5020. استمعوا إلينا أيها الكرام الحاتف أم على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطة والبلقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم، الموقع الإلكتروني حياة.fm. تفضلوا الكرام فتح المصاحف على الصفحة رقم 465. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون، قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. صدق العظيم. إذن هذه التلاوة الأولى، ودعونا مع القراء والقارئات. أخي القارئ أبا حسام، تفضل يا سيدي.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله. ليني أبا حسام، حياكم الله.
1: حياك دكتور إبراهيم.
0: أهلا وسهلا بك، تفضل يا سيدي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم
0: وينذرونكم
1: وينذرونكم لقاء يومكم هذا. قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. اللهم لا تجعلنا منهم يا رب.
2: آمين.
1: تكمل أم حسام إن شاء الله.
2: السلام عليكم.
0: السلام حياك الله، تفضلي سيدتي. أهلا وسهلا بك.
2: الله يسلمك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده.
0: خلينا نقرأ الحركات بشكل بعيد عن النبر. الذي صدقنا، صدق مش صدقنا، صدقنا. نحاول
2: يعني اللي هي موازنة الحركات.
0: نعم نعم، اللي ما نختلس أي حركة ما في داعي.
2: طيب دكتور معلش أنا بدي أقاطع النقطة هاي. كلمة أنا سألتك على الإذاعة فقست وفقعوا. طيب. نفس الكلام هي ميزان
0: لا لا
2: حركات
0: لا.
2: وليست نذر.
0: عارف ليش مختلفة هذيك؟ لأنه الفاء ليست من الكلمة، هي قسى صح؟ أما الصاد هي
2: نعم.
0: من أول كلمة. الآن لو قلنا فقست بكون الفاء من أصل، لو قلنا فقست الفاء ليست منها، الصاد عندي منها. إذن صدقنا مش صدقنا، لا صدقنا.
2: يعني النبر نبر يقع في هذيك الكلمة.
0: نعم
2: صحيح.
0: نعم يقع في هذيك وهنا لا يقع. أحسنتي.
2: أيوة صحيح. فضل. الله يبارك فيك.
0: تفضلي.
2: وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين.
0: وجزاكم الله خير الجزاء. شكرا لكم. أخي القارئ أبو السعيد تفضل.
3: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
3: كيف شيخنا؟
0: حياكم الله يا أبو السعيد.
3: نقرأ الكسائي لو سمحت شيخ.
0: يلا تفضل يا سيدي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: القرآن مع الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم كيف نقرأ القرآن.

0: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم.
1: واتبعوا سبيلك، بس وضح ليها.
0: واتبعوا سبيلك وقهم عذاب
1: سبيلك
0: الجحيم.
1: سبيلك لا سبيلك منصوبة يا حبيبي، الله يرضى عليك. سبيلك والله وضح.
0: واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم.
1: الله يكرمك يا أبو سعيد، شكرا لك، تلاوة ممتازة، بس احنا لازم نتأكد بعض القضايا حتى نسمع الناس التلاوة بشكل سليم، وقرأ علينا بقراءة الكسائي، شكرا لك. طيب الأخت محمد، تفضلي سيدتي.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا وأدخلهم جنات.
1: ارفعي صوتك يا محمد شوي، ارفعي إذا سمحتي، يلا وقربي من التليفون.
2: وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صالح.
1: لا ومن صلح.
2: صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار.
1: الله يكرمك يا محمد، شكرا لك، تلاوة حسنة. أبا معاذ تفضل يا سيدي.
3: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
3: نحبك في الله.
1: أحبك الله يا حبيبي، الله يرضى عليك، تفضل.
3: تفضل. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وأثارا
1: لا لا في الأرض. لا بدنا نعيد، أولم يسيروا، عيد من أولها.
3: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم أشد منهم قوة، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض، فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله، إنه قوي شديد العقاب. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال.
1: الله تعالك يا معاذ، صوت جميل، شكرا لك هذه التلاوة الحسنة. شكرا أخي براء، تفضل.
4: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه.
1: انسكر اللام، وليدع ربه.
4: وليدع ربه إني أخاف أن يبدل في ال... أن يبدل
1: لا لا لا لا لا مش يبدل
4: أن يبدل
1: نعم
4: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني
1: الطبيعي عادي هذا.
4: وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وإن يك كاذبا فعليه كذبه.
1: لا لا لا
4: فعليه كذبه.
1: أيوة أحسنت.
4: وإن يك كاذبا فعليه كذبه، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم بعض الذي يعدكم
1: بعض
4: الذي يعدكم.
1: صحيح.
4: إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح.
1: لا لا لا, لا, لا ساكن الهمزة مثل دأبي
4: مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد.
1: أحسنت يا معاذ, الله يرضى عليك, شكرا يا سيدي أو أخي براء. شكرا أخت آية, تفضلي.
5: السلام عليكم شيخ.
1: السلام ورحمة الله.
5: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون
1: خلينا نرقق الراء لفرعون تكررت رقق الراء
5: وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب.
1: الله يكرمك, آية ممتازة, تلاوة ممتازة. أخت فرح, تفضلي.
6: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله. أهلين يا فرح, تفضلي.
6: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة
1: لا لا لا لا الواو فوقها ألف إذن إلى النجاة صح بدل الواو بنقرأ ألف يلا زي الصلاة تماماً

النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا

فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أن

0: نستكبر إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب.
1: بارك الله فيك، نسأل الله السلامة وجزاك الله خير. التلاوة ممتازة. أخت لينا تفضلي.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله عليك، تفضلي ستي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا.

0: يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار
1: قلقل الباقي كويس بالعشي
0: والإبكار
1: طيب
0: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه
1: لا أجيب الإخفاء ما هم ببالغيه الميم عند الباء
0: ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون
1: ما شاء الله عليكم ممتازة التلاوة يا أخت لينا شكرا لك يا سيدة أخت فاطمة تفضلي أخت فاطمة تفضلي
2: السلام عليكم
1: السلام ورحمة الله أهلين ستي أهلا
2: وسهلا
1: الله يعافيك تفضلي
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه
1: خلينا نظبط
2: هو الحي
1: خلينا نعيد هو الحي لا إله إلا هو نتأنى فيها شوي يلا
2: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات
1: لما جاءني البينات
2: من رب
1: بس افتحيها الياء جاءني يلا
2: لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين
1: الله يكرمك ما شاء الله تلاوة ممتازة يا أخت فاطمة إذا تلاوة طيبة ستعقبها أخرى بعد الفاصل فانتظرونا
3: كيف نقرأ القرآن؟

0: حياة FM نحبك يا رسول الله. كيف نقرأ القرآن؟
1: عدنا إليكم مستمعي حياة FM لبرنامجكم كيف نقرأ القرآن مع قرآن وقارئات. بدأ مع أخينا القارئ أبي عوني. تفضل يا أبي عوني.
2: هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا.
1: إذن شعبة. نعم طيب.
2: شعبة. ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون.
1: أحسنت أخي أبو عوني ما شاء الله تلوم تازة برواية شعبة. شكرا لك. الأخت سليمان تفضلي.
3: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك.
1: خلينا نرخص انه قصصنا.
3: قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول ان ياتي بايه الا باذن الله فاذا جاء امر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون. ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض. وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون.
1: أحسنت يا أم سليمان، تلو ممتاز، شكرا لك. الأخت القارئة هيا تفضلي.
4: السلام عليكم دكتور.
1: السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا، تفضلي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه، وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة

0: السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين.
1: أحسنت أختي، تلاوة ممتازة، شكرا لك. القارئة الأم سامح، يلا خاتمة التلاوة معك يا أم سامح. وعليكم السلام ورحمة الله، يلا خاتمة التلاوة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزين السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون.
1: الله يكرمك يا أم سامح، بارك الله فيك ويكرمكم يا من قرأتم يا من استمعتم. هذا كتاب الله وهذه إفاداته. أرجو بس انتبه إلى بعض القضايا، ملاحظات. التلاق بالتاء، لاحظوا لو أننا غيرنا هاي التاء شوي فخمناها إلى الطاء بصير الطلاق. إذن فرق بين التلاق وهو اللقاء والطلاق من الطلاق، فقط التاء والطاء. انتبهوا، في وقف كان غير صحيح، ما طبعا أكيد القارئ الكريم ما قصده، ولكن سبيل التنبيه، والله يقضي بالحق. اللي ما عنده طول نفس خلاص ويبدأ والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، أما الله يقضي بحق والذين لا يدعون لا ما بصح. هنا بصير معنى غير صحيح، ما أحد قصده، ولكن ننتبه إلى هذا الوقف، بسموه وقف قبيح. في عنا كذلك بعض الآيات بعض معانيها مرتبطة فيها، هنالك مثالان في سورة غافر، في الحميم يسحبون في الحميم، بعدين تشركون من دون الوقف على رؤوس الآية سنة وهو أفضل. وللأرض ائتيا هكذا وصلا، فإن بدأنا فيها قلنا ائتيا وأصبح عندنا مد بدل. كذلك بدنا ننتبه وينتبه الحافظ في سورة الزمر في الختام إلى فتحت وفتحت، في فرق كبير بين فتحت وطيب. تأمروني، هذا مد لازم كلمة مثقل، أرجو الانتباه. وقلت لأحد الأخوات الكريمات صدقنا، لأنه الصدق هو مداية الكلمة، ما في داعي للنبر، النبر يكون لما بدأ أفصل لاحق من اللواحق، ألحقناه بالأول أو ألحقناه في الآخر، بحاول أفكفك أنا الملحقات من الأول ومن الآخر بحسن الأداء اسم النبر حتى يبين شو أصل الكلمة. بقول وإن الله لمع، مش لمع، لأن إذا ما جابت النبر هنا قد يفهم أنه من فعل لمع، يلمع لمعانا، وهو ليس كذلك، وإنما لام التوكيد الداخل على مع. فبهذا المعنى علم الأداء القرآني علم واسع ودقيق بحاجة إلى زمن، ومشروع الحياة ومشروع العمر. تقبل الله منه ومنكم إلى لقاء، والحمد لله رب العالمين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرتنا سيرة هذه الأمة التي بدأناها مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاد النبي صلى الله عليه وسلم ونحن معه الآن بعد فتح مكة المظفر العظيم. بعد هذا الفتح الكبير فعليا وبعد انتهاء غزوة حنين وغزوة الطائف وتوزيع الغنائم في الجعرانة، انتهى الأمر فعليا، خلاص الجزيرة العربية أصبح كل إسلامها، يعني الإسلام انتشاره في كل الجزيرة أصبح مسألة وقت. والنبي صلى الله عليه وسلم لأجل ذلك تفرغ تماما للمرحلة القادمة. إيش المرحلة القادمة فعليا؟ المرحلة القادمة التي بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يجهز لها منذ ما بعد غزوة الأحزاب فعليا، عندما أطلق أول سرية باتجاه الشمال الغربي اللي هي سرية حسمة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهز لمرحلة بيت المقدس، الشام وبيت المقدس. هذه كانت الخطوة التالية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أنه يجب أن يجهز الأمر بالتدريج، لأنه العدو الذي في بيت المقدس مش مثل العدو الذي بمكة. العدو الذي بمكة النبي صلى الله عليه وسلم بيعرفه، بيعرف كل إشي عنه. مكة فيها قريش كانت في ذلك الوقت قبل أن تسلم وقبل أن يدخلها الإسلام، لكن هناك في الشام كان الأمر مختلفا. النبي صلى الله عليه وسلم في الشام سيواجه فعليا قوة عظمى، الروم البيزنطيون الذين كانوا الدولة رقم واحد على مستوى الكرة الأرضية، كانوا قد تمكنوا من هزيمة الفرس، وبالتالي أمرهم كان عظيما جدا، وكان أول اصطدام للمسلمين بهم في سرية مؤتة. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يجهز الأمر تجهيزا واضحا. ففي العام التاسع للهجرة، ففي منتصف العام التاسع تقريبا للهجرة، النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يجهز نفسه للخروج بحملة بذلك الاتجاه، باتجاه الشام، وعينه على بيت المقدس، هذه التي نعرفها نحن اليوم باسم غزوة تبوك. هذه الغزوة تتميز بين كل غزوات النبي صلى الله عليه وسلم أنها الغزوة الأولى التي أعلنها النبي صلى الله عليه وسلم من البداية. قال إني أريد الروم مباشرة، دائما كان يخفي، لكن هذه المرة بالذات قال أنا أريد الروم، لأن المكان بعيد والعدو خطير، الدولة رقم واحد على مستوى الكرة الأرضية. اثنين، كانت هذه الغزوة بالذات إجبارية لكل المسلمين، كل من كان موحدا كان ملزما بالخروج إلى هذه الغزوة، لذلك تجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم 30,000، وكان بعض المنافقين حتى معه في الجيش، وبعض المنافقين الآخر، أغلبية المنافقين طبعا تنازلوا وقالوا يعني يا رسول الله ذرني إذن لي ولا تفتني ومش عارف إيه، لكن بعض المنافقين خرجوا فعلا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاثة، هذه الغزوة كانت أبعد غزوة خرج إليها النبي صلى الله عليه وسلم، حوالي 700 كيلومتر إلى تبوك. أربعة، هذه الغزوة أيضا كانت أكبر جيش تجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، 30,000 من مختلف القبائل. النبي صلى الله عليه وسلم ندب الناس إلى التجهز لهذا الجيش، وكان يسمى جيش العسرة، والقرآن سماها ساعة العسرة. ليه؟ لأنه كانت في منتصف الصيف تقريبا كما يذكر بعض الرواة، وكانت هذه في مرحلة تطيب فيها الثمار، يعني فعليا ما بدأ، يعني الثمار ما بدأت فعليا يعني تنضج في المدينة، والناس في شدة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يجهز الناس ويقول لهم أنفقوا في سبيل الله، يحضهم على الإنفاق في سبيل الله. فقام فيهم عثمان بن عفان رضي الله عنه وقال يا رسول الله علي 1,000 بعير بأحلاسها وأقتابها كل شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس أنفقوا في سبيل الله، فوقف عثمان للمرة الثانية وقال 1,000 بعير، ثم قال 1,000 بعير، وأعطى للنبي صلى الله عليه وسلم بنفسي أعطى 10,000 دينار ووضعها أمام النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقلب هذا المال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، عثمان خلاص انتهى، عثمان في الجنة، انتهى الأمر. وأما عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذه الفرصة التي تجعلني يعني خلاص يعني أسبق أبا بكر رضي الله عنه. فلذلك يقول جئت بكل مالي وقسمته نصفين، فكان يعني عنده مال في هذه المرحلة، فأخذ نصف ماله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وجد أبا بكر رضي الله عنه ويحمل بعض المال، كان يعني معه مال أقل من عمر، فكان عمر يعني انبسط، أخيرا سبقت أبا بكر جبت له مال أكثر للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى المشهد فهم مباشرة ما الذي يدور في ذهن عمر، فقال ما أبقيت لأهلك يا عمر؟ فقال أبقيت لهم نصف مالي يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر أبقيت لهم الله ورسوله. فعمر نظر إنه أبو بكر
كل ماله أتى به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: والله لا أسبقك بعد اليوم، أنا لا أستطيع، خلاص لهون لا أستطيع. وبدأت نوادر الحب والتفاني من الصحابة، بعضهم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الفقراء يقولون: يا رسول الله احملنا معك. فلا يقول: ما معي ما أحملكم به، أنا آسف، يعني الفقر لا نستطيع يعني. فيخرجون من عند النبي صلى الله عليه وسلم وهم يبكون، وينزل القرآن بعد ذلك ليتكلم عنهم، هؤلاء الذين يخرجون من عند النبي صلى الله عليه وسلم وهم يبكون فعليا حزنا وأسفا على أنهم لا يستطيعون أن يخرجوا. بعضهم فعليا حملوا بعد ذلك على بعير واحد وخرجوا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ترك في المدينة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فبعض المنافقين الذين ظلوا في المدينة على الدعاء عن أنهم من أهل الأعذار صاروا يقولون: آه والله ما خلف محمد عليا إلا لأنه كرهه. فعلي ضاق بهم وخرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما جاء بك يا علي في الطريق؟ فقال: يا رسول الله يقولون كذا وكذا، إنك خلفتني كراهة بي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: عد إلى المدينة يا علي، ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي. هذا إكرام لعلي رضي الله عنه وأرضاه. وتحرك النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك. لاحظوا، النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة لم يكن عنده أي سبب يعني محدد للخروج إلى تبوك، ما في. هذا الأمر جعل أصحاب السيرة يعني كتاب السيرة يستغربون من الأمر، فحاولوا أن يجدوا يعني سببا مباشرا لتبوك. فبعضهم يعني ابن كثير على سبيل المثال صار يقول إنه تبوك جاءت تعويضا للمسلمين عن أسواق العرب في الجاهلية التي كانت تأتي، فبالتالي عوضهم الله قتال أهل الكتاب. أحترم هذا الرأي طبعا ولا أقبله أبدا. الشيخ صفي الرحمن المبارك فوري في الرحيق المختوم ماذا يقول؟ يقول إنه كان هناك تهديد مباشر من الحارث بن عمرو الغساني على المدينة المنورة، واستدل في ذلك بقصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند إيلاء النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه. عندما حققت أن الموضوع وجدت أن هذه الحادثة حادثة إيلاء النبي صلى الله عليه وسلم من زوجاته، يعني تركهن شهرا تقريبا، حدثت على الأرجح بعد غزوة تبوك وليس قبل تبوك، وبالتالي لا يوجد سبب مباشر. نحن نريد أن نجد السبب المباشر. قلت لكم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهز لفتح بيت المقدس لاحقا. انظروا ماذا يفعل في الطريق. كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق كلما نزل في ليلة، يعني كل يوم ينزل في مكان يبني فيه مسجدا ويتحرك، ثم يبني مسجدا ويتحرك، ثم يبني مسجدا، 20 يوم ب20 مسجد، كأنها محطات استراحة. قبل أن يصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، تبوك في ذلك الوقت لم تكن مثل تبوك التي نعرفها اليوم. تبوك اليوم مكان مذهل مليء بالمزارع والخضرة وما شاء الله وجنان، لكن في ذلك الوقت كانت تبوك عبارة عن صحراء وفيها عين ماء تبض بضا، يعني يدوب بتقطر الماء تقطير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، يعني إذا وصلتم إلى هذا المكان إلى تبوك، من أتى منكم عين تبوك فلا يمسنها حتى آتي، يعني اتركوا الماء. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إذا برجلين من المنافقين قد سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا بحاولوا يحفروا في المكان حتى ينزل الماء أكثر، وإذا بالماء يكاد يختفي. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم يعني لمخالفتهم رأيه، وقال: من مس الماء؟ قالوا: فلان وفلان. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب منهما، ثم نزل عند الماء ووضع يده الشريفة تحت الماء حتى تجمع تقريبا حفنة من ماء في يده الشريفة، وتوضأ بها، ثم تفل في الماء، وإذا بالماء يعني يشقق الصخر وينفجر الماء فعليا، عين ضخمة، ففجرها النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين. عند ذلك لما رأى المسلمون هذا المشهد العظيم، يعني غسل النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريفة ووجهه الشريف ونظر، وإذا بجانبه معاذ ابن جبل رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، يوشك إن طال بك عمر أن ترى ما هاهنا

0: لأي جيوش لاحقا. طبعا على فكرة للي ما بيعرف، من المدينة المنورة في ذلك الزمان إلى بيت المقدس كان هناك طريقان، الطريق الساحلي والطريق الداخلي. الطريق الساحلي اللي هو الطريق اللي بيمر في تبوك، والطريق الساحلي اللي هو بيروح من المدينة إلى ينبع، وبعد ذلك بيمر عند منطقة مقنة، ثم بعد ذلك مدينة العقبة بالأردن، وبتدخل بعد ذلك إلى صحراء النقب. هذان طريقان بعيدان يعني عن بعضهما، والطريق الطويل هو الساحلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى تبوك في الطريق الداخلي وأقام في تبوك هنا، وبدأ يجهز الأمور في تبوك. ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك هذه 20 يوما؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهز فقط يعني يجلس ينتظر الروم كما تذكر بعض الكتب؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل هناك جهز مجموعة من السرايا وبثها إلى مدينة مقنة على ساحل البحر الأحمر، ومدينة أيلة وأذرح ودومة الجندل، ورتب معهم صلحا، مع كل واحد منهم صلحا بموجبه. أي جيش يأتي في المستقبل إلى مقنة بيأخذ منهم طعام، بيأخذ منهم سلاح، وإلى أذرح يعني بيأخذ منهم شلتر اللي هو مكان لمأوى للجيش، إلى أيلة العقبة بيأخذ منهم ماء، إلى دومة الجندل النبي صلى الله عليه وسلم جهز لهم وثيقة فيها أمان لهم، ورتب هذه الأمور. ثم قال حديثا موجودا في البخاري، كان جالسا في آخر أيامه في تبوك صلى الله عليه وسلم وهو في قبة صغيرة، يعني في خيمة صغيرة من الجلد، يأتيه عوف بن مالك رضي الله عنه فيجلس إليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا عوف مباشرة قبل أن يسأله عوف أي شيء، يقول يا عوف أعدد ستا بين يدي الساعة، ست أشياء ستحدث قبل يوم القيامة: موتي، ثم فتح بيت المقدس. لاحظتم النبي صلى الله عليه وسلم يختار هذا المكان ليخبر الناس لأول مرة عن أن المرحلة القادمة بعد موته صلى الله عليه وسلم فتح بيت المقدس. هذا الأمر جهزه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمر المسلمين بالتجهز للعودة إلى المدينة. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.

0: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله، وإنه ليعلو ولا

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من الآية 26 من سورة يونس إلى الآية 5 من سورة هود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر.

السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من الآية 26 من سورة يونس إلى الآية 5 من سورة هود.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة FM. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. دارت أحداث حكايتنا في قصر الخلافة ببغداد، حيث كان للعربية وزنها في مجلس الخليفة، وكان الخليفة آنئذ المأمون. وقف ابنه بين يديه يتحدث، وهو سليل بيت قرشي من أرباب الفصاحة، فزل لسانه بلحن خدش وقار المجلس وكدر صفو الأذهان والأسماع. ساد صمت ثقيل، والتفت المأمون إلى ولده وفي عينيه مزيج من العتب الأبوي وهيبة السلطان، وقال له ولإخوته: يا بني، ما على أحدكم أن يتعلم العربية فيقيم بها أوده ويزين بها مشهده ويفل بها حجج خصمه بمسكتات حكمه ويملك مجلس سلطانه بظاهر بيانه. ثم اقترب من ابنه وأكمل: أو يسر أحدكم أن يكون لسانه كلسان عبده أو أمته؟ فلا يزال الدهر أسير كلمته، لله در القائل: ألم تر مفتاح الفؤاد لسانه؟ إذا هو أبدى ما يقول من الفم، وكأن ترى من صاحب لك معجب زيادته أو نقصه في التكلم، لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. كانت تلك الكلمات محددة مكانة هذه اللغة الشريفة في نفوس أبنائها، فالأمير ليس من ملك العبيد، بل من ملك ناصية اللغة، فإذا أخطأ الأمير في لغته صار في ميزان العقول كخادمه. ومنذ ذلك اليوم أدرك من في المجلس، وأدركنا معهم، أن اللغة ميزان بين الناس، بل إنها أهم أسباب السيادة، وباللحن يظل المرء أسيراً مهما علا.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.

0: يرحمنا. حياة اف ام. الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: اهلا فيكم. في ظاهرة موجودة تقريبا بكل شركة اسمها التحزبات والشلالية داخل العمل. فريق مع مدير وفريق ضده، قسم بينافس قسم، وأول ما تدخل الشركة بتبدأ الأطراف تسحبك، إحنا معك، انتبه من فلان، هذا فريقنا. وهون بدي أحكي لك قاعدة مهمة، مكان العمل هو للعمل مش لتصفية الحسابات، لأنه أخطر إشي بالتحزب والشلالية إنه بينقلك من دائرة المهام إلى دائرة الأشخاص. بدل ما يكون تركيزك شو المطلوب، شو المشكلة وكيف نحلها، بتصير طاقتك ووقتك رايح على مين حكى، مين ضد مين، ومين راح يربح. وهاي طاقة كان ممكن تستخدمها بشغل يطورك ويرفع قيمتك، لكنك استنفدتها على معركة ما إلها رابح. والأخطر إنه مع الوقت الأطراف ممكن تتصالح وإنت تظل مكشوف، لأنك حكيت وانحزت وسجلت مواقف وبالنهاية رجعوا تعاملوا مع بعض وتصالحوا. طيب شو تعمل لما يحاولوا يدخلوك في هاي الشلالية والحزبية بالشغل؟ في ثلاث جمل احفظهم إذا حدا سألك، مثلا شو رأيك بفلان؟ ما تجامل ولا تهاجم، احكي مثلا ببساطة تعامل معه بالشغل ماشي تمام الحمد لله وما عندي صراحة أي تعليق غير هيك، جواب محترم وبسكر الباب. وإذا حاولوا مثلا يدخلوك بحزبية معينة، بشلالية، بمعسكر، وحكوا لك أنت معنا صح، احكي أنا مع اللي بيشتغل صح بالشغل وخلينا نتجاوز هذا النقاش، شوفي عنا شغل اليوم. هيك أنت رجعت النقاش من الأشخاص إلى العمل. وإذا حدا بدأ معك بنقاط جانبي عن فلان وفلان وكل واحد بيحكي عن الثاني، اسأل ببساطة طيب شو المطلوب منا بهالموضوع تحديدا؟ لأنه هذا السؤال العملي غالبا بوقف النقاش السلبي بدون ما تدخل بخلاف مع حدا أبدا. وفي قاعدة رابعة أهم حكيناها بحلقات سابقة، إنك لا تنقل كلام بين طرفين أبدا، ولا حتى بحجة أنا بس بدي أوضح لك شو حكى، لأنك أول ما تصير قناة لنقل الكلام بتصير طرف في المشكلة حتى لو ما كان هذا قصدك. نقطة مهمة، الابتعاد عن حروب العمل مش معناه إنك تنعزل عن الناس، بالعكس كون قريب من زملائك، اسأل عنهم، ساعدهم، احضر مناسباتهم وابني علاقات محترمة معهم، لكن فرق بين العلاقة والتحزب والشلالية، خليك قريب من الناس وبعيد عن معاركهم. والخلاصة اشتغل بدائرة المهام، ضلك خارج دائرة الأشخاص، لأنه سمعتك المهنية أهم من إنك تكسب معركة داخلية مؤقتة. وذكر دائما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، وما في شركة بتنجح إذا موظفينها مشغولين بمحاربة بعض بدل ما يكونوا مشغولين بخدمة العملاء.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام، من تتابعوننا، أخواتنا الكريمات من تتابعننا، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن في رحلة مع سورة البقرة عند الآية 16 بعد 200، وذلك قوله تبارك وتعالى: كتب عليكم القتال. نوقف عند فاتحة الآية. أولا، بناء الفعل للمجهول. لاحظ: كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القتال، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، مبني للمجهول. طيب، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، بناء للمعلوم. آها، نشوف ما وراء هذا البناء للمجهول، ولا نعدي، لا نفهم لماذا بني الفعل للمجهول. في المشقات مولانا بنى الفعل للمجهول، في الرحمات والتجليات كتب الله على نفسه الرحمة، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وهكذا. إذن في الجوائز والعطاء والتسهيل كتب الله، في الشدائد يبنى الفعل للمجهول: كتب عليكم القتال، كتب عليكم الصيام، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، وهكذا. هذه منهجية القرآن إخوان، نكتشف ما وراء الحركة، ما وراء الشكل، ما وراء اللفظ. كتب عليكم القتال، الآن نقف على المعنى. كتب بمعنى فرض وحتم، لأنه الجسم إذا ما كانش فيه جهاز مناعة يقاوم الفيروسات سيقضى عليه من أضعف فيروس كورونا ولا غيره، سيقضى على الجسم. الأمة إن لم يكن فيها جهاز المناعة ضد الفيروسات من أمثال بني صهيون، فإنهم سيقعون فريسة سهلة ولقمة سائغة. إذن لابد أن يكون هناك إعداد واستعداد، ما بتضمنش. عقدنا معهم سلاما، لكن ما بيساوي الحبر الذي كتب به، لا يلتزمون شيئا. غدا إذا تفرغوا لنا سنرى منهم ما لم نكن نحتسب. إذن كتب عليكم القتال، الله أصدق قيل وهو كره لكم. يعني الطفل لما نريد أن يعني نطعمه إبرة ولا غيره، بيصيح، بيعبي البلد صياح، يكره ومش مدرك إنه هذا لصالحه. أحيانا الإنسان وإن كبر سنا مش عم بيدرك ما الذي وراء الفريضة، ما الذي وراء الذي كتب عليه. في الظاهر مشقة وتضحية ومخاطرة، لكن سلامة الأمة، نجاة الأمة، نجاة الأوطان، نجاة الدين من أن يغير ويبدل. ما لم نكن حراسا له سيضيع منا الوطن والدين والشرف. إذن لابد أن نكون مستعدين جاهزين لأي اعتداء. كتب عليكم القتال وهو كره لكم. ما أجمل القرآن، يعني أعطانا لدخيلة النفس ماذا يعتلج ويدور فيها: الكره. لكن روض نفسك حتى تحب ما لا يحب، وحتى تغير من راحة إلى جاهزية للمواجهة، للمقابلة، للمقاتلة، وهكذا. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. لما ربنا يقول وعسى، إذن هي مؤكد. هم يقول عسى لعل، لما يقول رب العالمين وعسى أن تكرهوا شيئا فهو محقق ومؤكد وهو خير لكم. يعني ما جرى في غزة، ربما كثير من الناس كره هذا الذي حدث. ولماذا فعلوا هذا؟ ولماذا أقحموا أنفسهم فيما لا يطيقون؟ ولماذا ميت لماذا دمروا غزة؟ ولماذا الخلاصة؟ وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ما ندري ما العواقب، إن شاء الله تكون عواقب ضخمة فخمة لصالحنا إن شاء الله. أولا، تعرى هذا العدو أمام العالم أنه أكثر هشاشة من كل ما يصور، وهو معتد أثيم بلا أخلاق، بلا ضمير، بلا التزامات، لا يلتزم بشيء. إذا تعرى أمام العالم وهذا مكسب عظيم. ثم الناس تحترم القوي المنتصر، ونحن كنا هذا الطرف بفضل الله غزة المفقرة المحاصرة الوحيدة في الميدان، بينما أعداؤنا مفتوح عليهم كل أسباب القوة، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. يعني سامحونا، يعني من أدمن شيئا صار متعلقا به ويحبه مع أنه شر له. والله يعلم ختام الآية، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إخواني، بتسلم نفسك للطبيب بيقول لك تاكلش كيت وكيت، كل من كيت وكيت، والطعم بالإبرة الفلانية بالوقت الفلاني، حاضر يا دكتور. إذا سلمت نفسك لمثلك بشر، أفلا أسلم مقاليدي وزمام أموري لله رب العالمين؟ بلى والله، وفقنا الله وإياكم، نلتقي في الحلقة

بالله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ما تيسر من سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة الأنعام.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. الحقيقة أن المؤمن دون أن يشعر، وقد أقول دون أن يريد، داعية إلى الله، لأن الصدق وحده دعوة، والأمانة وحدها دعوة، والعفة وحدها دعوة. فنحن نريد أن نؤكد هذه الحقيقة، أن الإيمان ما إن يستقر في قلب المؤمن، أو ما إن تستقر حقيقة الإيمان في قلب المؤمن إلا وتعبر عن ذاتها بحركة إلى الآخرين. ليس في الأرض مؤمن سكوني بعيد عن الحياة، منسحب منها، متقوقع، انعزالي، سلبي. لا يمكن أن تكون هذه صفات المؤمن. المؤمن إيجابي، يعاشر الناس، يخالطهم، يحتمل أذاهم. لكن هذا التائب له ميزة، قد تكون دعوته دعوة صامتة، وأنا أرى الآن أن الدعوة الصامتة أبلغ من الدعوة الناطقة. ذلك أن الأنبياء جاءوا بالكلمة، وبالكلمة قلبوا وجه الأرض، وبالكلمة حققوا المعجزات، ولكن مع شديد الأسف أن هذه الكلمة في عصور الضياع والهرج والمرج والكذب والتدوير والتزوير والنفاق فقدت مصداقيتها، فكأن الكلام لم يعد يؤثر كما ينبغي. ما الذي يصلح هذا الخلل في الدعوة البيانية؟ يصلح هذا الخلل الدعوة الصامتة. فأنا أتأثر أشد التأثر لموقف صادق أو موقف عفيف. جاءتني رسالة من إنسان أقسم لي أنه عقب سماع درس في الأمانة أعاد إلى ورثة 20 مليون ليرة سورية دون أن يملك عليه سندا أو بينة. هذا الأمين بعمله يفوق حد الخيال. حدثني أخ جاء من واشنطن، قال سائق مغربي نسيت سيدة عنده محفظة لها فيها 10,000 دولار، ذهب إلى قسم الشرطة في نيوجيرسي وقدم هذه المحفظة لرئيس القسم، لكنه كان واعيا جدا، طلب منه إيصالا أو نسخة عن إيصال ليرى أين ستكون هذه الأمانة، ما مصيرها. الذي حدثني به أخ كريم أنه جمع طلاب بعض المدارس وجاء حاكم الولاية وسأل الطلاب لو أنكم وجدتم في مركبة مبلغا من المال ماذا تفعلون به؟ فقالوا بشكل عفوي نأخذه. فقال لكن هذا السائق المسلم أعاد 10,000 دولار. أحيانا موقف أمين أو موقف عفيف أو موقف صادق يفوق آلاف المحاضرات. نحن الآن بحاجة إلى دعوة صامتة. المشكلة أن التائب حينما غض بصره وضبط لسانه وضبط دخله وضبط إنفاقه، حينما انتظمت حياته آلاف المبادئ وآلاف القيم، إنسان متميز، إنسان صارخ في حياته شيء ممنوع لا يفعله ولو هددته ما شئت أن تهدد. يعني هو المؤمن الصادق، لا تغريه سبائك الذهب اللامعة، لا ترهبه سياط الجلادين اللاذعة، إنه عرف الله واستقام على أمره. فهذا الذي تاب إلى الله لأنه صادق، صدقه دعوة إلى الله دون أن يشعر. لأنه أمين، أمانته دعوة إلى الله دون أن يشعر. لأنه عفيف، عفته دعوة إلى الله دون أن يشعر. ذلك أن الصدق والأمانة والعفاف أركان الأخلاق. هذا المؤمن إذا حدثك فهو صادق، وإذا عاملته فهو أمين، وإذا استثيرت شهوته فهو عفيف. لذلك سيدنا جعفر حينما سأله النجاشي عن رسول الله قال يا أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الرحم ونسيء الجوار، حتى بعث الله فينا رجلا نعرف أمانته وصدقه وعفافه ونسبه، فدعانا إلى الله لنعبده ونوحده ونخلع ما كان يعبد آباؤنا من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء. فأنا عجبي أن هذا الصحابي الجليل العملاق سيدنا جعفر حينما كلفه النجاشي أن يعرفه بدين الإسلام ذكر له قيمه الخلقية، وكأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال بني الإسلام على 5، فكأن 5 شيء والإسلام بناء أخلاقي كامل، بل إنه من زاد عليك في الخلق زاد عليك في الإيمان.
أنا لا أصدق أن إنسانا يشد إلى الدين من صلاة المصلي ولا من صيام الصائم، ولكن يشد إلى الدين من معاملة المؤمن. معاملة المؤمن متميزة، يعني رجل في أثناء موسم الحج، هناك دية المقتول خطأ بحادث سير ضعف ديته قبل موسم الحج، يعني ديته في الحج 200,000 ريال. والله سمعت هذه القصة تأثرت لها تأثرا بالغا. إنسان يركب مركبته في طريق فرعي، ظهر منها شاحنة فيها رجل وامرأته وبنتان، فلما ظهرت مقدمتها في الطريق الفرعي خفف سرعته، فلما بدا لهذا سائق الشاحنة أن يقف وقف مديدا ولم يتحرك، فأعاد سرعته العالية. بعد أن رفع سرعته العالية تقدم فجأة فصار في حادث، ماتت زوجته وولدها. ترتبت على هذا السائق الذي ضرب هذه المركبة الصغيرة 600,000 ريال، يعني ما يزيد عن 10 ملايين ليرة سوري. ماذا قال له هذا البدوي حينما جاء أولو الأمر الشرطة؟ قال والله الحق عليه، وخسر بهذه الكلمة 10 ملايين ليرة. حقيقة عصرنا في تقدم، وفي كمبيوتر، وفي صواريخ، وفي أقمار صناعية، وفي فضائيات، وفي أجهزة حديثة جدا، لكن هذا العصر مع كل تفوقه العلمي والتكنولوجي في لؤم أحيانا، في قسوة، في أنانية، في تأكيد الذات، بينما العصور السابقة الإسلامية فيها نبل، فيها رحمة، فيها إنصاف. فنحن لا نستطيع أن نشد الناس إلى الدين بصلاتنا وصيامنا فقط، نشدهم إلى الدين بإنصافنا، برحمتنا، بمعاملتنا. سيدنا صلاح الدين الأيوبي حينما فتح القدس لم يسفك دما حراما، بل إن امرأة جاءته وقد فقدت ابنها ظل واقفا حتى أعادوا لها ابنها. الحقيقة أن التائب دون أن يشعر داعية إلى الله، ودعوته صارخة ومؤثرة، لأن الناس كما قلت في حلقة سابقة يتعلمون بعيونهم لا بآذانهم، ولغة العمل أبلغ من لغة القول. يعني أنت حينما تأتمر بأمر الله طلبا لرحمة الله وحفظه وتوفيقه، لكن من أدراك أن الذي رآك تغض بصرك، أو أن الذي رآك تؤدي ما عليك بالتمام والكمال، أو أن الذي رآك تعف عن محارم الله؟ هذا الذي يتأثر، ما هذا الإنسان؟ أنا أذكر أن هناك اسم لامع جدا في أمريكا اسمه جيفري لانج، هذا عالم رياضيات من قمم علماء الرياضيات، وهو ملحد. جاءته شابة شرق أوسطية محجبة حجابا كاملا في أيام الصيف الحارة. يقول هذا العالم أن فتيات أمريكا في الصيف شبه عرايا. هذه جاءته من الشرق الأوسط وهي محجبة حجابا كاملا، قال عندها قناعات عالية جدا حتى أنها خالفت ما هم عليه بنات جنسها. قال ثم إنني شعرت بقدسيتها، ثم إنني لم أجرؤ على أن أحدق في وجهها، ثم إنني شعرت برغبة جامحة أن أخدمها. ثم عكف على قراءة كتب المسلمين، قرأ تفسير القرآن وقرأ السنة، وانتهى به المقام إلى أن يكون الآن من أكبر دعاة أمريكا. وحينما زرت أمريكا كنت على موعد لكن لم يتح لي أن ألتقي به. ما الذي دفعه إلى أن يسلم؟ الفتاة لم تتكلم بكلمة. كنت مرة في الحج فأشاروا إلى إنسان ألماني غربي يطوف حول البيت، له قصة رائعة. سكن عنده شاب من دمشق في بيته، وعندهم لا مانع أن تقوم علاقة بين من يسكن عندهم وبين ابنته، له فتاة جميلة جدا. المشكلة أن هذا صاحب البيت لم يستطع أن يرى هذا الشاب مرة يحدق بابنته. غير طبيعي، يسكن معهم وهي في البيت وليس هناك قيود إطلاقا. فجرى حوار بينه، فكان إسلام هذا الرجل على يد هذا الشاب. ما الذي دفعه إلى حواره؟ غض بصره فقط. حجاب الفتاة سبب هداية أكبر عالم رياضيات ملحد، والآن من أكبر الدعاة بأمريكا، جيفري لانج، وألف كتابا ثمينا جدا درست بعضه في دمشق. وبالمقابل هناك قصة أخرى، شاب مقيم في أمريكا بسبب الدراسة رأى فتاة أعجبته جدا، فاستأذن والده أن يتزوجها. فلما علم الأب ذلك توعده أنه إذا تزوجها ليس ابنه وسيحرمه من الإرث، فتألم ألما لا حدود له. ثم اقترح عليه مرة ثانية
أنها إذا أسلمت هل يقبل؟ فالأب وافق، فاشترى كتبا إسلامية مترجمة إلى اللغة الإنجليزية ودفعها إليها كي تقرأها وتسلم فيتزوجها. هي ذكية جدا، قالت له لا بد من أن أقرأها بعيدة عنك حتى لا تكون ضاغطا علي. فجرى بينهما اتفاق على أن تبتعد عنه 4 أشهر لتقرأ هذه الكتب، فإن قنعت بالإسلام أسلمت وتزوجها. هو بدأ يعد هذه المدة بالساعات بل بالدقائق، ومضت هذه الأشهر والتقى بها، وكانت المفاجأة الصاعقة أنها أسلمت ولكنها لن تتزوجه لأنه ليس مسلما. هذه قصة معاكسة، يعني حينما عرفت الإسلام رأته ليس مسلما. فأنت حينما تطبق الإسلام تدعو إلى الله وأنت لا تشعر، وحينما تخالفه تنفر من هذا الدين وأنت لا تشعر. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب

أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم

0: إنسان.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي ما تيسر من سورة البقرة.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. يحكى أن الأحنف بن قيس سئل يوما: ممن تعلمت الحلم؟ فقال: تعلمته من قيس بن عاصم المنقري. فقيل له: وكيف ذاك؟ فقال الأحنف: شهدت قيس بن عاصم ذات يوم وهو جالس في فناء داره يحدث قومه بوقار الجبال، وبينما هم في سكون الحديث أقبل جماعة يحملون رجلا مقتولا وآخر مكتوفا. لقد حلت مصيبة، إذ قتل ابن قيس على يد ابن أخيه. ارتاع القوم وحبست الأنفاس في الصدور، وانتظر الناس أن يثور البركان، لكن قيسا لم يقطع حديثه ولم تتغير في وجهه ملامح السكينة. نظر إلى ابنه المدرج القتيل وخاطب ابن أخيه القاتل بصوت تملأه الحكمة: يا ابن أخي، بئس ما فعلت، أثمت بربك ورميت نفسك بسهمك وأشمت عدوك ونقصت عددك. ثم قال لأحد بنيه: قم يا بني فواري أخاك وحل كتاف ابن عمك وسق إلى أم القتيل 100 من الإبل دية ابنها، فإنها غريبة عندنا فلعلها أن تسلو. لم يكتف قيس بالعفو، بل خشي على قلب الأم الثكلى ورفض أن يتم أسرة بقتل معيلها. هنا في تلك اللحظة الفارقة ولد حلم الأحنف، إذ رأى أن السيادة ليست في سيف يغمد في الصدور، بل في كظم غيظ يجمع الشمل. لقد أدرك أن الحلم ليس ضعفا، بل قوة تقهر النزوات وصبرا يروض طبائع النفس الجامحة. مضى الأحنف من موقفه ذاك وقد غرس في نفسه بذور الأناة، حتى صار يضرب فيه المثل فيقال: أحلم من الأحنف. إن العظمة لا تورث بالدماء، بل تقتبس من مواقف الكبار قولا وفعلا.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم. ما تيسر من سورة الأحزاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة الأحزاب.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين. إخواننا الكرام من تتابعوننا، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

لا يؤاخذكم، لا يحاسبكم، لا يعني يسجل في يعني خانة السلبيات عليكم، لا، لأنه هذا يعني والله ما قلت، والله ما كذا، يعني هذا يعني على ألسن الناس كثيرا. مولانا أسقط عنا كل هذا، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، أي اليمين غير المنعقد، اليمين غير اللازم أو الذي يحاسب قائله، إنما هذا درجة على اللسان، فالله تعالى لا يحاسب ولا يؤاخذ في أيمانكم اللي هي الحلف، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. أنت في قلبك تعرف الحقيقة، وفي قلبك تصميم وعزم وقضية وإرادة منعقدة، ولكنك لم تكن فيها موفيا الحق، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. يا سلام، هذا الدين دين قلوب، مش دين مظاهر أو دين قشريات أو سطحيات، لا، وإنما يغوص في الأعماق في القلب. والله غفور حليم، حتى عودنا غفور رحيم، هنا غفور حليم، فعول صيغة قوة في المغفرة، غفور حليم، حليم يحلم على عباده، ومن حلمه سبحانه على عباده كان هذا العفو وعدم المؤاخذة. نمشي مع الآية التالية، للذين يؤلون من نسائهم، يعني هنا يؤلون بمعنى يعني الطلاق أو طلب المفارقة أو شيء من هذا القبيل، يؤلون من نسائهم، أنت علي حرام أو يمين ما يقربها إلى آخره، يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. هذه المدة يعود فيها الإنسان لعقله لحظة غضب الألية، يعني مثل اليمين والحلف ما أقرب ولا أكلمها ولا إلى آخره، يعني كأنه فيها نية طلاق أو نية مفارقة. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، يعني حلف عليها أن لا يقرب أو أن تطلق أو شيء من القبيل. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، ينتظر أربعة أشهر، إن كان في حمل يستبين، وإن ما فيش حلم برضو يستبين، إذن أربعة أشهر من أجل أن نتأكد من براءة الرحم أنه مش حامل جنين، فيكون الولد مش معرف ينسب لمن. فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، رجعوا لبعضهم تصالحوا وياها، فاءوا أي رجعوا إلى الصلح، إلى السلام الاجتماعي والسلام المنزلي إلى آخره. فإن الله غفور رحيم، يغفر، مع أنهم الاثنين قد يكونوا أقسموا لا يقربون بعضهم، فالله تعالى غفور رحيم للطرفين، طبعا الرجال بشكل أوضح وأقوى، لأنه هو الذي يبادر، هي تتلقى المصائب مسكينة، وإن عزموا الطلاق الاثنين مع بعض فإن الله سميع عليم، عزموا الطلاق الطرفين، هو قال أنت بالنسبة لي طالق، وقالت له أنا قبلان هذا الطلاق وأنا راض به إلى آخره. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ثلاث حيضات، المطلقة تنتظر أن يمر بها حيضة ثم ثانية ثم ثالثة، علمت بها الطريقة أنه الرحم بريء من أي جنين من أي حمل، إذن تستطيع أن تبدأ حياة جديدة وتنشئ أسرة جديدة وبيت جديد، لأنه في بدائل، يعني ما دام تطلقت المرأة صارت طليقة حرة، ممكن لها أن تتزوج ما دام ضمنت براءة الرحم. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، يعني هي علقت بجنين، ينبغي أن تصرح وأن تبين حتى ينسب إلى والده الحق، مش إلى والده اللي مش من هو من نطفته، وهي مسؤولية في قلب وعقل المرأة، تحاسب عليها إن أعطت إفادة غير صحيحة. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، يعني هي حامل في الرحم، تقول شهر شهرين أسبوعين ثلاثة أيا كان،

0: كنا يؤمن بالله واليوم الآخر إخوانا، إنما أحوج الناس أن تكون فعلا فيها الإيمان بالله عز وجل، ويكون مرجعية الصدق لارتباطها بالله عز وجل. ما يستطيع بشر أن يقف أمام الله وقد كذب في يمين كانت خلفا وكانت معاكسة للحقيقة. إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر، تعرف كاذبا، أعوذ بالله. إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر يا رجل ولا امرأة، ماله هذا إذن يعني وقعتك سودة كما يقولون. إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. لحظة زعل، خلها أنت طارق ولا غيره، لكن استرجع هو وهي. يا بنت الناس يا ابن الناس، نرجع لبعضينا، احنا صرنا مع بعض كذا شهر كذا سنة إلى آخره. نختم الآية بقوله تعالى: إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، اللي هو حق التطليق يعني، والله عزيز حكيم. نقف عند نهاية الآية الكريمة، نلقاكم دائما بخير، السلام عليكم ورحمة الله.
1: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة هود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا،

0: فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة هود.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
3: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد لا

0: الجد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
2: أهلا فيكم. اليوم بدي أحكي لك عن جملة كتير بنسمعها بالشغل: العميل دائما على حق. طيب هل فعلا العميل دائما على حق؟ بالتأكيد لا، العميل مش دائما على حق، لكن من الضروري جدا أنه يطلع من عندك راضي. هاي هي القاعدة المهنية الصحيحة. ممكن يكون فاهم المعلومة غلط، أو قرأ الشرط بطريقة مختلفة، أو يكون منفعل بسبب موضوع ما له علاقة فيك أنت أصلا كموظف. بس المشكلة أنه بعض الموظفين لما يكتشفوا أنه العميل هو الغلطان بيحولوا الموقف لمعركة إثبات مين الصح. وهون القاعدة: مش مهم تثبت أنك صح، المهم توصل للحل ويطلع العميل من عندك راضي. لأنه العميل ممكن ينسى تفاصيل النقاش، بس ما بينسى كيف خليته يشعر. الموظف العادي بدخل بالنقاش حتى ينتصر: أنا حكيت لك، أنت فاهم غلط، هاي مش مسؤوليتي. وحتى لو كان فعلا معه الحق، ممكن يطلع من الموقف خاسر. الموظف المثالي بفصل بين حقيقتين: ممكن أنا أكون صح، وممكن بنفس الوقت أكون مسؤول عن حل المشكلة بطريقة مهنية. وكثير من مشاكل العملاء والزباين كان ممكن ما تصير أصلا لو وصلت المعلومة كاملة من البداية. عشان هيك قبل ما يقرر العميل، تأكد أنه فاهم المنتج أو الخدمة والسعر والشروط والحدود. ولما تحصل للمشكلة لا تبدأ بالدفاع عن نفسك، ابدأ بالسؤال: شو اللي صار معك؟ وبعدين شو الحل اللي ممكن أقدمه إليك ضمن صلاحياتي؟ إذا كان طلبه خارج النظام وخارج صلاحياتك، لا توعد بإشي ما بتقدر عليه، وضح له الحدود وقدم له البدائل المتاحة. ونقطة مهمة: إرضاء العميل والزبون مش معناها أنك تتنازل عن النظام أو تقبل إساءة أو تعطي وعد خارج صلاحيتك. الخلاصة: اللي بيصير مع العميل من مشاكل مش معركة لازم تفوز فيها، هي موقف لازم تديره، والعميل لازم يطلع من عندك راضي. تذكر دائما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهذه الشركة، والشركة الناجحة مش اللي بتربح كل نقاش بينها وبين عملائها، هي اللي بتخلي العميل يطلع هو حاسس إنه انسمع وانحلت مشكلته وهو راضي.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة النساء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: تستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. ما تيسر من سورة الأنعام.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إنه حكيم عليم قد خسر.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورة الأنعام.
2: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
3: اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته،

0: أقسمت برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة إبراهيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة إبراهيم.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورة آل عمران.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة الأعراف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة ما تيسر من سورة التوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة، ما تيسر من سورة التوبة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل.

0: الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ما تيسر من سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة الأعراف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: تستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. ما تيسر من سورة الأنبياء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورة الأنبياء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. ما تيسر من سورة المائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.